0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

ومرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم.

آلاء اف ام، مزاجك بالعربي. باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام. من بيتكم لسيارتكم، لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
4: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
4: صباحكم عماني
3: على هلا أف أم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا بكم في مشوار الأربعاء. ما شاء الله وصلنا الأربعاء من صباحكم عماني، ونسمع قلت لكم الأسبوع هذا سريع، وكم شخص كذا أمس كان قال لي إنه فعلا الأسبوع سريع، فإن شاء الله يا رب يعني يكون كله أسبوع خير وبركة. مع عنا أشهر الصيف يعني نفس ما نحن تعودنا إن أشهر الصيف تكون بطيئة، بس يلا الأمور تمام والأمور طيبة. وعن بالنسبة لي يعني ما عندي مشكلة مع مسألة إن الأيام تكون على فكرة بطيئة، عادي عندي جدا، لأني دائما أقول إنه ترى الأعمار أو يعني هذه الأيام اللي تكون بطيئة أو اللي تكون سريعة ترى في النهاية كلها من عمرنا، فليش الواحد يتضايق إذا حس إنه مثلا الأسبوع بطيء؟ ما في ماشي مشكلة أبدا، الأمور تمام والأمور طيبة، حتى لو كان الأسبوع يعني ما مشى بسرعة، بس أنت تذكر أن ترى وإذا مشى بسرعة يعني إيش اللي راح يتغير، أو يعني إيش اللي راح يزيد غير أني أنا ترى هذا كله من عمري، يعني أشهر وأيام تمر من عمري في النهاية. عموما صباحكم خير وبركة، مجموعة من السوالف والأمور والأخبار اللي راح نتكلم عنها خلال هذا اليوم بإذن الله. لازلنا في بداية البرنامج وفي بداية المشوار 3 يونيو 2026، مشوار الأربعاء إذن مستمعين الأحبة، يا صباح الخير والبركة.

البعض مستمعينا يعني لما ياكل مستحيل يحب ياكل وحده، مستحيل، واذا ياكل وحده مستحيل ياكل بدون صوت، يا تشوفه مشغل الفيديو اللي يعني تليفون كذا يقلب هذا يعني ما هم يشوف شيء، او انه يعني ما ياكل الين ما حد يجي عنده، يعني المهم انه لازم يسمع صوت. وفي اشخاص عادي امورهم تمام، والله حد عندهم ما حد عندهم، فاتحين تلفزيون ما فاتحين، بالعكس يحبوا يهوجسوا وقت الاكل، يهوجسوا يسرحوا ياكلوا يفكروا لغاية ما يخلصوا، يعني بالنسبة لهم وقت مستقطع كذا في اليوم حالهم. يقولكم الأشخاص اللي ما يقدروا إنهم يأكلوا يعني بدون ما يشوفوا شيء هما أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بثلاثة أضعاف، بعيد عنكم يعني. فارتباط ارتفاع بعض مؤشرات المزاج السيء أو أعراض الاكتئاب خاصة عند الإفراط باستخدام يعني الشاشات. فخبرونا هل أنتم من الأشخاص اللي مهم عندكم إنه لما تأكلوا تشوفوا تلفزيون أو مثلا تفتحوا تليفونكم وكذا الشاشات تكون عندكم، ولا لا ما تحبوا أبدا، يعني بالعكس يا تحبوا تأكلوا مع أشخاص أو إنه عادي عندكم أنكم تأكلوا وحدكم بس بدون يعني الفكرة إنه كيف يعني أنا والله أشوف تلفزيون وأكل. في ناس ما مقتنعين بالفكرة، أو كيف يعني أخاص تليفوني وأشوف شاشات وفيديو وأنا أكل. لا بالعكس، الأكل أكون مركزة في صحني، يا حد عندي ونسولف يا أني أنا أكل وحدي ومركزة في صحني. فخلونا نشوف المشاركات ونشوف الرسائل. هل أنتم الأشخاص اللي لما تأكلوا لازم تسمعوا صوت، يعني لازم حد عندكم، أو مثلا إذا ما حد عندكم تشوفوا تلفزيون أو تليفونكم، ولا بالنسبة لكم الأمور طيبة ترى أكل كذا على السريع وخلاص، خلص يعني خلصت الوجبة وخلص الموضوع، ما يحتاج أني أكبرها وعادي عندي، ما يحتاج أنتظر حد عساس ناكل، والله أموري تكون تمام. فنشوف المشاركات والرسائل على 9555 1027.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
1: هذه الساعة كانت برعاية مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم، زوروا دبي.
2: صيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
3: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
4: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
3: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
4: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
5: الصفا. ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ

من صباحكم عماني. إذن مصبحين عليكم بالخير والسعادة إن شاء الله دائما وأبدا، وياكم في مشوار الأربعة مستمعينا، ونقول مع يونيو وأيام يونيو، وما زلنا في البدايات. اليوم الثالث إذن من يونيو 2026 ومشوار الأربعة. نتمنى إن شاء الله دروب السلامة للجميع، نتمنى التوفيق لكل الطلبة في اختباراتهم اليوم، وإن شاء الله هذه الفترة كلها ربي يفتح عليهم يا رب إن شاء الله، ويسر أمورهم ويرزقهم التركيز بإذن الله تعالى، يفتح عليهم فتوح العارفين بإذن الله تعالى، ويلهمهم الصواب عند الجواب، ويخلي النجاح يا رب حليف كل اللي عندهم اختبارات من طلبة وطالبات، والتفوق أيضا يكون نصيبهم، ويفرحونهم وأهاليهم بإذن الله تعالى بالنتائج اللي هم يرجوها. لمخيني يسعد لنا صباحك، يصبح عليكم بالورد، يقول أنا الأكل بالنسبة لي شيء مقدس، لازم أخذ وقتي ومكان مخصص بدون شاشة تليفون أو تلفزيون، وبعد ما أحب أتكلم وحد يتكلم معاي وقت الأكل. حبيت كذا، يعني هدوء تام، ها ما في أي شيء ممكن يدخل عليك يضيع عليك صفو الأكلة، تبى تركز معاها وتستمتع فيها. عليك بألف عافية إن شاء الله. أم أحمد تقول يا رب اكتب لنا من مع أنفاس هذا الصباح خير نعمله ورزق نكتسبه وبشارة نسعد بها، واكتب لنا يوم جديد حياة جديدة هادئة. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده. وهي من النوع اللي ما تحب تأكل بروحها.

رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مستحيل أكل بدون ما أشوف شيء، هذه لازم شيء ضروري من الصغر. تحياتنا للمرسل أو المرسلة، ما أدري، فشكل نفس عيالنا اللي متعودين على الشاشة ويأكلون، مع أن الموضوع غلط في غلط في غلط. صباح سعيد إن شاء الله على الجميع، ودروب السلام لكل من يسمعنا في صباح اليوم، الله يسهل إن شاء الله عليكم دروبكم، وأكيد بتكون لنا وقفة مع الطرقات في الفاصل الجاي.

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: حالة الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسوية. حالة الطرقات.

إذن معكم مستمعينا وقفتنا هالمرة الساعة 7:15 مع حالة الطرقات ونشوف وضع الطرقات إيش صاير. خلينا نقول هاليومين وهالفترة تركناكم يومين أشوف شوية تهدون الوضع شوية تردون تسوون زحمة. قرروا بالضبط تبون يعني تسوون زحمة ولا تبون تقعدون في البيت. المهم اللي سالكين الطريق السريع نقول أموركم أفضل من الشارع العام. الشارع العام أشوف فيه الازدحام أكثر، ولكن الآن على حسب مظاهر اللي في الخريطة في منطقة الرسيل اللي سالكين الخط السريع في حادث واضح، ففي الرسيل راح تصادفوا ازدحام، الحركة شوية راح تكون بطيئة. أيضا قاعدة أتابع هذا الوقت تحديدا مقابل منتزه العامرات اللي بيتجهون لوادي عدي، هنا ازدحام أيضا والحركة بطيئة في هذه المنطقة، بس ما أعرف إيش هي الأسباب. أيضا بالنسبة للشارع العام رح نجيكم الازدحام طبعا من الخوض الحيل كلها لين مسقط سيتي سنتر، هنا باللون الأحمر الزحمة مولعة. تمام. أيضا اللي جايين من السريع نازلين على برج الصحوة مسوين زحمة، واللي متجهين في شارع مازون إلى دوار الموج أيضا مسوين زحمة. فنتمنى لكم دروب السلامة، هذه أغلب الأماكن اللي فيها ازدحام في هذا الوقت.

سمارت. عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شيل العمانية للتسويق.

0: فام كملين ومستمرين معكم إذن مستمعين الأحبة في مشوار الأربعاء 3 يونيو 2026. وكنا اليوم نتكلم عن مسألة الأكل, وإن في أشخاص ما تحب تأكل بدون ما تشوف يعني شاشات تلفزيون كذا مع التليفون, تقلب تليفونها. فيقولكم ارتفاع أو ارتباط ارتفاع بعض مؤشرات المزاج السيء, يعني هذا بسبب الإفراط في الشاشات لدرجة أن الواحد عاد ما يقدر أنه يأكل بدون ما يشوف شيء, يعني لازم عنده كذا شاشات. فأنتم من هذين الأشخاص ولا لا, ولا عادي أموركم طيبة حتى وحدكم تأكلوا, المهم ترى وجبة وتأكلوها وتخلصوا أموركم. يعني
1: حبيت وحبيت بعد أكثر في مشاركة من هاشم الهاشمي, حكمة اليوم راسلها. بس هاشم أنا تعيش بسوي حكمتك مالت اليوم بخليها حق بكرة الخميس, أحس يعني كذا
0: خليها في البن.
1: أي
0: خلاص حطيتيها
1: إنزين, هي موجودة في البن. تكفين بس مري أقرش مكتوب.
0: هذا استطلاع.
1: هذا المفروض يسوي على كذا تقرير, بس المشكلة شو بيقولون؟
0: كلهم بيخافوا ان مدراهم يشوفوهم لان صوت وصورة اثبات خلاص انت موجود.
1: على الأقل رسائل, لأن احنا بنحترم الموضوع وما بنقول الأسماء. يعطيك ألف عافية يا هاشم. أيوة كذا خلكم حلوين, يعني رسلوا أشياء ضحك من الصبح شوية, نغير الجو. والله مضوطين, العيال اختبارات والدنيا يعني شوية زحمة والحرارة وفيروس. يوم صاحي تطلع من الدوام تمرض, أعوذ بالله. يعني سبحان الله
0: والله أحس مسألة حتى يعني أنك تكون أنت في مكيف برد وتحر برد حر, هذه وحدها يعني
1: حقيقي. فالله يكون في العون. إنزين انتبهوا على نفسكم. والله يومين اللي طافوا مع يعني فجأة كذا تمرض, فجأة كذا ما تعرف من وين. تونا قلنا بسم الله يا يمين إجازة العيد, شفنا الدوام ما أدري حد من الزملاء جايب معاه شيء.
0: أنا شكلي عيدية لأني كنت قايلت لك إني في العيد وأصلا باقي الآثار
1: واضحة الآثار بعدها ما عيدت علي ما شاء الله ما قصرت شذا, وأنا شليت العيدية وعيدت عليهم في البيت بعد وكذا, وكل واحد خطف وزع عيدية على الثاني.
0: إنزين هنا يقولوا لي صباح الخير من بدر العريمي, يقول أنا عادي عندي يعني الأمور طيبة, حد عندي ولا ما حد, يعني شكله أنه يأكل وحدة ولا يأكل مع حد ولا مع شاشات ولا مع أوادم, أموره يعني تمام.
1: أنا حبيت في حد راسلي ممكن أغنية علي بحر قبل الاختبار ولا أو طرش لفس كذا صدمة.
0: علي بحر قبل الاختبار
1: إيه ما أدري إيش هذا المزاج اللي كذا يقول لك ممكن أغنية علي بحر قبل الاختبار, فحطيت أنا فيس يعني مصدوم من الصدمة. أم عمر وملاكة تقول تحمست لسالفة هاشم, والله حتى إحنا في الدوام مريضين, والله حاسة أني بمرض. ألف بسم الله عليك يا أم عمر, يعني إذا كذا حاسة في بوادر فيعني بسم الله عليك, لحقي على نفسك من الحين حقيقي, لا تخليه مال فجأة كذا تشوفي عمرك محمومة وطايحة ومارعة
0: يعني سريع حقيقي ينتشر, تشوفي على طول حد في البيت مرة أنت
1: سبحان
0: يعني
1: الله. والله
0: وهي نفس الأعراض ونفس كذا الأشياء يعني حمى وبعدين حلق زكام
1: يا الله, يعني حقيقي شذا الواحد يعني أنه الصحة نعمة, يعني يقولك شو الصحة تاج على رؤوس الأصحاء,
0: وما تحس بهذه الجملة
1: أبدا.
0: يوم تعيش
1: يوم تكون كذا قاعدة تتنافض على السرير مال الطوارئ يا الله يا الله تو عادي يا الله, يوم صاحية تتنططي من هنا لهناك ما بقي مكان.
0: لا وبعد
1: من فوالة لفوالة
0: تقولي يوم بخف بطلع وبسوي, لأنش حاسة إيش يعني الصحة الله. وإن الواحد يكون بصحته وعافيته. الله يعطيكم كلكم الصحة
1: آمين يا رب العالمين. تعرفين حتى تذكرت فيه كذا كان مر علي تقرير كنت شايفته سبحان الله, أتوقع في بريطانيا تحديدا, يعني في مستشفى يعني صار فيه ما أعرف كم مليون, يقولك مو على أجهزة ولا على معدات ولا على وسائل مثلا علاج حديثة, لا صار فين هذا المبلغ الكبير تخيلي يا شذا لي يعني قسم العناية المركزة. العناية المركزة تمام, المرضى اللي موجودين في العناية المركزة مسوين لهم مثل يعني سطح انه يقدروا باسرتهم باجهزتهم يقدروا يطلعوهم على هذا السطح, انهم يقدروا يشوفوا الشمس, يشوفوا السماء, يشوفوا يعني انت تخيلي شخص يكون منوم في العناية المركزة يعني كم اسبوع ولا بالاشهر وكذا, فتكون امنيته بس انه يشوف الشمس, يشوف الحياة برا.
0: بالضبط بالضبط, ودنا تحس نفسك ان انت حتى ما قادر تطلع, ما قادر تشوف الدنيا. فاي حد بصحته بعافيته يستمتع ويعني يعيش حياته, يعيش تفاصيل حياته بعيد عن التذمر, بعيد عن الشكوى, لأن ما في مثل الصحة, وما حد يحس بنعمة الصحة إلا لما بس شيء بسيط أنت يصير لك, بس بسيط بسيط. يعني أقولك مثلا حلقك أنت عادي تقدر تروح تمشي صح, ما فيها شيء يعني تروح تمشي تتحرك, يعني في النهاية حلقك عور, بس هذا الألم تحسه منغص عليك
1: بالضبط, تحسه شيء غريب يعني ما مو أنت مو على وضعك الطبيعي اللي تبلع عادي, يعني تطعم الأكل عادي. سبحان الله يعني يومين مع الأدوية أصلا تحسين بمرارة, فيعني إحساس بروحك كذا يعني تحسينه مؤذي.

0: ليش؟ تعرف ان جدي في حكمه في الموضوع، بس انا جالسه اتذكر شمس الظهر هذيك اللي بعدين. بس انا فاهمه ان الواحد يشوف الدنيا اشعه الشمس، الحريه اصلا مساله صحيح. الحريه اني انا حره اني انا اطلع بالضبط. يعني متى ما
1: يعني انت متخيله انه يعني غرف العنايه المركزه، يعني انت اللي في غيبوبة الله يكون في عونهم يردهم لأهلهم بالسلام يا رب، بس اللي يعني شوية فاتح وشوية أو أنه على أجهزة، فأنت ليل نهار ظهر عصر مغر ما تعرف الوقت، ما كله نفس الوضعية ونفس الإضاءة ونفس الشكل، ما تعرف في النهار من الليل الظهر من هذا الساعة كم، يعني لا تعرف توقيت ولا تعرف شيء، فهذا بحد ذاته ترى يعني يتعب ويمرض سبحان الله، تحسي زيادة. فالله يكون في العون،
0: اللهم آمين يا رب. هنا بشروا كيف الشارع مع اجتماع الساعة 8 وتو طالعة من المعبيلة؟
1: إن شاء الله أتوقع من السريع، بس قلنا في حادث كان في الرسيل
0: فبعدها الزحمة صراحة، السريع ولا العام، وإذا في أي مستجدات نحن أكيد راح نخبركم، بس زحمة في الشارعين وإن شاء الله أموركم تكون تمام. وهنا أيضا من المشاركات، والله بخصوص الأكل وين ما تعقوني أكل، بس اللي ما أحب غير اللمة، بس في البيت تحصل عمرك باقي آخر واحد وسبب شردة عن السفرة وغسل الصحون.
1: ترى هي هذه أهم شيء، إن لا تطيح على راسك إنك تغسل الصحون.

المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: شكرا لكم.
1: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 للاستفادة من الميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان في تسهيل وصول منتجاتك للمراكز التجارية المحلية والخارجية، والحصول على باركود عالمي وفريد صادر من المنظمة العالمية GS1.
2: استمتع بالعروض المقدمة من المركز للشركات، وكذلك العرض المقدم لحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حياكم الله في مركز عمان للترقيم GS1 عمان، موقعنا في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو تواصلوا معنا على الرقم 7222-6166.
1: GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
4: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
3: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظات السعيدة.
4: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا الصفا.
5: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام.
6: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم. في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
7: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
8: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
9: من هلا فأم، هذه حالة الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة الظفار، فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، مع احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. مستمعين انتبهوا من درجات الحرارة اللي قد تصل إلى نهاية الأربعينات في بعض المناطق، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار، وممكن في انخفاض لمستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب.
5: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

قد خلص معرفك.

0: حياكم الله. وخولة كانت زعلانة، لا ليش غيرتوها؟ سألتها قلت لها شيرين، قالت لي ما أذكر بس بعدين حطيته خليجي. خولة يعني أنت ما عارفة الأغنية، عبالي تعرفينها وحبيتها وزعلت إن غيرناها. شوفي أنا بحط أول سمعتش النغمة، شرايتش سمعت النغمة
1: هي الوحيدة اللي غيرناها وبعدها حطينا يعني كان أغنية. بس أعتقد الأغنية هادية بزيادة،
0: ما أدري هي اسمها حلاوة الدنيا لشيرين، سمعتها أنتي؟ شذا حتى أنا بصراحة مو سمعتها، شفتها يعني محطوطة هنا اسمها حلاوة الدنيا شيرين، فأنا مو سامعة بالضبط تفاصيل الأغنية، لكن بحط لك فيها ولا يهمك. ولو أن قزرناها وايد مصري لكن الأمور طيبة، اللي شكلهم موجودين في الصباح هذا اليوم كذا ناس
1: ذويقين في
0: ذويقة رايقة،
1: إن شاء الله هم عاجبينهم أصلاً الأغاني المصرية.
0: أتمنى
1: لأن نحن شوية متعقدين من هذه المسألة، يعني نحب أنا وفاء نحب الأغاني المصرية العربية بشكل عام،
0: بس تطرب عليها
1: أيوة، ولكن في ما نقدر نحطها، يعني أنا عادي بالنسبة لي طول البرنامج ما عندي مشكلة، بس الناس لا،
0: ولا أنا
1: لا ليش تحطوا مدري إيش،
0: فأذواق
1: راعي نحن فنحط خليجي على مصري على شوية لبنان.
0: شوفي هنا أم تميم، اختيار جميل جدا وهادي ورايق، لكن رايحين الدوام نريد شيء يفرفش.
1: شفتي كيف اختلاف الأذواق؟
0: هذا اللي توها على لساننا قاعدين نتكلم عنه.
1: انزين هنا عندنا ايضا مشاركه، صباحكم خير، ايش قلتوا اليوم وايش ما قلتوا، احس فاتتني اشياء كثيره توني طالعه. هذه مشاركه سميه، عاد قلنا يا سميه، قلنا عن اللي ياكل وحده وبعدين دخلنا في الصحه والعافيه ورحنا بريطانيا وجينا ورجعنا مره ثانيه على عمان وعلى الاغاني والاختيارات، فيعني قلنا سوالف ورسائل كذا من المستمعين ومشاركات. انت اهم شيء ان شاء الله امورك تكون طيبه وتكون تمام وما تكوني يعني كذا متأخرة، مع أن اليوم صراحة زحمة يعني، ولغاية الحين بعدها مستمرة الزحمة، وبطبيعة الحال نحن بداية اليوم وكان بداية اليوم في حادث، فإن شاء الله أموركم تكون سهالات
0: بإذن الله تعالى. الله يسهل على الجميع. ها صباح الخير، ممكن تسمعونا ميامي نسمعكم ميامي، ليش لا، حاضر إن شاء الله بنسمعكم ميامي تمام. بعد ايش نشوف

0: عاد صايرة هالمرة كل ما حد يعني الفترة الأخيرة حد يبي ميامي أروح على طول على آخر حفلة كانوا في الكويت. أحس كذا
1: أتوقع ما في شيء أكثر يفرفشهم أكثر من كذاك. أنتوا باين فرفشة صح؟ يلا تفضلوا وفرحت لكم على حفلة الكويت هنا. أيوة نبى ميامي خيار جميل. أريد أتنشط لأن اليوم كسول شوية. هذه المشاركة معرف من
0: لا دام السالفة فيها كسل لازم تنشطون.

هدوا عصا هدوا قبل يسخن يلا علي.

0: يا سلام سلام عليكم يا سلام.
1: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط، التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع، خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
2: باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها، ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم. قرمشها الحين.
3: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
4: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
3: ننتظر من الساعة 6 مساء كل يوم.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم، زوروا دبي.
6: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم، تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
7: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

0: حالة الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
1: إذن الطرقات ووضع الطرقات في هذا الوقت تحديداً مستمعين الساعة 8:07 في الاستديو. وهالمرة نقول في طريق السريع، طريق مسقط السريع، الازدحام راح تصادفوه من الخوض بالاتجاه إلى الرسيل. الرسيل راح تزيد الزحمة شوية باللون الأحمر، بعدها إن شاء الله دربكم راح يكون سالك. بالمقابل نروح إلى الشارع العام، فمن الحيل الشمالية بالاتجاه إلى الموالح الجنوبية، هذه المنطقة كلها زحمة باللون الأحمر. من بعدها برج الصحوة بالاتجاه وأنتوا رايحين المطار، هذه المنطقة راح تصادفوا فيها ازدحام. من الجهة الثانية اللي جايين من الوطية نازلين على شارع القرم راح تصادفوا أيضا ازدحام وكثافة مرورية في هذه المنطقة. هذه أكثر أماكن الازدحام في هذا التوقيت، نتمنى لكم دروب السلامة.
0: حالة الطرقات. عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
1: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: فمستمعين الأحبة نكمل أكيد معكم في مشوار وتفاصيل لصباحكم عماني في حلقة الأربعاء الجميل اللي دائما نحن كذا معكم فيه، يعني بطاقتكم الحلوة الجميلة اللي بالنسبة لنا تشبه طاقة الخميس خلاص يعني. وكنت أقولهم أمس وفاء أن يعني حسيت هذا الأسبوع على بداية يناير حسيته سريع.
1: أيوة حسيت الأسبوع مر بسرعة
2: على بداية شنختي يناير. يناير مين أمي؟
1: يونيو.
0: أنا إيش اللي رجعني يناير؟
2: ما أدري تبي ترجعين،
0: هو رجعني ولا قدمني؟
2: تبي ترجعين يعني 6 شهور ورا،
0: لكن حلو
2: وإنت بنت قد منا 6 شهور قدام. خلينا طيب نبى نعيش على الأقل
0: يونيو،
2: نبى نعيش بسبتمبر، بعدين عندنا مناسبات في نوفمبر.
0: ليش ما تريد تعيش يوليو؟
2: يعني ما عندي في يوليو، يوليو أغسطس ما عندي.
0: إذا ما عندي
2: مناسبات العائلية أيوة أبي سبتمبر، بعدين أبي نوفمبر، بعدين أبي ديسمبر، بعدين أبي يناير.
0: الشهور كذا بحنافيرها وتكون حلوة وجميلة بإذن الله تعالى.
2: بس أنت ليش قحمتينا يعني؟
0: ما أعرف يا أخي ليش رحت عيني. هل تتوقعي أن في يناير
2: أنا أحس
0: إن شاء الله
2: عندش مفاجأة
0: رح يصير لي خير وبركة
2: بإذن الله تعالى؟ أحس أن كذا يناير عيل راح يحملك
0: لا شوفي طياتة. هو يناير من الشهور الحلوة أنا بالنسبة لي أحب
2: عزيزة.
0: أيوة أحب يعني شهر يناير، أحب
2: من
0: شهور الشتاء
2: العزيزة.
0: شهور الشتاء أنا أحبها، يعني قولي أنت من سبتمبر، يعني مع أنه ما شتاء بس أنا من سبتمبر إلى مارس أبريل أحب هذه الأشهر، مع أني أنا مولودة في 5 مايو بس ما أعرف ليش أحس أشهر الصيف ما تناسبني. والله أحس يعني ما أعرف الصيف كذا هادي بارد حر، تحسي كل حد
2: بارد الصيف. لا شذا، لا
0: أقصد بارد
2: شذا، أنت محتاجة إجازة. محتاجة
0: لا
2: إجازة.
0: بارد يعني الناس لا. مشاعرهم باردة، فهمت؟ تحسي هدوء.
2: الناس مشاعرهم باردة بالعكس. أنا أحس الناس تعرفين اللي يقولك كذا شو اسمه
0: حارين مره
2: دقني وبنقع
0: طايق شيء. لا لا احس هدوء هدوء هدوء في الصيف. انا دائما الصيف ما احبه على فكره،
2: ما ادري الاوادم اللي
0: لا تقولي لي سافري ولا تقولي لي روحي، حتى السفر ما احبه في الصيف، ما احب اشهر الصيف ما احبها. ولكن يعني ما اجلس اتذمر ان لا وصيف وهدوء، لا بس احس الصيف هادي بالنسبة لي، مع أن الناس يقولوا ليش الشتاء هادي. لا نحن فعمانيين فعالياتنا في الشتاء.
2: حبيت صح. ومن ناحية الفعاليات
0: أيوة. الصيف كل واحد في بيته سواء الصيفي مع الأيوة.
2: لا بعدين يمكن إحنا نحس فعلا يعني بعزلة في الصيف الشتاء بحكم أنه الناس تصيف في ظفار تروح الخريف.
0: أيوة
2: يعني في الجو هنا يكون هادي إنزين، تحسي ما في حد،
0: صح.
2: تحسين تكلمين نفسك، تحسين تروحين يعني كذا فاقدة الناس. أيوة. في شعور كذا غريب.
0: هو أنا أتكلم أنا في هدوء في يعني الجو العام،
2: لأن الناس عادي. عندها فعاليات في الخريف، أنا وأنت اللي قاعدين هنا.
0: أيوة.
2: فشي طبيعي بتحسين بهذا الإحساس.
0: هذه الفترة إيش يعني فترة الصيف والهدوء بإيش يذكرني؟ لما كنا نداوم المساء أنا وأنت، كنا نداوم المساء أنا ووفاء، فما أعرف ليش الصيف مرتبط عندي بهذيك الفترة اللي هو نجي ساعة كم ظهر من الشمس
2: بالضبط
0: وماشي مواقف، فكل أتذكر هذه الفترة والحر. فسبحان الله يعني أنت لما تذكر موسم معين يرتبط في بالك أفكار معينة.
2: يعني حقيقي شوفي كل شيء في حياتنا سبحان الله ما يمر كذا عبث، كل شيء له يعني ذكرى. مثل ما قلتي المواسم تذكرك في يعني ذكريات معينة، الفصول نفسها شنو كان صيف شتاء خريف ربيع، تحسين لها ذكريات وأشياء معينة. سبحان الله الروائح العطور ولا حتى روائح معينة تذكرك أشياء
0: حتى
2: معينة،
0: حتى أشكال أشخاص
2: بالضبط.
0: يعني أشكال أشخاص أنت تذكرك بفترة
2: معينة
0: مع أن الشخص يمكن ما
2: يعني ما له علاقة
0: أو ما موجود هو أصلا في حياتك، بس كنتي تشوفيه دائما فيذكرش ويعطيش.
2: سبحان الله. عندك حتى الملابس وطاقتها بعد. تخيلي يعني سبحان الله يعني لبسة أنت كنت لابستها في يوم وصار في موقف مثلا مو زين، سبحان الله بتم هذا اللبسة تذكرش في نفس تعيد لش نفس الذكرى ونفس يعني الحال. سبحان الله إنش أنت مثلا تلقيتي في خبر كذا ما كان يعني حلو، سبحان الله عرفتي. وحتى الألوان ما أدري يعني أشياء كثيرة في حياتنا كذا ما تمر يعني بس كذا كل شيء سبحان الله فيه سبب. فالله يقدم لكم حلو الأيام يا رب إن شاء الله. وأم ليلى يسعد لنا صباحك أم ليلى، تقول صباح الخير والنور والسرور وفاء وشذا كيفكم. طبعا بعد انقطاع عن الدوام لمدة 6 أشهر إجازة أمومة واعتيادية، ولله الحمد أقول لنفسي أهلا بعودتي، اشتكت لمواضيعكم وهلا أفأ خصوصا برنامجكم الصباح المميز صباحكم عماني.
0: أم ليلى
2: عودا حميدا،
0: أم ليلى عودا حميدا، عودة بشخصية مختلفة إذا كان كذا كان أول بيبي يعني إنزين، ويعني عودتش كذا حسش إنه أهلنا نثرى موجودة
2: ما شاء الله 6 أشهر ما شاء الله
0: فأنا موجودة ترى أحس حتى زملائك يكونوا ناسينش
2: حبيبتي أم ليلى نقولك أكيد يعني نبارك لك بالمولود، يا رب إن شاء الله يجعل من مواليد السعادة
0: يا رب إن شاء الله
2: الحمد إذا كانت بنوتة ولا إذا كان ولد
0: يعني إذا كانت ليلى
2: إيه ما أنا هناك في الاستيت شايفة مكتوب أم ليلى أيوة. بس عاد ما أعرف، فالله يجعلهم من الذرية الصالحة يا رب إن شاء الله ويبارك لش فيهم. وعودا حميدا يا هلا، عاد الله يعين الشغل اللي انتظرتش يا الحبيبة، انت شكلك راجعه ومشتاقه
0: اليوم. احس لا يوم اللي هو كذا هي راجعه تستوعب الحياه، تحس تستوعب ادوارها الاخرى في الحياه، لان هي طول 6 أشهر
2: ما كانت
0: يعني عندها دور واحد اكيد مكرسه حياتها تكون فيه صح. بالضبط، فبطبيعه الحال دامها راجعه اليوم احس اليوم يوم الاستيعاب
2: بالضبط. وطبعا في نفس الوقت عادي يوم الصياح
0: صح
2: تعرفي يعني بتمشتاق البيبي
0: يعني أول ما جات خصوصا لما كانت يعني
2: في البيبي الأول
0: في بنتها الأولى البيبي الأول كان وفاة جاية عيونها حمراء ومدري
2: يعني الوضع
0: مكالمات الفيديو والحالة
2: اي والله الشوق مليون سبحان الله. في الثانية مسكينة لا هذا الوضع صار شوي اعتيادي
0: أبونا الطفل الوسطي
2: مظلوم تحسين الشوق بيزيد في الثالث مثلا
0: لا هو بس خلاص عاد الثالث وين
2: يعني
0: ثالث ماشي مسكين
2: ما حد
0: بيسوي متعودة
2: أبدا
0: خلاص هو جاي متعود مولود متعود.
2: أخاف الثالث أصلا ما تروح المستشفى ليوم الولادة بس يعني خلاص من كثر ما في شيء جديد حتى ما تبي تعرفي بنت ولد يعني ما بيكون ذاك الحماس موجود أبدا بس روحي على طول صالة الولادة. يسعد صباحك معنا شوية رحنا على سوالف حريم.

0: أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: هل تحتاج إلى تمويل شخصي؟ تجاوز المعاملات الورقية وتجاوز زيارة الفرع. إذا كنت عمانياً

0: رقمي بالكامل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد يرجى زيارة bankmuscat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: في حركات وفي أشياء ممكن نحن نسويها كل يوم نحن نعرف إنها مضرة، بس البعض ممكن يسويها، خلينا نقول استهتار أو إنه ينسى أو إنه ما يعرف يمكن كمية الضرر اللي ممكن يطلع من هذه التصرفات اللي هو يسويها في الحر وفي سيارته. يعني مثلا العطور أو الولاعات، في الكثير منه يحط العطر أو يحط ولاعته أو حتى الباور بانك في السيارة ويروح الدوام ويقول عادي ما يصير شيء، لكن هذه الأشياء كلها كحول، كلها غازات، وأنت يعني تسكر السيارة والسيارة ساخنة والحرارة توصل 50، هذه العلب ممكن بعيد الشر أنها تسبب حرائق وتنفجر في ثواني. فنحن شفنا أكيد حالات يعني كثيرة اختربت تأذت بسبب عطر، بسبب ولاعة انفجرت من الشمس، وممكن تسبب لك أيضا أنت إصابات لا سمح الله. فالحل أنك تنزل هذه يعني الأشياء معك، يعني عطرك نزله، يعني باور بانك نزله وانت نازل الدوام ولا كنت نازل مثلا البيت. محطة البترول أغلبنا يمكن خصوصا مع الحر لما يدخل محطة البترول عادي يخلي التليفون يعني يجلس يعني ويعبي السيارة بترول ويخاسي تليفونه، ومع الحرارة يقولش هذه الحركة خطيرة
1: شحنات ولا
0: ايوه هذه، لان ابخرة البنزين تكون متصاعدة بكثرة في الحر، واي شرارة كهربائية من السيارة او شحنة من التليفون ممكن تسوي كارثة وسواس جديد.
1: تذكر اني تعرفين بقولك ايش بتفهمين، انت بتفهم المستمعين كلها الصوتية هذيك اللي في السناب، هذيك اللي منهارة تعرفينها، ما اخذتها من عندك. واي
0: أنا من كثر الصوتيات اللي عندي. أنت فاهمة؟
1: الله يسامحك يا شذا، الله يسامحك يا شذا.
0: لا حقيقي
1: حزتها حين في الصيف تخرعين.
0: لا هو أنا صراحة يعني
1: واي واي واي
0: ماي الراديتر أيضا يا وفاء أغلبنا يكسل حتى يشيك على الموضوع على ماي الراديتر، وإذا شاف الماي العادي ناقص يروح يصب ماي عادي ويقول يلا تمشي الأمور،
1: وهو ماي الراديتر شكله أيوة شيء ثاني.
0: ماي الحنفية أيوة يترس يقولولش الراديتر أملاح وصدى. ففي هالحر نحن نشوف إشارة حمراء فجأة واصلة للأتش والماكينة تودع وراح تكلفك مبلغ.
1: أصلاً كم حد فينا ممكن يعني لما يركب سيارته يتشيك مثلاً أول ما تشغل السيارة تشيكي، فهمتي هذيك الحركة في حرف السي وحرف الاتش، إنه جد يعني يجي في بالك
0: تشيكي السيارة وروح
1: وامشي.
0: الحمد لله ربنا رحمنا إنه في السيارات يعني يجيش مثل الألارم تنبيه أنا ترى مثلاً في شيء بديش علامة هنا، فأقصى شيء تسويه تصوريه وترسليه على الشخص المختص.
1: هذا طالع لي وش معناته عرفتي؟ فسبحان الله. لكن ممكن بالمقابل في سيارات لا ما فيها
0: بالله.
1: يعني مثلا تنبيه أو ما فيها مثلا ألارم أو شيء يظهر أنه في حاجة تحتاج مثلا لصيانة أو، فانتبهوا ضروري جدا أن نركز على هذه العلامة أنه إذا حرارة السيارة مرتفعة ولا كيف ليها هذه
0: العلامات اللي تطلع أصلا بشكل بالضبط. عام
1: أنه نركز السيارة عليها.
0: بعد
1: غير ما
0: آخر شيء يقولوا ليش تبريد السيارة لا عاد، خصوصا مع هذا الحال نحن نشغل على طول المكيف يمكن يقول ليش وين نودي أقصى حركة يعني أقصى درجة. المفروض أنه يعني هالحركة طبعا راح ترهق الكمبريسر وما تبرد السيارة بسرعة، فالهواء الحار المحبوس أصلا لازم يطلع أول شيء.
1: بالضبط
0: المفروض ها
1: لازم تنسم الجامات
0: أيوة
1: بعد على فكرة
0: بطلي يعني الدرايش وتخلي الهواء إنه يطلع شوية لمدة دقيقة دقيقتين. ففي عز الصيف والمكيف أصلا هو وحدة الصراع اللي عنده
1: حقيقي
0: يعني يكفي.
1: أصلا تحسين كل السيارات في الصيف ما تبرد المكيفات، فاللي مكيفة أموره تمام أحمد ربك وبوس إيدك ويه وظهر.
0: كنت بقول تو السيارات يعني لكن ما يستوي علان ولأنه ما منتظرين مني
1: ما
0: لكن
1: يمكن.
0: قوانين
1: يمكن بعد يعني
0: في سيارة في بالي تو ما شاء الله صراحة
1: مكيفها
0: مخبش تحت الهواء.
1: إنزين خبريني يعني شكلها بتخلينا نغير السيارة.
0: اللي يسمعني وعارفني يعني عارف ولا السيارة اللي صراحة يعني مكيفاتها أو مكيف هذه السيارات هي اللي فعلا في الحر
1: تفوز
0: تفيدك وتفوز.
1: إنزين يعني من كذا أشري لي أشوف
0: منو شنو تو كيف بفهمش؟
1: بسكر المايك خالة خبريني. أوبا خلاص عرفنا. إذا أنت عرفت عزيز المستمع عن أي سيارة نتكلم إنزين وكان الجواب صحيح.
0: ومن هي السيارة اللي وش يعني بتربحيهم سيارة؟
1: بصفق لهم بعطي تصفيق.
0: والله صراحة بتفوز إذا جيت تسوي معانا هذه المسابقة فعلا. والله يعني إذا عرفتوا هذه السيارة اللي أقصدها واللي فعلا ما شاء الله مكيفها أو عطوني على الأقل براند يعني يعني خلينا الوكالة إنزين وأنا بقولكم إذا معروفة يا جماعة معروفة
1: يقولوا تغششونا
0: يبدأ بحرف الكاف.
1: أكثر من كذا تغشيش. كم سيارة بحرف الكاف؟
0: كم
1: عرفوا على فكرة واجد
0: إنزين هن في نفس البراند
1: هي خوات واختها إنزين
0: نفس العلامة
1: في براند ثاني بعد.
0: عرفتي
1: عرفتي صح حبيب شوفي
0: هذه بعد صح هذه اللاكجري منها.
1: لا على فكرة مريم اللي انت كاتبتها مستقبلا يعني بعد مرور الزمن تصير في عندهم مشكلة بس ما أعرف هل الفئة اللي عندي ما أعرف والله تصدقين يمكن الفئة نفس الفئة اللي عندي يقولك إنه تصير فيهم مشكلة في المكيف بعد
0: يمكن
1: فترة
0: يمكن.
1: فهل هي بس يعني الفئة اللي موجودة عندي
0: في حد جابها صح لأن سيارته صح أنت صح هي هذه اللي أقصدها صراحة هذه
1: هذا الحين كم حد قال
0: صح صح صح جابوها صح هي هذه السيارة أو هذه يعني العلامة ها اللي من هذه السيارة هي اللي ما شاء الله مكيفاتهم تبرد.
1: مريم تقول إلا الأرنوبة أنا ما أدري عاد
0: هي شفتي
1: هذيك شو اسمها
0: هي
1: اللي تجيك F سبورت بعدين هذه فيها قالوا لي هذه الفئة
0: بس وفاة بعد كم سنة
1: يعني هي بصراحة تعيش يعني
0: أيوة
1: تعيش معاك 10 سنوات انت يعني أمورش تمام يمكن فهمتي بعد 10 سنوات عاد عيب عليها
0: هذه الحديثة هذه اللي يعني هذه يا دوبك الهواء كده تحسي ينفخ ومهما تزيدي تحسي هواء على الفاضي. أوكي بارد بالصراحة ما حال حرنة
1: حقيقة
0: الحرمة نفس اللي خبرتكم إياها هذه اللي انتوا عرفتوها.
1: على فكرة يعني كم من حد قايل كم من نوع من السيارات فأنا قلت شو اسمه هاجر انتي صح يعني توقعك وتقول وش بخصوص اللي تشرب شاي من استكانة الكوب أطول عني في السواهيب. أميرة خلي عندش شنو عندش بتحترق الرئة والأمعاء بسم الله.
0: لا شوفي هذه أنا يعني ما أقدر أكلم حد فيها
1: لأن
0: كل حد في الهوى سوا
1: حلو يعني. هاجر ترى عندش بعد شو اسمها شذا وأميرة خوات
0: خوات شاي
1: خوات بالشاي. عرفتي فلا لازم هذه عادات وتقاليد العمانيين يا جماعة.
0: أيوة يعني هذه يعني أنا الكي يعني مزاجي
1: حقيقي حر شنو حرقة ما في
0: مزاجي بالنسبة لي
1: لازم
0: مهم.
1: لازم شو اسمه يعني ما في الجوهرة يعني الأولى كانت أفضل الثانية لا تمام. صباحكم خير وفاء الاف سبورت فيها أم لقيها ونقول يعني بعد يعني 10 سنين إن شاء الله بالسلامة يعني تطلع فيها مشكلة في المكيف. بس هذا كل اللي قلته حقيقي. ترى هاجر تقول بسم الله عليها ما شاء الله سيارة المكيف بارد الحمد لله عليك بألف عافية هذه نعمة يا هاجر انت في نعمة نعمة حمدي رب العالمين
0: مكيف
1: عليها.
0: الصيف انزين هنا لا
1: سمية بعد صح
0: هنا ما اعرف من بس ام ماريا خطا انا ما كنت قصدي هذا بس اغلبكم يعني لقطوا الاجابه.
1: محمد بعد غلط محمد احنا ما نتكلم عن السيارات الكهربائيه بعد. ابو عمر يصبح علينا بالخير يقول بصراحه انا طالع اجازه بس انا متعود اني اقوم الصباح واسمع البرنامج. تحياتنا لك يا ابو عمر نتمنى لك اجازه سعيده ربي يسعدك. وعلى فكره بعد واحده من الاشياء الخطر قبل ما اروح الفاصل لان لازم نروح فاصل وايد طولنا شذا اللي ينسى بعد الله يسلمك
0: ال
1: قوطي البارد ما شاء الله وتضرب الشمس وتنفجر داخل السيارة. فهمتي؟ عاد ما ينفع أقولك الأنواع شنو بس أنت عارف الأنواع.
0: هو معروف.
1: أي لأن في ناس كانوا طالعين رحلة أيام العيد ما شاء الله عليهم حد من اليهال ولا ما أعرف من ناسين المهم قوطي في السيارة.
0: كارثة خلاص في السيارة.
1: ثاني يوم ما تبي تشوف السيارة من داخل زين يعني الدرايش وهذا ما انكسروا من قوة الانفجار ويات على
0: الضغط والحرارة. فأنت شوفي ما بالك بس يعني قوطي بيبسي ما بالش الأشياء اللي أصلاً الضر واللي انفجارها يسبب حرارة.
1: فيا جماعة سامحك على سالفة
0: العطور.
1: محطة البترول
0: العطور. شوفي أنا أعرفها صراحة هذه المعلومة ما محطة البترول.
1: لكن أنا شوف الإعلانات الشاشات.
0: لكن صراحة ما أسويها.
1: فهمتي؟
0: ما أسويها.
1: يعني
0: حر ما أتحمل.
1: يا أختي بتتسل يعني فهمتي هذا الشيء البديهي اللي في عينك مثلا تسوينه إن تقعدين تتعبثين بالجوال
0: بالتليفون بعد ملل بس انتظر اشوف هنا واشوف يمين وسياره مشغله وحار ماشي اللي انزل سلكت بس
1: الله يحفظنا
0: هو ذا الحل
1: يلا بالسلامه يا رب.

0: في الداخلية على 102.7.
1: هلا أفهم
0: مزاجك بالعربي. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا أفهم.
2: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 للاستفادة من الميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان في تسهيل وصول منتجاتك للمراكز التجارية المحلية والخارجية، والحصول على باركود عالمي وفريد صادر من المنظمة العالمية GS1.
3: استمتع بالعروض المقدمة من المركز للشركات، وكذلك العرض المقدم لحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حياكم الله في مركز عمان للترقيم GS1 عمان، موقعنا في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو تواصلوا معنا على الرقم 7222-6166.
2: GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
4: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم. في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
5: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
6: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
7: أقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
8: من هلا أفهم، هذه حالة الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة الظفار، فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، مع احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. مستمعين انتبهوا، من درجات الحرارة اللي قد تصل إلى نهاية الأربعينات في بعض المناطق، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار، وممكن في انخفاض لمستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب.
6: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم، زوروا دبي.
1: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
2: أريدو طور عالم.
3: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات. لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
4: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
5: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكل

بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.

0: إذن معكم نشوف وضع الطرقات مستمعين في هذا الوقت تحديدا. الساعة 9:08 بالضبط باستديو هلا اف ام، احنا معاكم في ساعتنا الأخيرة في هالوقت تحديدا. مستمعينا الازدحام راح تصادفونا بالنسبة لسالكي طريق مسقط السريع اللي يكونون جايين خلينا نقول من السيب بالاتجاه للقرم، راح تصادفوا الازدحام في منطقة الرسيل فقط، ومن بعدها نروح وسالكي الشارع العام، طبعا شارع السلطان قابوس راح تصادفوا الزحمة في منطقة العذيبة تحديدا، وانتم متجهين للجامعة الأكبر في هذه المنطقة تحديدا راح تلاحظوا في ازدحام وكثافة مرورية، وأيضا هناك ازدحام في الشوارع طبعا الداخلية، لكن بشكل عام الشوارع العامة أموركم طيبة وسهالات في هذا الوقت. نتمنى للجميع دروب السلامة.
1: حالة الطرقات
2: عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شيل العمانية للتسويق.

الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

إذن مستمرين معاكم مستمعينا وحياكم الله في مشوارنا من صباحكم عماني. نتمنى إن شاء الله السلامة للجميع وصباح سعيد أيضا لكل الأحبة اللي انضموا لنا.

تواصلنا مستمعينا مع دائرة خدمات بنوك الدم. القوة الحقيقية تقاس بالعطاء. التبرع بالدم ليس مجرد إجراء طبي، بل هو تجسيد حقيقي لنبل الإنسانية وقوة كامنة قادرة على إنقاذ الأرواح وصناعة الأمل. فعزيز المستمع، شمر عن ساعدك وبادر بالعطاء لتكون بطلا في قصة حياة أحدهم. كل اللي حاب يتبرع نقول بالدم، سواء في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، أما أيام الجمعة من 8 صباح إلى 2 ظهرا. مركز السيب للتبرع بالدم بالعريمي بوليفارد من الأحد إلى الجمعة من 3 إلى 9 المساء. التبرع بالدم ليس إجراء طبيا فقط، بل هو أسلوب إنسان.

لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.

ومن صباحكم عماني نقول أجمل التحيات هنا معانا لمها، يسعد لنا صباحك يا مها. تقول مصبحة عليكم بالخير يا ناس، ترى الدنيا حر برا، أحس أني حاستكم وأنتوا جالسين في المكاتب. وانت عادي لو تشوفين يعني كيف الجو ما شاء الله عندنا احنا بالاستديو، يعني احنا نروح ندور على دفوة تخيلي في هذه الحرارة اللي انت ممكن حاسين فيها برا من كثر ما شاء الله يعني عشان الاجهزة وكذا، فالمكان عندنا يكون بارد بارد بارد، ما نحس بالحر الا لما فعلا نركب السيارة، مع ان هذه الحركة يمكن اكثر حركة تسبب تعب وامراض ومشكلة، من جو حار إلى جو بارد، من جو بارد بارد إلى

معنا مفطرون تقول ايش اخباركم؟ اقولكم كان له باليوم ولا انا غلطانة؟ حر حر حر يا ابونا حر. هو من ناحية حر حر يعني معقولة جو صور ممكن يكون ابرد من كذا يا مفطرون؟ اي احنا بالاستديو برد صراحة عندنا، انت تخيل لدرجة ان احنا يعني احيانا كذا بين الفواصل نسكر شوي.

إذن مكملين مستمعين الأحبة ومستمرين معكم في صباحكم عماني، وهالمرة نروح لعلامات الشخص الآمن في علاقتك معه من تصرفات معينة تبدأ خلاص تعرف أن هذا الشخص آمن في علاقتك معه. أول شيء اللي قادر يهدي نفسه وينظم مشاعره، الشخص الآمن في العلاقات اللي يعني في توازن صحي بين العطاء وبين الأخذ، يحترم حدودك واستقلاليتك، ثابت في تعامله ويمكن التنبؤ بسلوكه، يعني عندك أيضا يعتمد عليه ويوفي بواجبه.

0: هذا يتحمل مسؤولية أخطائه ويسعى لإصلاحها، كلامه يطابق أفعاله، وإذا صار خلاف يشتغل على إصلاحه وتقوية العلاقة. يمكن أنت أكثر شيء محتاجه هو أنك تتعامل مع شخص آمن، يعني عارف انه تتنبأ بتصرفاته، ما تحس تصرفاته يعني كذا غير
1: سربرايز
0: يفاجئك
1: بالضبط
0: بردة فعله يفاجئك في كل شيء، ما تحس كذا في توازن بين الأخذ والعطاء، بس يبقى ياخذ ما يعطي، ما يحترم حدودك، اذا صار خلاف بالعكس بدل لا يصلح يهدم، كلامه ما يطابق. فانت محتاج اشخاص آمنين في التعامل.
1: بالضبط.
0: فكل واحد يشوف إيش الأمان مثلاً، أو نقطة الأمان اللي هو محتاج إنه بالنسبة له. هل أنت مثلاً محتاج إنه يكون الشخص اللي قدامك فيه توازن صحي بين العطاء والأخذ، احترام لحدودك واستقلاليتك، ثابت يمكن التنبؤ بسلوكه، تعتمد عليه ويوفي بوعده، يتحمل مسؤولية أخطائه ويسعى لإصلاحها، إذا صار خلاف يسعى دائما للإصلاح مش للهدم، وكلامه يطابق الأفعال.
1: يعني هذه أشياء مريحة، خاصة أن الشخص يعني إذا صارت مثلا يعني في وقت الخلافات، فهمتي، دائما يقول لك المعادن تنبان والناس تنبان، يعني إيش مكانه أصدقاء، إيش مكانه
0: أصلاً.
1: بالضبط، يعني أنه الشخص الطرف الآخر كيف يتعامل معك وقت المشكلة، وقت يعني إذا صار بينكم سوء تفاهم، صار في جدل، صار في تقصير من أحد الطرفين، حتى على مستوى العمل، يعني بينك أنت وبين زميلك، بينك أنت وبين مسؤولك، أنت قصرت في شيء، كيف تكون ردود الأفعال، فهمتي؟ هل يعني كيف، فهنا أنت تعرف أنت خطك وين، أنت وين المكان اللي رايح له من خلال طريقة أكيد ردود الأفعال
0: يعني
1: في التعامل.
0: أسوأ شيء ألد الخصام، اللي يفجر في الخصام عاد، اللي خلاص يقطعك، واللي يطلع يعني أسرارك، واللي يعني خلاص أنت هنا تعرف هذا إنه شخص غير آمن يعني في النهاية في العلاقة. أما الشخص اللي إذا اختلفت معه وانتقلت هو قال وانتقلت، أو أنت عارف إنه يعني هذا بس في وقت الخلاف، وبعدها خلاص الوضع يرجع أفضل من ما من هو عليه، ما تكون في قطيعة تماما يعني.
1: وعندك بعض يعني بعض الأشخاص ممكن ياخذوها فرصة من أول زلة، يلا يا يقبضك أنت الباب، هذا مثلا على مستوى الشغل يقول لك والله هذا ما يصلح، هذا ما يفهم، هذا احنا أعطينا فرصة، يلا مع السلامة، رجع بيتكم من وين ميت. أو على مستوى أيضا العلاقات وكذا، والربع والأصحاب، تلقين أنه بيقطع هالعلاقة، بيحس أنه لا صار،
0: يعني اللي يدور الزلة.
1: بالضبط. أما مثل ما قلتي، الشخص الآمن اللي يحاول فعلا يدور على حلول ويحل أكيد الخلافات اللي ممكن تحصل. صحيح. يعني بينكم. فهذه بالنسبة لي واحدة من الأشياء المهمة بصراحة، أنه كيف تعرف نفسك في علاقة آمنة، لما تحس أن الطرف الثاني يسعى للإصلاح أكيد مش للهدم والخراب والضياع في وقت الخلافات.

إذن مستمعينا الأحبة، سوالف ومشاركات ورسائل وأخبار ومواضيع وتفاصيل كذا عشناها اليوم معكم في مشوار يوم الأربعاء من صباحكم عماني، وعاد اللي طالعين الحين خلاص أموركم تمام ودروبكم سالمة، يعني الطرقات سالكة الحمد لله رب العالمين، بحكم أن اليوم ما قلنا يعني الزحمة كان بسبب الحادث اللي كان على بداية الصباح. الله يسهل الأمور بإذن الله تعالى، ويوم موفق ويوم سعيد للجميع. ايضا بالختام نقول للمستمعين انه يعني ابرز التنبيهات على سلطنة عمان من الارصاد العمانية انه احتمال تدني في الرؤية الافقية بسبب الرمال المتطايرة مع احتمالية حدوث عواصف غبارية في المناطق الصحراوية والمكشوفة، فنتمنى ان شاء الله السلامة للجميع وناخذ يعني احتياطاتنا في السواقة، والله يحفظكم ويسلمكم إن شاء الله من كل شر. إذن رح نختم معاكم هذا المشوار مستمعينا، على أمل إن شاء الله يتجدد اللقاء فيكم بكرة في نفس الموعد مع نهاية الأسبوع في صباحكم عماني.

0: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
2: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
3: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
2: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

لازم يقدموا أسماء أولادهم للموافقة عليها من السلطات الحكومية. هذا في أيسلندا. هل كنتوا تعرفوا أن الأسماء غير الإسكندنافية ما مقبولة في أيسلندا؟ نقدر نقول إنهم يسموا بعناية وحرص حفاظاً على التراث.

تخيل دماغك مثل قطعة الصلصال وكل يوم تعيش بتوتر مزمن كأنك تضغط عليه شوي شوي لكن لسنين، في النتيجة راح يتغير شكله فعليا. التوتر المستمر يرفع الكورتيزول وهذا يضخم اللوزة الدماغية المسؤولة عن الخوف ويقلل من حجم الحصين في الدماغ المسؤول عن الذاكرة والتعلم، في النتيجة قلق زائد، ضعف تركيز ونسيان مستمر. التوتر مش بس شعور مزعج، هو تعديل فعلي في البنية العصبية للدماغ.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف

الرئوية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل وتقليل الأعراض.

0: وقفني يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم،
1: ويعتقد أن الجهة القانون يعفيها من العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى.
3: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
4: محكمة المستشار.
5: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، أو حتى في أبسط المعاملات. نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
4: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا على هلا اف ام مع حوراء البريكية.
5: المستشار. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: من هلا فأم، هذه حالة الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة الظفار، فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، مع احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. مستمعين انتبهوا من درجات الحرارة اللي قد تصل إلى نهاية الأربعينات في بعض المناطق، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار، وممكن في انخفاض لمستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب.
7: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

باللغة العربية فغنت قصائدها الفصحى بتمكن القيصر وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان صنعت منه مطربا مختلفا

0: عند منتصف الليل.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. بي بي سي
2: أخبار الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل وحزب الله لوقف إطلاق النار جزئيا في بيروت وضحيتها الجنوبية، فيما لم تتوقف الأعمال العسكرية في الجنوب اللبناني، حيث تواصلت الغارات على عدد كبير من البلدات جنوبي لبنان أبرزها في الصور والنبطية. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 4 وإصابة 127 آخرين في غارات استهدفت محيط مستشفى جبل عامل بصور. شاهد عيان
3: جرحى من رفقاتنا بين بعض، قعدنا نطبب بعض، غير الجرحى الخارجية في كتير أضرار بالمستشفى وحوالي المستشفى كانت.
2: مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني يقول لوكالة مهر للأنباء إن الجمهورية الإسلامية لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الصراع بينهما، وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران. الحرس الثوري الإيراني يعلن عبور 24 سفينة مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق مع قواته البحرية لتأمين الملاحة.
0: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
2: مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية وغارات على غزة في حوادث متفرقة دون تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي. شاهد عيان
5: مرقين يعني في الشارع، فجأة يعني نزل صاروخ استطلاع وتفاجأنا، يعني الأشلاء ولا الرمل احنا فيه الهم اللي احنا فيه.
2: قرار بحريني بمنع سفر المواطنين إلى إيران والعراق بسبب الأوضاع الأمنية حتى إشعار آخر، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن تفاقم حاد في الأزمة الإنسانية بإقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان، مشيرة إلى أن نحو 72% من النازحين الجدد يعيشون في مواقع تجمعات غير رسمية ومناطق مفتوحة في العراء. نهاية الأخبار، أعدتها أمينة خليل، وهذه تحياتي أميرة دكروري.
0: هذه إذاعة هلا.

0: من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة، الأسئلة،
5: كل الضيوف،
4: كل الضيوف،
5: كل الحكايات،
4: كل الحكايات،
5: وكل الأسئلة،
4: كل الأسئلة، من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى

0: في بعض الحالات يتم اللجوء إلى نقل الدم للجنين داخل الرحم، ولضمان تطابق الدم تجرى فحوصات مكثفة على المتبرعين. قد يكون العثور على متبرع مناسب تحدي كبير، تبرعك بالدم قد ينقذ حياة جنين.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: الخليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: خليجي.

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟
1: من؟
0: متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
2: قوائم الانتظار سنويا في رصد قوائم الانتظار، لأنه نحن اليوم مثلا من عمر السنتين وعمر 18 شهر يبدأ التشخيص. طبعا هنا الأرقام ما موجودة دقيقة، ولكن أكثر من 5000 شخص، وهذا طبعا وفق الدراسات اللي قامت فيها جامعة السلطان قابوس، وأيضا حسب البيانات الموجودة كل هذه الحالات تم رصدها ولتوفير الخدمات حالها، وإن كانت خدمات تأهيل أو خدمات تعليم مثل ما ذكر. ولكن الرصد الدقيق أنه كم عددها بالضبط يعني ما متوفرة. تم تنسيق بين الوزارة ووزارة الصحة لتقييم أو تشخيص الحالات في محافظة ظفار، وطبعا وزارة الصحة استجابتها كانت سريعة وطلع فريق لتشخيص الحالات اللي هم من إعاقات ذهنية، طبعا هذا يشتغلوا على تقييم أو تشخيص الآي كيو أو نسب الذكاء، وأيضا الوزارة مع وزارة الصحة ماضين في التنسيق لاستكمال تشخيص التوحد أيضا في صلالة. فمثل هذه الظروف أحيانا تراعى عدد الحالات، إذا كان الحجم عدد كبير أو الحالات صعبة وغيرها، التنسيق يتم وتتوفر الخدمة. ونحن اليوم يعني كلنا نتمنى أن هذه الخدمات تكون قريبة وأقرب، أقرب شيء للمواطن وأقرب شيء من محافظاته. ولكن مثل ما ذكرت اليوم الحرص والدقة أنه هذا التشخيص يكون سليم، وأيضا نحدد احتياجات الفرد بشكل صحيح، ما ممكنها يعني تكون بشكل عام في كل مكان.

0: خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
2: باقي ساعتين على برنامج كل الأسئلة.

جسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح ليتربى.

0: في بعض الحالات يتم اللجوء إلى نقل الدم للجنين داخل الرحم، ولضمان تطابق الدم تجرى فحوصات مكثفة على المتبرعين. قد يكون العثور على متبرع مناسب تحدي كبير، تبرعك بالدم قد ينقذ حياة جنين.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

الأغنية التي تنسى دائماً أن تكبر هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

إذا صارت الجلطة في شرايين القلب هذه نسميها نوبة قلبية. أما السكتة القلبية فهي شيء ثاني تماما، توقف مفاجئ لنبض القلب غالبا بسبب خلل كهربائي أو نوبة حادة. الجلطة ممكن تسبب نوبة والنوبة ممكن تتحول إلى سكتة، لكن كل واحدة منهم حالة مختلفة وتشخيص مختلف.

0: هل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كلمة خليجي.

0: تخيل يتم تسجيل أكثر من 200 حالة جديدة سنوياً في عمان لفيروس نقص المناعة المكتسب الإيد،
1: مع ملاحظة أن الحالات في تزايد مستمر.
0: صار الوقت أنك تفحص. تواصل مع جمعية الرؤية الإيجابية علشان يعطوك قائمة أماكن الفحص السريع بطريقة سرية في المنطقة القريبة لك وبدون طلب أي بيانات شخصية.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك،
3: يا مرحبا يا أخبارك،
4: يا حي الله من حبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حيهم.
6: الحمد لله طيب ذكي مسيت،
2: الحمد لله
7: شكرا لله، الحمد لله كلنا بخير وعافية.
8: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: من هلا أف أم مستمعين، وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. وزارة النقل والاتصالات وتقنيات المعلومات استضافت لقاء التجاوب والتكامل الثاني تعزيزا للتكامل المؤسسي بمشاركة 56 مؤسسة حكومية. منصة التجاوب تسجل حتى نهاية مايو 2026 أكثر من 2.6 مليون زيارة، 785 ألف مستخدم نشط، 235 ألف طلب تنوعت بين أكثر من 85 ألف شكوى ونحو 90 ألف بلاغ، وأكثر من 16 ألف مقترح، وأكثر من 43 ألف استفسار. منتدى الأعمال العماني البيلاروسي يشهد التوقيع على 7 مذكرات تفاهم تتعلق بالأمن الغذائي، تطوير نماذج أولية للذكاء الاصطناعي لقطاعات المياه والزراعة والتربة، ونقل المعرفة والتعبئة المشتركة، ونقل المعرفة التصنيعية والبنية الأساسية للتخطيط العمراني وحلول المدن الذكية ونظم المعلومات الجغرافية. ومستمعين، تستمر درجات الحرارة في الارتفاع لتتراوح بين منتصف وأواخر الأربعينات المئوية في بعض المحافظات في سلطنة عمان. أما الختام، التبرع بالدم ليس مجرد إجراء طبي عزيز المستمع، بل هو تجسيد حقيقي لنبل الإنسانية وقوة كامنة قادرة على إنقاذ الأرواح وصناعة الأمل. شمر عن ساعدك وبادر بالعطاء لتكون بطلا في قصة أحدهم.
1: أخبار وعلوم،
8: أخبار وعلوم.
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك،
3: يا مرحبا يا أخبارك،
4: يا حي الله من حبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حيهم.
6: الحمد لله طيب ذكي مسيت،
2: الحمد لله
7: شكرا لله، الحمد لله كلنا بخير وعافية.
8: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
9: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
10: العشاء جاهز، الريحة خيال، تسلم إيدك ماما.
9: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظات السعيدة.
10: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
8: الصفا.
11: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.
12: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى، وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة، عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
13: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
12: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
1: باقي ساعة على برنامج كل الأسئلة.
14: كل الأسئلة.

0: المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
2: هذه إذاعة هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
3: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
5: الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل وحزب الله لوقف إطلاق النار جزئيا في بيروت وضحيتها الجنوبية، فيما لم تتوقف الأعمال العسكرية في الجنوب اللبناني، حيث تواصلت الغارة على عدد كبير من البلدات جنوبي لبنان أبرزها في الصور والنبطية. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 4 وإصابة 127 آخرين في غارات استهدفت محيط مستشفى جبل عامل بصور. شاهد عيان
6: جرحى من رفقاتنا بين بعض، قعدنا نطبب بعض. غير الجرحى الخارجية في كتير أضرار بالمستشفى وحوالي المستشفى كانت.
5: مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني يقول لوكالة مهر للأنباء إن الجمهورية الإسلامية لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الصراع بينهما، وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران. الحرس الثوري الإيراني يعلن عبور 24 سفينة مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق مع قواته البحرية لتأمين الملاحة.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية وغارات على غزة في حوادث متفرقة دون تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي. شاهد عيان
7: مرقين يعني في الشارع، فجأة يعني نزل صاروخ استطلاع وتفاجأنا، يعني الأشلاء ولا الرمل احنا فيه الهم اللي احنا فيه.
5: قرار بحريني بمنع سفر المواطنين إلى إيران والعراق بسبب الأوضاع الأمنية حتى إشعار آخر، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن تفاقم حاد في الأزمة الإنسانية بإقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان، مشيرة إلى أن نحو 72% من النازحين الجدد يعيشون في مواقع تجمعات غير رسمية ومناطق مفتوحة في العراء. نهاية الأخبار، أعدتها أمينة خليل، وهذه تحياتي. أميرة دكروري.
3: هذه إذاعة هلا اف ام.
2: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: bbcarabic.com. أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

0: المزيد من تفارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.
2: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

علاج نهائي للصدفية حتى الآن، لكن هناك العديد من الخيارات التي تساعد على التخفيف من الأعراض وتحسين جودة الحياة. لذلك اتبع روتين صحي للعناية بالبشرة، التغذية المتوازنة وتجنب المحفزات اليومية لتساعد على السيطرة على المرض.

0: على الباركود بالرمز العماني 607 للاستفادة من الميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان في تسهيل وصول منتجاتك للمراكز التجارية المحلية والخارجية، والحصول على باركود عالمي وفريد صادر من المنظمة العالمية GS1.
1: تستمتع بالعروض المقدمة من المركز للشركات وكذلك العرض المقدم لحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حياكم الله في مركز عمان للترقيم GS1 عمان، موقعنا في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو تواصلوا معنا على الرقم 7222-6166.
0: GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: تخيل عالم تصلك فيه بطاقاتك المصرفية لين عندك وبكل سهولة مع خدمة توصيل بطاقات الخصم المباشر والائتمان ومسبقة الدفع الخاصة بك من بنك مسقط بدون لا تتعنى وعلى راحتك، وبالتعاون مع شركائنا أرامكس وأسياد نضمن لك وصول بطاقتك بأمان وين ما تكون. كل ما عليك هو طلب بطاقتك بسهولة عن طريق تطبيق الهاتف النقال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وبتوصل لك بطاقتك إلى بابك. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: حالة الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة ظفار، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون، الفحص الدوري. الفحص الدوري يجب زيارة طبيب العيون بشكل منتظم لاكتشاف أي مشاكل في وقت مبكر.

0: كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: بعد قليل برنامج كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. الأسئلة. الأسئلة.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكم ومواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
7: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعين، مسا عليكم بكل خير، مساءات الخير والمحب والمود عليكم يا رب العالمين، وين ما كنتوا تسمعونا اكيد عبر اثير اذاعه هلا اف ام، وتحديدا من برنامج صيفكم مع هلا من الساعة 2 ولغاية الساعة 4 في هذا التطواف المساء. إن شاء الله رح ناخذكم في مواضيع جميلة، سوالف، دردشة، يعني بالمختصر نمتعكم وانتو في الطريق طالعين من دواماتكم، ووضع الزحمة والشارع واقف، فما عليك، كل اللي عليكم تسوونه انكم تثبتون الموجة على 102.7 على هلاف ام، واكيد تستمتعوا معنا بمواضيعنا بدردشتنا وسوالفنا، نستانس وتستانسون معنا. أكيد أيضا نستقبل مشاركاتكم ومداخلاتكم على رقم البرنامج 9351027. مثل ما عودناكم الساعة الأولى من البرنامج يكون معنا ضيف موجود معنا في الأستوديو، الساعة الثانية ضيوف عبر الاتصال بمواضيع مختلفة. فاصل غنائي سريعة جدا جدا، بعدها نرجع نكمل وياكم، نقولكم دروب السهالة والسلام لكم يا رب العالمين وين ما كانت مشاوركم، الله يسعدكم ويعطيكم الف عافية.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وعودة لكم من جديد. رجعنا لكم ولكن شوفوا أنا اليوم يعني الأمانة كثير متحمسة لحلقة اليوم وضيف اليوم، خصوصا يعني بعد الإنجاز الرائع والجميل اللي حققه بدخول موسوعة جينيس كأسرع رجل في العالم يركضه ويعزف بآلة الأوكاليلي اللي هو الجيتار الصغير. فخلونا نرحب اليوم ونمس بالخير على فهد. أهلا وسهلا يا فهد. هاي
1: شكرا
0: دخول.
1: هاي دخول موسيقي عندكم.
0: شو أخبار فهد؟
1: والله الحمد لله فهد تمام.
0: كيف الأمور؟
1: والله تمام الحمد لله.
0: سألتك هذا السؤال قبل، كنت يعني سؤال وايد كذا ما حد يعرف يجاوب عليه عميق.
1: هاي الواحد يسألك إيه شو أخبار الحياة ولا
0: أيوة كيف الحياة معك؟
1: الحياة فوق وتحت الله الحمد لله.
0: بس الواحد يعني كذا يقول الحمد لله كإجابة يعني شمولية.
1: بالضبط بالضبط.
0: يعني أنا صراحة ما أدري من وين أبدي معك، لكن خليني أشوف اللوجو يلي على الجاكيت تبعك. الأرض علينا أمانة، يعني من خلال التصفح في حسابك شفتك أنه على كل تيشيرت لبسه لازم الأرض علينا أمانة.
1: إيه فعلا أنا صراحة يعني حسيت جملة الأرض علينا أمانة معناها عميق وجميل، وحس الواحد لما يلبس تيشيرت ويكون مكتوب عليه الأرض علينا أمانة يعني يشارك فكرة ورسالة حلوة، خاصة في مكان مثل عمان اللي فيه الطبيعة دائما خلابة. وحس أنه لما الواحد يسوي أشياء خلينا نقول تفاعلية بطريقة رائعة يصنع ثقافة حلوة في متوسط اللي يعيش فيه.
0: ممتاز ممتاز. الأرض علينا أمانة، من متى يعني بديت مع هذا اللوجو؟
1: هذا اللوجو والله بديت فيه خلينا نقول على أيام كورونا. هو يعتبر أنا يعني خليتها هوية بصرية لأنشودة بيئية كنت عاملها
0: اللي هي
1: الأرض علينا أمانة كذلك اسمها، فبسمعكم
0: يلا يلا نسمعها.
1: طبعا أصدقائي كثير سمعوها من كثر ما أنا عليهم، بس يتذكروني في الرحلات. أهم شيء الأثر يا جماعة،
0: أهم شيء الأثر،
1: لا حد يزعل. بس هاي كلاسيك زي أم كلثوم بس الفرع البيئي. مطلوب للعدالة
0: الله
1: يا تارك القمامة، اللي وسخوا هذول

0: حبيت حتى الكلمات ما شاء الله جدا متناسقة ورائعة.
1: شكرا.
0: أنت ألفت الكلمات.
1: طبعا.
0: الأرض علينا أمانة. هذاك البارت تبع القمامة.
1: مطلوب للعدالة. يتارك القمامة. طبعا هنا إحنا نناشد بطريقة ثقافية إنه الإنسان لازم ما يوسخ المكان والقمامة شيء لازم تنظر لها بنظرة يعني فيها عقاب، لكن الموضوع متافوري. طبعا أنا ما أخذ الموسيقى والفن لتشكيل هذا الفكرة، وطبعا والدافع والأهم أنه نفهم الأرض أنها هي أمانة. فهذا البعد من الفن أنا أحس إحنا نحاول نبني ثقافة تحاول تخلي المنطقة بطريقة منظمة أكثر، بطريقة أحلى وأجمل، خاصة طبيعة البحار اللي نروح لها، الشواطئ اللي نروح لها، الوديان اللي نروح لها.
0: ممتاز. يعني حبيت اليوم طريقة إيصالك للفكرة، وايد وايد ممتعة وجميلة، وكذا يف بالي قاعد تتخيل وأنتوا رايحين هايكات والجميع موجود وأنت تعزف وتمشي.
1: بالضبط، احنا كنا كذا نسوي، أصلا كنا نسوي حملات تنظيف مرات وحملات تنظيف موسيقية.
0: حلو.
1: كنا كل ما نخلص ننظف نلمين القمامة مع بعض عزكم الله، بس نعملها بعدين عليها أغنية تشجع الناس. وأنا بالنسبة لي شيء جميل لما أنشر شيء مثل هذا في السوشيال ميديا، وعلى ألاقي أثر جميل إنه في حد يروح ويلم القمامة من الأرض وعمل بادرة إيجابية ونشارك هذه البادرة، هذا شيء جميل صراحة بالنسبة لي، هذا يسعدني كثير صراحة.
0: يعني تعرف لربما يعني نحن سابقا كنا نشوف، وحتى نذكر على أيام المدرسة كنا نشارك في حملات تطوعية، الحين تذكرت عن تنظيف الشواطئ، فكانوا مثلا يخبرونا أنه من يلي وده يتطوع اليوم ونروح ننظف الشواطئ، فنحن في عمر صغير أدركنا إيش يعني تطوع، عرفنا إيش يعني تطوع. ولكن هل تحس اليوم فهد أنه موضوع أو ثقافة التطوع مغروسة في الأطفال من عمر صغير، ولا بعدنا لازلنا بحاجة إلى غرس هذه الفكرة فيهم؟
1: شوفي بأمانة أنا أحس فكرة التطوع بشكل عام مغروسة فينا كمجتمع، ليس فقط كأطفال صراحة بس كمجتمع. لكن أنا أعتقد أنه في أشياء مهمة ومكاسب مهمة ما أعتقد سلط الضوء عليها في أهمية التطوع. التطوع يعني فيها طبعا هي عطاء، وإحنا كمجتمع عطاء صراحة،
0: بالفعل.
1: نعطي ونساعد ونواقف ونتكاتف، وصراحة المواقف تحكم يعني من جونو لكونو إلى
0: آخر واحد إيش كان نسيته؟
1: والله نسيته. أنا كنا وعلى الرغم صدقين كل مرة أطلع من مسقط إلى الباطنة على الإعصار هذا يوميا.
0: يا رب إيش كان اسمه؟ جماعة ذكرونا باسمه.
1: مش مكونه اسمه
0: إعصار. إيش كان آخر واحد اللي هو كان في السويق؟ أهل السويق
1: الشيء
0: ضرورة بشكل وايد كبير.
1: بالضبط.
0: ما عليه إذا تذكرنا. تذكرنا.
1: فالخير موجود والحمد لله المواقف تحكم إنه إحنا التطوع موجود فينا، بس أحس إنه إحنا لو عرفنا ما هي يعني القيم الأعمق اللي أو المكاسب الأعمق اللي نقسمها بطريقة الأعمق من التطوع، أحس إنه الإنسان حيكون في تطور، في تطور ممتاز في إعطاء قيمته للوقت. إحنا بطبعنا شعب طيب الحمد لله نتكاتف ونساعد، لكن أيضا لا يمنع أن ننظر للأشياء أيضا بطريقة أعمق.
0: ممتاز، جميل جدا. مستمعينا مكملين، نطلع فاصل وبعدها نتواصل.
2: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-000 أو زور الموقع الإلكتروني awasir.om.
3: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
4: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
5: هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
6: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
7: الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل وحزب الله لوقف إطلاق النار جزئيا في بيروت وضحيتها الجنوبية، فيما لم تتوقف الأعمال العسكرية في الجنوب اللبناني، حيث تواصلت الغارة على عدد كبير من البلدات جنوبي لبنان أبرزها في الصور والنبطية. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 4 وإصابة 127 آخرين في غارات استهدفت محيط مستشفى جبل عامل بصور. شاهد عيان
8: جرحى من رفقاتنا بين بعض، قعدنا نطبب بعض، غير الجرحى الخارجية في كتير أضرار بالمستشفى وحوالي المستشفى كانت.
7: مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني يقول لوكالة مهر للأنباء إن الجمهورية الإسلامية لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الصراع بينهما، وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران. الحرس الثوري الإيراني يعلن عبور 24 سفينة مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق مع قواته البحرية لتأمين الملاحة.
6: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
7: مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية وغارات على غزة في حوادث متفرقة دون تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي. شاهد عيان
9: مرقين يعني في الشارع فجأة يعني نزل صاروخ استطلاع وتفاجأنا يعني الأشلاء ولا الرمل احنا فيه الهم اللي احنا فيه.
7: قرار بحريني بمنع سفر المواطنين إلى إيران والعراق بسبب الأوضاع الأمنية حتى إشعار آخر، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن تفاقم حاد في الأزمة الإنسانية بإقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان، مشيرة إلى أن نحو 72% من النازحين الجدد يعيشون في مواقع تجمعات غير رسمية ومناطق مفتوحة في العراء. نهاية الأخبار، أعدتها أمينة خليل، وهذه تحياتي أميرة دكروري.
6: هذه إذاعة هلا أف أم.
5: استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
6: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد, ورجعنا لكم كملين معاكم. جميل فهد, فكرة اليوم التطوع والمبادرة الرائعة اللي تسوونها بهذه الحملات. يعني أنا قبل أنتقل للشيء الأهم, يعني هو هذا نفس الشيء مهم, ولكن قبل يعني لا أنتقل لمسألة موضوع موسوعة جنس, خبرني عن الحملات اللي تسوونها الأرض علينا أمانة.
1: حملات اللي نسويها صراحة كنا دائما خاصة لما يكون الجو أحسن, الحين الجو صعب صراحة,
0: ذبح الجو الحين فعليا.
1: فكنا يعني نشوف مكان ممكن نستمتع فيه, نعمل هايك بسيط, وفي نهاية الهايك البسيط هذا كيف ممكن نقول شكرا للمكان ونجعله أفضل من مكان. فنعمل ننظف المكان, نجيب الزبالة والسلة وهذا, ونتبع نرميها في الحاويات وين ما كانت هي. بعدين طبعا نشارك الفكرة اللطيفة هذه على السوشيال ميديا, عسى تلهم, واللي فعليا حصل قامت تلهم ناس بطريقة إيجابية ممتازة. وزي ما أنا قلت لك الخير موجود في الناس, هي الفكرة فقط أنه كيف الواحد كيف نشجع بطريقة تخلي الناس تكون جزء من هذا الجزء من هذا العمل بشكل عام. هذا, وبعدين بعد ما نخلص نشوف بعدين وين الأماكن الثانية نحب نشوفها, وين الأماكن بس للأسف التحديات شوية يعني صعبة يعني نوعا ما, من حيث إنه ممكن لازم نجتهد أكثر, خلينا نقول إعلاميا حتى ممكن نصل إلى فئة أكبر أو شريحة أكبر للناس, لأنها هي كفكرة صراحة الحمد لله شفناها رائعة وفنية ولطيفة. الحين كيف ممكن نوسع هذا هذه الفكرة, لأن لها تأثير إيجابي صراحة جميل, وعمان تستاهل في هذا الموضوع
0: فعليا. عمان تستاهل. يعني أكثر شيء يمكن أحس في الخاطر هو يعني من الأشياء اللي شفناها مع الأسف الشديد بالأخص في يعني فصل الشتاء, الكل طبعا كل أوتدور وديان جبال وأول وتالي, فلما كنا نروح المكان ليش القمامة مرمية بهذا الطريقة, رغم أنه يعني في أماكن مخصصة اللي رمي هذا القمامة, بس البعض يقول لك أنه تمام ترى أوريدي نحن عقب ما نروح في عمال رح يو رح يشتغلون وينظفون المكان. هذا الفكرة مع الأسف لا زالت موجودة عند البعض.
1: الإنسان بطبعه ما يحب كلمة لا, لا تعمل, لا تفعل. فهو لما يشوف لافتة لا تلقي, إذا شاف ما حيشوف عليها. هذا طابع الإنسان. الإنسان يحب تقولي له تفضل تعال روح. هنا يجي دور الفن. دور الفن بشكل عام يسهل كلمة لا.
0: جميل.
1: أنا من كذا لجأت للموسيقى بشكل عام. الموسيقى كانت أداة ممكن توصل الرسالة أو المبتغى منه بطريقة تتفادى كلمة لا. فأنا وصلت لمضمون الأرض علينا أمانة. فهذا مضمون ثاني, لكن إذا الإنسان عجبته الأغنية أو عجبه الأرض علينا أمانة كفكرة, وعلى فكرة الكلام اللي قلته أنا ما جديد, هذا موجود في ديننا, موجود في ثقافتنا فعليا. بالضبط, بس أنا حييته بطريقة لطيفة خلينا نقول. وإذا الإنسان حب هذا الموضوع خلاص تصبح ثقافة. بدي تسألين القمامة هاي تيجي من وين؟ القمامة هذه ما تيجي, إحنا اللي نشوفه إحنا في الأرض هذه ما القمامة الحقيقية. القمامة الحقيقية تيجي من الرأس. يعني هي في ثغرة ثقافية تكون موجودة في رأس الواحد ما مهتم فيها, مقلل من قيمة الشيء. الانعكاس أو خلينا نقول انعكاس الفكرة اللي تشوفيها الزبالة هي موجودة في الأرض, بس الإنسان حقيقة إذا كان مركز وعارف عنده ثقافة ممتازة ما حيسوي هذا الشغل كله.
0: رائع رائع رائع جدا. تمام, أنتقل إلى موسى جنس.
1: طيب,
0: يعني أسرع رجل عماني يركض ويعزف على آلة الأوكليلي. أوكليلي. أنا قلت على بالي أول في البداية جيتار.
1: أيوة مثل الجيتار.
0: هي نفس الجيتار. على فكرة نفس الجيتار يعني. ليش سموها الأوكليلي؟ لأنها أصغر يعني مثلا؟
1: لا والله, شوفي الأوكليلي إذا حترجعي لها تاريخيا هي آلة وترية تشبه الجيتار نوعا ما. هي أصلها يعود إلى آلة وترية برتغالية أصلا قديمة من عوائل الآلات المندليني, وفي آلات أخرى تشبهها. المندليني أيضا إيطالية, ففي ديبيت زي ما يقولوا, في حوار على هذا الموضوع, بس تطورت كأوكليلي نعرفه الحين في هاواي. فاسم الأوكليلي أتى من هاواي, بس لها اسم ثاني آخر.
0: تذكرت أيوة. تذكرت بعض الفيديوهات اللي تطلع لمن يعزفون على مثل هذا الآلة.
1: أيوة بالضبط. سمور أوفر ذا ريمبو واحدة من الأغاني اسمها سمور أوفر ذا ريمبو. أغاني في أغاني كثير كتبت عليها بس الأوكليلي هي سميت كذا فصار علق عليها الاسم بالطريقة هذه. بس هي خلينا نقول هي أكثر شيء آلة مستحدثة.
0: أيوة. ممتاز جميل هذا الأوكليلي. طيب ليش يعني قررت أنك تركض وتعزف؟
1: أيوة.
0: من باب التفرج مثلا؟
1: والله لا حقيقة هو قد يكون نوعا ما أيضا كذلك. أيوة. أنا صراحة بشكل عام في ناس تعرفني كرياضي قوي ومنافس نوعا ما. وكنت صراحة فترات عداء قوي يعني فترات صراحة كنت منافس قوي. بس أيضا في نفس الوقت في ناس أيضا أخرى تعرفني عن طريق مواهب الموسيقية. طبعا مع الأرض علينا أمانة والأغنية والناس عرفتني على حملات البيئية في الناس هذه أنا حبيت قلت فهد ليش ما تدمج الاثنين شوف إيش بيطلع معك.
0: حلو.
1: كان ساعتها في ماراثون عندنا في مسقط. دخلت الماراثون قلت فهد خليني أجيب الأوكليلي.
0: هذه قصة أول مرة.
1: أول مرة.
0: حلو.
1: قلت خليني أجيب الأوكليلي.
0: أي.
1: وخليني أشوف إذا أركض وأنا أعزف إيش يصير. أول شيء هل أقدر ولا ما أقدر؟ كيف حيكون الوضع؟ إيش حيقول الناس؟ ما همني صراحة طالما إني أنا ما قاعد أغلط على حد ولا أنا قللت من قيمة حد. أوكي أموري تمام. شيء جديد. كيف حيطلع؟ ما أعرف. شليته. العشرة كيلو أتذكر أول 10 كيلو ركضت فيها الأوكليلي.
0: حلو.
1: قمت أركض وعزف لاحظت تجاوب الناس بطريقة إيجابية والناس ربطتني على طول بالأغنية البيئية اللي كنت بغنيها دائما.
0: طول.
1: والناس اللي شوفها فرحت والناس ترمي لي أغاني فهد عزف لنا هذا وأنا أركض وكان صراحة فأنا صراحة حبيت الموضوع هذا حبيته كثير. شفت أنه صح أنه الإنسان يطلع من المراكز الأول والثاني والثالث هذا شيء جميل لكن أنا بأمانة شفت المكسب الحقيقي أنه السباق كيف يركض ومشاركة السباق الفرحة الناس. أنا بالنسبة لي حبيت هذا لأنه هذا كان أنا يرتبط أيضا ببعد ثقافي بيئي في هذا المجال فحبيته جدا صراحة.
0: جميل. ومن بعدها
1: من بعد ما عجبتني الفكرة قلت خلاص الفكرة قادر أني أعملها.
0: أي.
1: قمت أنظر من حولي يعملها ما كان في حد يعملها في المنطقة عالميا ما كان في فقلت أوكي خليني أنا أكون أقوى في هذه الحركة أنه أنا أكون أعزف وأركض فقمت أدخل سباقات وسباقات أخرى في المنطقة في الجبال في ماراثونات أخرى وأشوف كيف الإنسان بطبعه يعني وين مهما كان يتفاعل مع شيء إيجابي بطريقة إيجابية.
0: صحيح.
1: ومن بعدها قلت خلاص خليت موسوعة جينيس كهدف من الأهداف اللي أنا أريد أوصل له فصار كل سباق أنا أدخله هو أصلا تدريب لموسوعة جينيس.
0: يعني أنت حاط الهدف في راسك.
1: أيوة
0: قبل
1: يعني بعد ما شفت الموضوع أنه قادر أعمله قلت لما لا يكون يعني هو ركض وعزف وحركة جديدة بس في نفس الوقت هي أيضا تدريب لشيء أكبر يعني وحتى موسوعة جينيس هذه هي تدريب لشيء أكبر.
0: واو. أي. رائع ممتاز. يعني أنا ما توقعت أنك أنت أوريدي كنت حاط هذا الهدف في بالك.
1: أي حطيت الهدف في بالي من بعد نجاح أول محاولتين. أول ما شفت أول محاولتين تمام قلت خلاص أنا إيش تسوي في هذا الموضوع يعني في مخي قلت موسوعة جينيس حيكون شيء جميل نعمله لأن حتلهم العدائين اللي عندنا هنا موجودين في المنطقة حتلهم الأطفال اللي يركضوا حيشوفوا الطرق التي لم تسلك.
0: ممتاز.
1: لأنه احنا دائما نركض ونحاول نجيب مراكز بس ممكن في ركضات قد تجيب شيء أكثر من مراكز.
0: رائع. جميل. طيب لمن يعني أثناء بحثك فهد عن من اللي يسوي هذا الحركة سواء كان يعني محليا أو حتى عالميا حصلت أحد؟
1: والله لا بس حصلت في محاولة واحدة كانت فاشلة في بريطانيا. واحد حاول يسوي شيء من القبيل بس ما قدر قلت خلاص يعني الله أعطاني القوة والصحة والهدف يعني هو كان ما عنده هدف كذلك بس أنا كان عندي الهدف وكان عندي يعني فكريا عارف لوين بتوجه في الموضوع هذا.
0: حلو.
1: فعلى طول قلت خلاص هذا هي.
0: ممتاز. رائع. جميل.
1: الحمد لله. بالضبط.
0: الحمد لله ضبطت تراها.
1: ضبطت الحمد لله ضبطت وبعدين لما جت الموسوعة يعني الموسوعة زي ما تقولي عملت إضافة كبيرة للموضوع هذا.
0: لا تدخل وايد في موضوع الموضوع موسوعة جينيس بندخل لها ولكن إيش ربك كنت بيقول أيوة كنت بيقول إنه اليوم فعليا الواحد أي يعني أي هدف يحطه في باله قادر بإذن الله إنه يحققه.
1: بإذن الله نعم أيوة أهم شيء العزيمة. والصبر والاجتهاد. يعني الاجتهاد في كل شيء أبدا ما يكون في خسارة.
0: فعليا والله حوار رائع. مكملين معكم مستمعينا, فاصل وراجع لكم.
2: أدفنتشر آيلاند, ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد, شامل جميع الألعاب وصالة التزلج, وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد, شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: أمير الطرب السعودي عبد المجيد عبد الله غنى فأطربنا
4: أحبك ليه أنا مدري,
3: وتفاعل مع جمهوره في كل حفلاته, فكانت أغانيه مرجعا للذكريات

0: 89.8
1: مزاجك بالعربي.
2: صيفكم مع هلا
3: مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.

0: اهلا وسهلا فيكم من جديد ومكملين معاكم اكيد مع ضيفنا فهد العبري، اسرع رجل في العالم، يركض وهو يعزف بآلة الأوكاليلي، وما ننسى ايضا يعني دخل ايضا موسوعة جينيس في هذا الجانب او في هذا الموضوع تحديدا. اليوم يعني على طاري يعني موسوعة جينيس، فهد ابد ما شيء سهل ولا شيء هين ان اليوم الانسان يقدر يدخل موسوعة جينيس. فانت اوريدي حاط كنت الهدف من قبل، بس يعني كيف دخلتها ومتى وكيف صار هذا الشيء؟
1: والله موسوعة جينيس اول شيء صح زي ما انت ذكرتي شيء ما سهل حقيقة. انت عشان تنجزي موسوعة جينيس في بروتوكولات معينة وأشياء معينة لازم تكون أنت عندك حتى تماشي أي وورد ريكورد عالمي، هذا واحد. اثنين، في ناس تعمل جينيس وورد ريكورد الأشياء سخيفة، بس هذا شيء كان صراحة مبتكر وله بعدين، كان له بعد فني اللي هو موسيقي وكان له بعد رياضي كذلك، فأنت تتكلمي عن أدائين في نفس الوقت قد يكون جمعهم الإيقاع صراحة، وأنا هذا اللي ركزت عليه حقيقة الإيقاع. يظل الفريق، أنت عشان تعمل جينيس وورد ريكورد لازم يكون عندك فريق. أنا افتكرت الموضوع أنه أوكي أنا لازم أكون جاهز، لا لازم يكون معك فريق جاهز كذلك. هو صراحة شكل الموضوع واحد بس هو لا، هو تيم، هو فعليا تيم.

0: طول توقف مدة 10 كيلو يعني مو نور بس يعني فعزف متواصل يعني مثل ما رجلي تعبت يدي تعبت بعد بس لازم يكون تركيز متواصل في 10 كيلو اللي ركضناها ولا شطفة مي
1: أصلاً ما تقدر مي. أنت ما تقدر لأنك أوريدي إيدانك مشغولات
0: أي. 2 طاقم التصوير أنا مشكلتي عملتها في ماراثون بس في ماراثون أنت تتكلمي عن هبة ناس كبيرة كلها في مكان واحد كيف حتروحي حول الناس هذه عشان تحافظي على الرقم طبعا بعدين عندك أجهزة معينة لقياس ذبذبات الصوت لأنه عن طريق قياس ذبذبات الصوت يقدروا يعرفوا الإيقاع هل كان فعلا متوازن عن طريق التوازن الإيقاع يقدروا يعرفوا أنه أنا فعلا كنت أعزف ولا كنت كاسب أخربط شوفي انت هذا اكثر شيء وترني يعني. كله محسوب والشباب ما قصروا في طرق توظيف في طرق في التوظيف الفيديوهات وعندي كان صراحه واحد من اصدقائي صراحه واحد ندابي ما شاء الله عليه الله يحفظه هو كان البيسر فانا ما اقدر اشوف الساعه سرعتي كم بس هو اللي كان هو كان سريع وانا اخترت شخص بعد كذلك اسرع مني شوي لانه اريده يسحبني سرعته فما شاء الله عليه هو أيضا كذلك ما قصر فلا والله كان كله تيم بعدين أنا يعني حتى لو رحت لو انفردت هخسر فريق التسجيل فهو كيف نتحرك كلنا مع بعض
1: بالفعل
0: لازم كلنا كيف نتحرك مع بعض أيوة صح أنه الإنجاز قد يكون فردي شكليا بس حقيقة فريق صراحة أنا أشكر لهم كل الشكر صراحة على وقفتهم أيوة لأنه ما شيء سهل صراحة
1: أبد يعني أنت اليوم أنت مش فرد أنت جماعة
0: نحن جماعة
1: مجموعة وتركضون بالضبط
0: مجموعة والحمد لله يعني كلهم الحمد لله كانوا مؤمنين فيني وكلهم يجوا طوعا يعني أنا ما يعني بالعكس قلنا إيش حنسوي قلنا حنرفع علم عمان قلنا خلاص هو هذا
1: ممتاز
0: الحمد لله
1: ممتاز لو نعرف هذه القصة كنا يبني الفريق معك
0: والله يا ريت المرة الجاية هنعملهم هذا لازم
1: ضروري نكمل ونبني باقي الفريق بس كيف حفظتوا على على على الجريف في نفس الإيقاع وأنا متأكدة اليوم
0: عندي
1: متأكد
0: واحد بس كان باقي كلهم اللي بدراجة اللي بسيكل
1: تمام
0: لأنه صراحة الركض كان بإيقاع عالي صراحة إيقاع فعليا في إيقاع عالي يعني حتى الرقم اللي أنا جبته كان يمكن أجيب أرقام أقوى منه بعد كذلك بس بسبب الظروف اللي صارت أثناء الماراثون وتزاحم الناس فكان الموضوع إحنا بدينا على الرغم أنه إحنا نريد نكسر الرقم لكن بدينا السلامة
1: ممتاز
0: فأيضا العقلية هذه بعدين لازم الأشياء مثلا تأخذ أيضا صح بتحدي وبإرادة قوية لكن أيضا لازم تأخذ بروح رياضية قوية يعني أنت حتى تتقبلي أن السلامة تجي قبل إنجازك هذا شيء مهم وما يفهمها إلا واحد رياضي قوي يعني أنا ممكن أفشل اليوم بس قدامي لازم إذا شفت في سلامة شخص سلامة شخص أولى من الإنجاز
1: إيه رائع جدا رائع جدا كان 2000 وكم ما فهد
0: السنة الماضية هذه كان
1: السنة الماضية 2025
0: اي 2025
1: ترى توني ياسا اقول حق فهد اقول له فهد
0: نبراس من الناس تعلمت معهم العزف زمان
1: والله
0: ما شاء الله عليه
1: هذا فنان مبدع ما شاء الله عليه
0: خلاص الله يحفظه
1: امين يعني انا كنت ياسا اقول حق فهد اقول له فهد انا ليش ما اعرفك غير الحين فعليا فهذا العتب عليك كان المفروض تكون فعليا من اوائل الناس اللي تستضاف
0: لا لا لا والله شوفي كل شيء له وقته انا ما اؤمن بانه المفروض كله له وقته والله له طريقته كما يقول
1: فعليا لكن يعني من القصص اليوم الرائعه والجميله طيب هذا السباق وين كان في عمان ولا خارج عمان
0: لا في عمان في مسقط كان أوكي. كان في الموش
1: السنه الماضيه
0: لا ما لا صح الحين صححتيني انت السنه اللي قبل الماضيه انا بعدي عايش في
1: يعني 2024
0: 2024 ايوه
1: كان تذكر شهر كم كان صيف شتاء
0: كان شتاء
1: اوكي وعلى فكره هذه ميزه رائعه ان ساعدكم اليوم الشتاء ايضا انا
0: الشتاء
1: ما
0: ساعدنا كثير
1: ما ادري كيف لو كان صيف كيف راح يكون الموضوع
0: لا صيف درجه الحراره 50 لا تتكلمين
1: وانت ما تشرب ماي ولا شاي
0: لا الحمد لله قلت هذه قلت صالحنا الحمد لله
1: فعليا الحمد لله يعني ايضا الظروف المناخيه ساعدتكم بشكل جدا كبير
0: جدا جدا الحمد لله
1: والله انجاز رائع فهد
0: شكرا
1: يعني شيء جدا جميل انه فعليا اليوم نقدر نشوف هاي الطاقات الشبابيه يعني واصله لاماكن جدا بعيده لكن انت قلت حاجه وشغله وايد مهمه ان يعني دخولك لموسوعه جينيس مبنيه على شيء اكبر كذلك
0: فعلا
1: ايش هو

0: حابة تحفظ الموضوع إلى أن
1: يصير
0: حتى الإنجاز يكون له. بس أنا قاعد أستعد بعد لركض الثاني. بس في النهاية يعني إيش يفيدنا موسوعة جنس إذا حد سأل يوم من الأيام؟ والله موسوعة جنس أول شيء توري إنه إحنا قادرين إنه ننافس في أرقام عالمية. لما الواحد يجيب ركض على شيء ما سخيف يعني الحمد لله هذه الموسوعة الركض كانت الأسرع الكل يركض وهو يعزف. طبعا لها بعدين، بعد موسيقي فني وبعد رياضي وكلاهما صراحة تموا ب يعني زي ما نقول بما استطعنا إليه من قوة في أداء وإبداع والحمد لله، وهذا يميز الابتكار.
1: ممتاز.
0: طبعا الطريق كان الطريق الذي لم يسلك، فهذا حقيقة نحن يعني أحس مرات الإنسان يسعى أنه يكون أسرع ما يمكن أو أقوى ما يمكن، فعليا هذا شيء جميل. بس الإبداع أنا أعتقد تعتبر من الإبداع يعتبر من العملات اللي يمتلكها الإنسان والمفروض صراحة يجتهد فيها أكثر.
1: اليوم تعتقد أن كل شخص موجود مبدع في حاجة معينة؟
0: أكيد أكيد.
1: البعض ما يؤمن بهذا الشيء
0: لأنه ما حصل فرصة يكتشف إبداعه. اللي يكتشف الإبداع يكتشفه الإنسان في مواقف، وخلينا نقول بعض المواقف الصعبة اللي نمر فيها احنا كبشر ما الكثير منا حصل صنحت له الفرصة انه يختبر نفسه فيها، عشان كده دائما نحاول نطلعهم من طاقة راحتهم الناس.
1: فعليا لازم تطلع من منطقة الراحة عشان يعني تستكشف نفسك،
0: لانه في ناس كثيرة ما تعرف ايش تبي تسوي اصلا. في ناس كثيرة ما تعرف ايش تريد وما تعرف ايش ميولها، ما تعرف هي ايش تحب ما تحب، فهنا يكون صراحة نطاق الراحة قاتل. فهنا الإنسان فالتحديات هذه على قد ما هي مرات نشوفها احنا سلبية قد تكون هي فرصة لاكتشاف الذات والمواهب والقدرات والإبداعات الموجودة.
1: ممتاز. ما أدري يعني هل تعتقد اليوم فهد أنه مثلا كل عمر معين أو كل مرحلة معينة في حياة الإنسان محتاج أنه يطلع فيها من منطقة راحته علشان يكتشف إيش اللي هو قادر يبدع فيه، وأنه مثلا يغير من وضع لوضع ثاني أفضل؟
0: والله شوفي نطاق الراحة أيضا الخروج له ما سهل
1: أبد
0: ما سهل، هي عقلية كذلك. هي عقلية. ف أنا في نظري الإنسان يشوف نفسه ما جالس يتطور وجالس في نمط ثابت، حياته حتكون مملة نوعا ما. أنا أشوف هذا الإنسان المفروض يبدأ يتحدى نفسه حتى يكتشف إيش معدنه. يعني انت لما تضربي على الصخر مرات الصخر يطلع منه عقيق، مرات يطلع منه حديد، مرات. فانا متاكد كل انسان بداخله معدن من المعادن الثمينه هذه.
1: جميل.
0: بس هذه المعادن الثمينه ما تطلع سهله، لازم لها خبط وتخبيط وضرب وتمرديغه. فاطلعوا
1: ضروري فعليا. واحس انه لازم فعليا اليوم الانسان يجرب اكثر من حاجه علشان يقدر يعرف بالضبط ايش الشيء اللي هو يبيه.
0: كل انسان له جانب ابداعي، لما تقولي لي جانب ابداعي معناته في له جانب فني. الجانب الفني هذا يحاكي كيف يرى الأشياء، يا بلون يا بصوت يا بصورة معي. لأنه هي مخيلة الإنسان، وكل ما وصلنا له إحنا هنا من التطور الحديث وما شابه وصلنا له عن طريق الإبداع واللي هو يستلهم من الخيال. فإحنا إذا نريد نعطي قيمة لخيالنا ومشاعرنا ووجودنا اللي هو في النهاية سيترجم كمعنى في حياتنا، لابد الإنسان أن يبدع.
1: جميل. محتاجين فعليا الإبداع. واستمعين فاصل ساعتنا 45 ومكملين.
2: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 للاستفادة من الميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان في تسهيل وصول منتجاتك للمراكز التجارية المحلية والخارجية، والحصول على باركود عالمي وفريد صادر من المنظمة العالمية GS1. استمتع بالعروض المقدمة من المركز للشركات وكذلك العرض المقدم لحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حياكم الله في مركز عمان للترقيم GS1 عمان، موقعنا في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو تواصلوا معنا على الرقم 7222-6166. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: لمحبي التسوق استمتع بمكافأة لولو مع بطاقة لولو وبنك مسقط الائتمانية وبدون رسوم سنوية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 31 من مايو 2026. قدم الآن من خلال تطبيق بنك مسقط أو زيارة أقرب فرع. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmaskat.om.
4: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: حالة الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة ظفار، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
7: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
8: مع هلا.
9: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
8: صيفكم مع هلا.

0: من جديد نرحب فيكم مستمعينا وحياكم الله بياكم. مكملين ومستمرين في حوارنا مع فهد العبري. فهد خلينا نروح شوي ل قبل لا نروح لنقطة اللي بعدها. أنا ما أعتقد أنك أنت هذه المعزوفة الوحيدة اللي تعزفها، يعني لابد أنك كانت لك أيضا معزوفات أخرى. إيش الأغنية اللي عزفتها أثناء ركضك في توثيقك لمساعد جنس؟
1: لا كانت هذه اصلا.
0: والله
1: ايوه فعليا كانت هذه.
0: أوكي.
1: كانت هذه لان انا قاعد اشوف يعني كنت اريد اخليها ايضا معزوفه دخلت موسوعه جنس
0: وخليتها
1: عشان تعطي قيمه للعباره والكلمه والجمله.
0: رائع.
1: شفت لها معنى حلو. اي
0: بس ما مش هي الوحيده في
1: انا عندي مقاطع بصراحه. انا بعطيك نبذه عني، انا مشكلتي سيء جدا في الحفظ، سيء جدا في الحفظ. الحين وانت قاعد تكلميني قاعد ادور اشوف الاغاني اللي كاس اعزفهم. ف
0: شي كاتب لنا زين فهد
1: الله يسعدك. اي خلاص بعوضك بوحده، بس انا فعليا قاعد اشوف الحين وسبحان الله الانترنت ولا طاي يفتح
0: على حظنا على حظنا
1: قلت انا الحين على الهواء، بس انا اعرف اقري النوتات بشكل عام واعزفهم. ايوه بشكل عام.
0: اذا سمعنا معزوفه حتى لو كانت بلا كلمات الا ما نيك بعدين في الكلمات.
1: طيب
0: يلا
1: بابا اسمعكم اغنيه تضحك شويه.
0: اوكي تمام نسمع.

0: قاعد أحاول أتذكر نبتات لحظة بس.
1: تمام. بيذكر نبتات بس ما بيذكر.
0: قاعد أتذكر نبتات والله لا.
1: على فكرة راح صوتها حلو ها.
0: ها. لحظة افتح لي النوتات ليش هي صارت مطلع ما سبحان الله
1: توتر لنا على الهواء توتر
0: على الهواء يا جماعة
1: وصلت
0: دقيقة
1: طبعا نحن تحت الهواء ما فكرنا بهذا الموضوع كنا نسأل
0: عذرا المستمعين حنعوضكم بطريقة حلوة وجميلة ورائعة
1: بس يعني الأمانة الأغنية الأولى ما حد يختلف عليها أنها جميلة
0: كيف كذا والله ضيعت
1: أوكي معلش
0: هل هي النوتات
1: إذا ضيعت نرجع لها بعدين
0: أي نرجع لها بعدين
1: نرجع لها بعدين تمام إذا بنرجع لها بعدين أبيك الحين أيوة. طبعا بعده هو مركز
0: أي لأن الحين ما
1: الحين يسأل وين راحت النوتة هذه أيوة. زين أبيك تكلمني عن شركة عمق
0: شركة
1: عمق
0: أيوة
1: يعني هني اليوسف الله يعطي العافية طبعا المعتبنا يعرف عنك وعن شركة عمق التركيز على المحتوى اللي يحمل رسالة مجتمعية وثقافية
0: شركة عمق هذه من هذه شركة عمق
1: ما أدري هل هذه تابعة لكم
0: لا
1: أنتوا إيش الشركة تبعكم
0: أنا ما عندي شركة
1: أنت انفرادي من وين
0: من وين شركة عمق هذه ليكون شات جي بي تي
1: يوسف ما أعتقد لا يوسف عندنا موعد قوي جدا متأكد ما لكم علاقة بشركة عمق ما لا. كانت لكم ارتباطات
0: شركة عمق هذه شركة إيش احنا على الهواء
1: اي ايوه
0: يا سلام
1: عادي
0: قد ايش بالبودكاست
1: يمكن في المحتوى الرقمي لانه شوف بكملك السؤال يمكن تتذكر يمكن هي وايد تحت كيف يساهم هذا الانجاز البيئي الرياضي في تعزيز رؤيتكم لتقديم محتوى نظيف وهادف في السوق العماني انتم مش شراكه مع احد أنا أعتقد لازم نرجع ليوسف في هذا السؤال
0: خلاص استوضحنا الموضوع
1: لكن أنت فردي فرادي ما لك تعاونات مع شركات أبد
0: حاليا لا بس يعني مرات لما يكون مرات يكون في تكاتفات في حملات مثل أتعاون مرات مع الجمعية العمانية أتعاون مرات مع شركة بيا أتعاون مرات مع
1: شفت لك تعاون مع أريدو أيضا
0: أريدو والله شفتيه مع ريدو
1: ايوه والله شفتك مع ريدو فهد عندكم قهوه
0: عشان القهوه طيب
1: فهد كنت وحتى كنت مصور تحت البوست والله نحن صرنا نعرف اكثر هذا ما شاء الله من الاعمال الكثيره
0: ريدو فعلا ماراثون ماراثون مسقط ايوه 2024 25
1: بس يعني شفت كيف؟
0: اي والله ما شاء الله عليك
1: هذا معناته ان نحن نبحث وايد بس امانه يعني اليوم فهد هل تحس انه يعني وصولك لهذا الانجاز فتح لك مجال اللي يعني انك تكون جزء من تعاونات مع مثل هذه المؤسسات والشركات؟
0: طبعا يعني الانجاز هذا اعطى اول شيء ثقه اكثر يعني كحامل موسوعة جينيس وورلد ريكورد تعطي إنه الإنسان أول شيء ملتزم بأي تحديات يعملها وأي شيء توري إنه الإنسان هذا له جانب إبداعي توري أيضا إنه هذا الإنسان قادر ينجز وفي نفس الوقت أنا عملتها على بعد في الوعي البيئي فالناس لما تشوف وخاصة الشركات هذه لما تشوف أنه هذا الحين الوعي البيئي كجزء من الأشياء اللي حاولوا يركزوا عليها وفي نفس الوقت يشوفون إنسان ممكن ينجز وقاد في اللي يعمله يعطي نوع من الجدية في الإنجازات هذه
1: ممتاز الأرض علينا أمانة كانت قضية وطنية هل هناك أيضا قضايا وطنية ودك أنك تسلط الضوء عليها في قادم الوقت
0: هي صراحة الرياضة والصحة أنا هي الغنية اللي بقيت أسمعك إياها كانت هذه بس ضيعت النوتة
1: أوكي
0: فعملها أنا جو موسيقي أيوة بنرجع بس الرياضة والصحة يا جماعة.
1: الرياضة والصحة. وأنت يعني تبارك الرحمن يعني إنسان رياضي جدا.
0: الحمد لله الحمد لله. أحب الرياضة. أنا مدرب في الرياضة, وفي نفس الوقت عندي شهادات في القوة في المستوى الرابع, فمشاهدات عالمية. فأحب وأعشق الرياضة بشكل عام. حس يعني الإنسان لما يتريض يعمل رياضة يقدر يفرغ طاقات سواء كانت إيجابية أم سلبية. في نفس الوقت صحته هي استثمار في الصحة. ياما ناس صراحة تروح المستشفيات وتخسر كثير, ولكن الإنسان اللي يفكر يأخذ الرياضة كاستثمار في صحته ووقته هتكون شيء جميل صراحة.
1: رائع.
0: أي.
1: تمام. البعض يقولك إنه يعني هل اليوم دخول الماراثونات والمشاركة في هذه التحديات هل يحتاج لها ليفل معين من المرونة؟
0: مرونة
1: جسد. أيوة
0: والله. شوفي الماراثونات أنا اللي شفته ما قد يكون ما هذا هو السؤال الصحيح. أحس السؤال الصح يعني هل جسد الإنسان جاهز لتحمل العبء, عبء عضلة القلب والأداء الكارديو, احنا نسميه الكارديو فاسكولر اللي هو جهد القلب لهذه الماراثونات. انا اقول مشكله معظم الناس تدخل بعض السباقات كتحدي, وهذا التحدي قد مرات يضرها اكثر ما يفيدها. فانا انصح الناس تدخل مسافات معقوله. يعني اللي يركض 10 ويا دوب يقدر يكمل 10 ما يسجل لي 40 كيلو.
1: تمام واضح.
0: يعني لانه ما في للاسف احنا يعني في المنطقه ما في عندنا اي شيء يعني يراجع الموضوع هذا. ياما ناس شفناهم يتعرضوا اصابات او مشاكل بسبب الموضوع هذا, انه الانسان يبالغ في التحدي. الحين احنا انا هنا ما اني اقلل من تشجيع اي شخص, بالعكس, بس ايضا الشخص هذا لازم يكون واقعي في اختيار تحدياته. إذا حيدخل ماراثون حنصفق لك كل أنك أيوة تقدر تسوي, وهتعمل لها بوست في الانستغرام جميل كلهم لايك وصفق, بس بعدين على حساب إيش؟ هذه ماراثونات يجب أن تنظر لها كمساحة للاحتفال بصحتنا وليست كمساحة إنه إحنا نأذي أنفسنا فيها حتى نحاول نثبت شيء معين. في النهاية هي صحة الإنسان هذا ذاته. فاليوم صفقنا لك, بكرة ما نعرف التمن حتى للأسف الشديد. هذا أنا واقع حقيقة أجيب لكم إياها لعندكم. كلنا أيوة بنيجي في الإيفنت حنسلم على بعض, وها السؤال الثاني أيوة كم كيلو متر أنت رايح؟ هذا بيقول لك 20, الثاني لازم يطلع يكون أقوى شوي يقول لك لا أنا رايح والله 40. والهدف هو ما تحدي. فأنا أحس في قلة نضوج في اختيار المسافات. ويمكن غياب معرفة اختيار الهدف المناسب للمسافات قد يكون هو المشكلة. بس أنا هذا اللي لاحظته, المبالغة في اختيار المسافات.
1: يمكن أقولك إن أنا خلاص تمرنت بما فيه الكفاية وأعرف القدرة الجسدية اللي عندي.
0: لا صدقيني, اللي خلينا زي ما يقول إحنا اللي تمرضخ 10 كيلو ما يسجل لي 25 و40 كيلو. هذه شفناها. بعدين ايش صار سلامتك؟ والله رجلي راحت. ايش صار سلامتك؟ اللي غمر. ايش صار سلامتك؟ طاح. ايش صار؟ ما يقدر يمشي بعد اسبوعين. معي؟ يعني لا, لازم الواحد يكون واقعي في اختياره. فهذا حقيقة من التحديات اللي نشوفها في مشاركات بعض الماراثونات. المرونة ممكن تتصلح في 6 أسابيع بالكثير. بس التكيف القلب والرئة والتنفس والتحمل العضلي, هذا اللي احنا نبحث عنه اكثر شيء.
1: هذا يعني اللي احنا محتاجينه.
0: ايوه
1: والله. ترى يعني على فكرة يعني 10 كيلو ترى بعد ما شيء سهل ابد.
0: 10 كيلو ما شيء سهل. الناس كثير قد تشوف 10 كيلو بس حقيقة 10 كيلو صعبات.
1: انا بالنسبة لي 5 اشوفهن وايد.
0: شوفي 5 كيلو ايضا كذلك ما انها مسافة واحد يستهزي فيها.
1: فعليا
0: اي 5 كيلو ما مسافة واحد يستهزي فيها. بس أشوفها هدف رائع. 5 كيلو لأي إنسان مبتدئ,
1: فعليا للمبتدئ
0: أو حتى إنسان خدنا نقول لو عنده رياضات ثانية وممتاز. أشوف 5 كيلو ممتازة له. لكن المسافات الجنونية هذه 40-20 كيلو لازم يعرف الإنسان. بس يسجل أي شيء فوق 10 هذه بتطلع من حساب صحته.
1: ممتاز. يعني ضروري ان الواحد ينتبه لهذا الموضوع.
0: أيوة
1: والتدرج. في الموضوع كذلك
0: طبعا التدرج موجود, ولا يتحرك الانسان من باب انه يتباهى انه في اختيار المسافه. لا ما حد يتكابر زي ما
1: يا يعني لا حد يكابر على صحته بالمختصر.
0: لا حد يكابر صحته.
1: جميل. إذن مستمعينا نروح معاكم لساعتنا الثانية وبعدها نرجع لكم نكمل.
2: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
4: في الشرقية على 102.7
3: هلا اف ام.
2: مزاجك بالعرب.
5: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
6: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
7: جسمي فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالميه، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعه

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح.

0: يا أهلا وسهلا مستمعينا وحياكم الله وبياكم. طبعا دخلنا معاكم في ساعتنا الثانية وضيفنا اللي كان موجود معانا في الأستوديو داخل موسوعة جينيس كأسرع رجل في العالم يركض وهو يعزف بآلة الأوكاليلي. هي عبارة عن جيتار صغير. أنا طبعا من خلال يعني بعدين استوعبت أني هذه الآلة كنت فعليا أشوفها في بعض مقاطع الفيديو في هاواي يستخدمونها وكذا. هناك أيضا يعني في بعض المقطوعات اللي يعزفونها على هذه الآلة وهي مثل ما خبرنا فهد أنها تقريبا يعني شبيهة بآلة الجيتار. فالله يعطيكم العافية مستمعينا أيضا على رسائلكم المسائية. عبد الله يقول حوار جدا جميل وايد مستمتع ونبى نسمع معزوفات اكثر واللي يهمك ان شاء الله اليوم ما راح نخليه يطلع من الاستوديو الا وهو سمعنا كذا مقطوعه موسيقيه. لكن للامانه المقطوعه الاولى اللي سمعني اياها الى الان لا تزال عالقه
1: رسالة وصلت
0: فعليا. هذا معناته ان اليوم الرسالة وصلت لكن النوتات جهزت صح؟
1: ايه جهزت.
0: نسمع مستمعينا المعزوفة الثانية مع طبعا مع الصوت الشجي الجميل.
1: صوت الشجي
0: هو ما ادري ليش ما مقتنع ان صوته حلو
1: تضحك علينا بس يلا هذه لأنه أنا دائما أحب الأغاني بالآلة الموسيقية هذه تكون كرسالة مجتمعية دائما.
0: تمام.
1: طبعا لأي إنسان ما يحب يروح يعمل رياضة أرسلوا له هذه الأغنية.
0: حلو.
1: يلا نروح نعمل رياضة كفاية دخان مدواخ وسجارة.
0: الله
1: صح
0: فعليا.
1: يلا نروح نعمل رياضة كفاية أمراض والسمنة زيادة. يلا نروح نعمل رياضة نركض ولا نسبح أو حتى نمشي زيادة
0: عادي كله يمشي الله يعطيك العافية.
1: سمعوا أي شخص
0: ما باغي يتحرك اللي ما باغي يتحرك البعض تحسس الحين
1: بالكلمات اللي أصحاب السجارة تعبونا مو سجارتهم
0: والله يعطيك العافية على كلمات هذه الأغنية بروحك يعني
1: لا مرات كذا خرف شوية كذا عمل لي كمين
0: بس على فكرة تضبط تراها
1: والله نشوف مرات كذا تعافي
0: يعني الحلو الإبداع مرات يطلع مع الإنسان لما تشت وأنت متأكد إنه أحيانا كذا تقعد تمسك بس الآلة ويطلع معك الكلمات
1: مرات كذا مرات إيه طبعا هي الفكرة كذا مرات إذا في مخك مرات فكرة تقعد الفكرة هذه ولا راسك وانت تفكرين تسوقي في السيارة ولا تغسلي المواعين ولا اللي في المطبخ
0: فعليا تصير والله تصير يعني تطلع لك كذا حتى مرات أفكار وتعرف في بعض الأحيان حتى وانت خلاص على سريرك على وشك المغادرة
1: تطلع أفكار بالضبط.
0: يعني طلع الموضوع عند الجميع يعني كذا في لحظات معينة لازم تقتنص الفرصة. تمام فهد اليوم يعني أنت اليوم وقت تكلمت عن أمور جدا إيجابية وجميلة ورائعة ودنا إن شاء الله يا رب العالمين نشوفها منتشرة بشكل واسع في المجتمع.
1: يا رب.
0: نصيحتك أيضا اليوم للشباب اليوم يعني ما شاء الله جيل الشباب يعني جيل مقتدر وعنده القدرة والإمكانيات الجسدية العقلية.
1: أكيد إيش أكيد لا تستسلموا لا تستسلموا لا تنتظروا دعم لا تستسلموا لا تنتظروا دعم.
0: ممتاز.
1: أكبر وقود لأي شيء تبون تسووه هو إيمانكم بنفسكم. أول اللي ما يؤمن بنفسه ما حد راح يؤمن فيه.
0: ممتاز رائع.
1: أنا ما انتظرت موافقة أي شخص أو جهة أو حد في شيء شفته ما ضر أي شخص ما ضر أي حد له قيمة جميلة عملت فيه آمنت بالفكرة واجتهدت فيها والحمد لله توفيق والتوفيق من الله ما من أي حد ثاني.
0: فعلا كانت نتيجتها رائعة ومشرفة كذلك.
1: بالضبط.
0: والله فهد يعني نحن جدا مستمتعين وبوجودنا معك.
1: شكرا.
0: وبهذه الطاقة الرائعة اللي اليوم كذا عطيتنا إياها بوجودك معانا في الأستوديو بس على بالك أني راح أختم كذا لقائي
1: أنا منطلق تغنيها الأغنية
0: لا والله صدقني نحن منتظرين انك انت يلي تغنيها
1: لو غنيتي الأغنية هذه طيب أنا لو غنيتيها عندي تيشيرت حالك
0: هو راح تعطيني اياه كذا ولا كذا. لكن لا لازم والله لازم نختم ترى مع هذه الاغنيه. ولكن
1: ما بتغنيها انت؟
0: يعني انا بعدني ما حفظت
1: علمك اياها. طيب اسمع
0: طيب تمام كل ايه يعني اعطيني الكلمات.
1: مطلوب للعداله يا تارك القمامه مطلوب للعداله الارض علينا امانه. هنعيد هذا المقطع بس.
0: أوكي. لكن تمام هذا خليها في الختام إذا مستمعين قبل لا نختم طبعا اليوم لقائنا اليوم بنكررها. فكان معانا اليوم ضيفنا العزيز جدا فهد العبري داخل مساعد جنس كأسرع رجل في العالم يركض وهو يعزف بآلة الأوكاليلي اللي هو الجيتار هاي الصغنطوط الحلو المشكنم. فسعيد جدا بوجودك معانا فهد. شكرا جزيلا على هذا الكم الرائع من الكلام والطاقة الإيجابية اللي أعطيتنا اليوم. نختم مع الأغنية الحلوة. يلا مطلوب لا

0: 102.7
1: مزاجك بالعرب.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
3: المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: هذه إذاعة هلا أف أم، أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
5: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
6: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
7: الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل وحزب الله لوقف إطلاق النار جزئيا في بيروت وضحيتها الجنوبية، فيما لم تتوقف الأعمال العسكرية في الجنوب اللبناني، حيث تواصلت الغارة على عدد كبير من البلدات جنوبي لبنان أبرزها في الصور والنبطية. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 4 وإصابة 127 آخرين في غارات استهدفت محيط مستشفى جبل عامل بصور. شاهد عيان
8: جرحى من رفقاتنا بين بعض، قعدنا نطبب بعض، غير الجرحى الخارجية في كتير أضرار بالمستشفى وحوالي المستشفى كانت.
7: مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني يقول لوكالة مهر للأنباء إن الجمهورية الإسلامية لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الصراع بينهما، وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران. الحرس الثوري الإيراني يعلن عبور 24 سفينة مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق مع قواته البحرية لتأمين الملاحة.
6: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
7: مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية وغارات على غزة في حوادث متفرقة دون تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي. شاهد عيان
9: مرقين يعني في الشارع، فجأة يعني نزل صاروخ استطلاع وتفاجأنا، يعني الأشلاء ولا الرمل احنا فيه الهم اللي احنا فيه.
7: قرار بحريني بمنع سفر المواطنين إلى إيران والعراق بسبب الأوضاع الأمنية حتى إشعار آخر، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن تفاقم حاد في الأزمة الإنسانية بإقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان، مشيرة إلى أن نحو 72% من النازحين الجدد يعيشون في مواقع تجمعات غير رسمية ومناطق مفتوحة في العراء. نهاية الأخبار، أعدتها أمينة خليل، وهذه تحياتي أميرة دكروري.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
5: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
10: صيفكم مع هلا
4: حوراء البريكية على هلا أف أم.
10: صيفكم مع هلا.
7: يا
0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، نمسي عليكم بكل خير، رجعنا لكم من جديد ومكملين ايضا معاكم في ساعتنا الثانيه مع ضيوفنا عبر الاتصال. ففي اول اتصال راح تكون معانا الدكتوره لمياء بنت زاهر العامري، مستشاره امراض الرئه بمستشفى خوله. اهلا وسهلا فيك دكتوره لمياء وحياك الله. اهلا فيش حبيبتي
10: بهذه الحلقه الكريمه.
0: الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. بدايه دكتوره، نبي تعرف كيف كان، يعني كيف كان يتم التعامل مع مرضى الجهاز التنفسي والاضطرابات الرئويه المعقده في مستشفى خوله قبل توقيع اتفاقيه تمويل وحده امراض الرئه، وايش اللي راح يعني او ايش هو التغيير اللي راح يتغير يعني فور تشغيل هذه الوحده؟
10: الخدمات المتوفرة حاليا محدودة في مستشفى خولة، وذلك لعدم توفر أجهزة ضرورية للتشخيص. ويتم بالتالي تحويل المرضى لإجراء هذه الفحوصات لكل المستشفيات السلطاني والجامعة، وهذا يؤثر على سرعة التشخيص والعلاج ويشكل عبء على هذه المستشفيات. التغيير التي سوف تحدث هذه الوحدة هو رفع مستوى الخدمات المقدمة في مديرية خولة، حيث أن هذه الوحدة سوف تجمع كل من التشخيص والعلاج تحت سقف واحد، مما ينتج عنه سرعة في تقديم الخدمات الصحية الضرورية للمرضى وتقليل مدة الانتظار ويخفض العبء القائم حاليا على هذه المؤسسات الصحية.
0: جميل. طيب كم يبلغ حجم الإقبال المتوقع على هذا الوحدة سنويا، وهل أيضا ستسهم في تقليص قوائم الانتظار للمرضى اللي يحتاجون لمناظير القصبات الهوائية أو فحوصات النوم؟
10: كما ذكرت سابقا أنه أحد أهداف هذه الوحدة هو التقليل من مدة الانتظار، حيث أنه من المتوقع أن تقدم الوحدة الخدمة لما لا يقل عن 3000 مريض في كافة خدماتها.
0: جميل ممتاز. طيب أيضا اليوم دكتورة الكادر الطبي راح يكون مشترك يعني بين مستشفيي خولة والنهضة، وأيضا كيف راح يتم إدارة هذا التنسيق اللوجستي والطبي لضمان استمرارية وكفاءة العمل؟
10: كما هو معلوم كل من مستشفى خولة والنهضة هم تحت مديرية واحدة، والتنسيق قائم فعليا الآن وفعال، والوحدة بكل تأكيد سوف تعمل في هذا الإطار المشترك وتقدم خدماتها لكل المؤسستين.
0: جميل. يعني هل هناك في تنسيق ما بين يعني مستشفى خولة والنهضة، وهل هذا الموضوع يعني راح يتعارض مثلا مع أمور أخرى أم أن الموضوع يعني أموره تمام؟
10: الأمور الحمد لله ماشية من حيث التنسيق بين المستشفيات، لأن الإدارة واحدة فالكادر متعاون مع بعض والأمور ماشية بكل سهولة ويسر.
0: حلو. أبرز الأجهزة اليوم أيضا والمعدات الذكية أو المتقدمة اللي راح يتم استقطابها وتجهيز الوحدة بها لمواكبة أعلى المعايير العالمية ما هي؟
10: ستكون الأجهزة المستخدمة إن شاء الله على مواصفات عالمية وحديثة ومواكبة المعايير العالمية، منها أجهزة التصوير والتنظير الصدري، جهاز كفاءة قياس التنفس، وأجهزة فحص اضطرابات النوم.
0: هذه هي أبرز الأجهزة.
10: هذه أبرز الأجهزة، وطبعا في الأجهزة اللي تساعد في هذه في العلاج وفي التقييم للمريض.
0: طيب كيف أيضا يترجم هذا المشروع تحديدا محور الصحة المستدامة للجميع ضمن رؤية عمان 2040، وهل أيضا هناك خطط للتوسع في شراكات مماثلة لتغطية تخصصات طبية أخرى؟
10: طبعا جاءت هذه الفكرة من هذا المنطلق، حتى نوضح من خلال الوحدة التي تجمع كل هذه الخدمات تحت مظلة واحدة في توفير الخدمات الصحية بكل دقة وجودة عالية لتشمل الفئات المحتاجة في المجتمع، وعليه رفعة الجودة الصحية لاستدامتها. مهما تعلمينها في مجال الصحة تعتبر المجالات السريعة تتطور والتغيير، مفتاح دائما لمواكبة هذا التطور والتوسع في تقديم الخدمات الصحية، ولذلك نسعى دوما في بناء علاقات وشركات في كل القطاعات التي تساهم في رفع الخدمات الصحية في المجتمع.
0: حلو. طيب متى راح يتم البدء الفعلي في الأعمال الإنشائية وتجهيز الوحدة، ومتى أيضا يتوقع استقبال أول المرضى فيها؟
10: سوف يتم البدء في العمل في الوحدة في القريب العاجل، وأن يتم الافتتاح على مشارف العام القادم 2027.
0: يعني السنة القادمة إن شاء الله يكون الافتتاح.
10: بداية السنة القادمة إن شاء الله.
0: جميل. تضمن المشروع أيضا دكتورة مختبر دراسة واضطرابات النوم وعلاجها، وهو تخصص دقيق جدا. ما مدى اليوم انتشار هذه الاضطرابات في المجتمع العماني، واللي جعلت من الضروري جدا إدراجها في هذا الوحدة المتكاملة؟
10: القطاع النفس الانسدادي أثناء النوم هو الشكل الأكثر شيوعا من أمراض اضطرابات النوم في المجتمع العماني، حيث يصيب 1 من كل 10 أشخاص، كما أنه له ارتباط وثيق بأمراض القلب والضغط والسكري والسمنة والربو، ولهذا كان من المهم إدراج هذا التخصص الوحدة.
0: ممتاز. يعني شيء، هل هذا يعني مثلا إدراج هذه الدراسة هو موضوع مستحدث في سلطنة عمان، أم أنه كان له وجود سابقا؟
10: له وجود في المستشفى السلطاني والجامعة ومستشفى المسرة، وقوائم الانتظار طويلة جدا في تصل لسنة لسنتين، فكان بالتالي ضروري أن نقدم هذه الخدمة لتسريع قوائم الانتظار.
0: ممتاز. جميل. دكتورة لمياء بنت زاهر العامري، مستشارة أمراض الرئة بمستشفى خولة، شكرا جزيلا لك دكتورة.
10: شكرا،
0: يعطيك العافية. مكملين معاكم مستمعينا مع الاتصالات الباقية.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد وخلونا نروح لاتصالنا الثاني. معنا عبر الاتصال أستاذة خديجة بنت سليمان الحسني، أخصائي مشاريع تقنية معلومات، مدير مشروع أساس للتميز بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. أهلا وسهلا فيك أستاذة خديجة، مساء عليك بكل خير.
3: أهلا أستاذة حوراء، مساء النور لك ولجميع المستمعين.
2: الله يعطيك العافية. بداية أستاذة خديجة، نبي نعرف إيش هي المعايير الدقيقة اللي سيتم بناء عليها اختيار الشركة.

0: وتواجدهم على فهذه المبادرة ونجاح إطلاقها، وزارة العمل، وزارة المالية، وبنك التنمية، جهاز الاستثمار العماني، وشركة تنمية نفط عمان، وهيئة المشاريع والمناقصات، والمحتوى المحلي. بالنسبة لعدد الشركات المستهدفينها، بنستهدف على الأقل في البداية 5 شركات، بعدها من خلال ملف نمو وجاهزية هذه الشركات ممكن نرفع إلى 6-8 على حسب جاهزية هذه الشركات على التوسع إقليميا.
1: جميل. ركزتم أيضا أستاذة خديجة على مفهوم السيادة الرقمية والاكتفاء الرقمي. اليوم ما هي المخاطر الأمنية كذلك والاقتصادية اللي تسعى سلطنة عمان اللي تفاديها من خلال توطين هذه التقنيات بدلا من استيرادها؟
0: وجود السيادة الرقمية واكتفاء المحلي بمنتجاتنا، هذا بيقلل من اعتمادنا على الموردين الخارجيين، لأن استيراد هذه المنتجات المحلية من الخارج ترتب عليه مخاطر من توقف خدمات أو ارتفاع تكاليف أو تغيير في السياسات التجارية. وأيضا نضمن أنه هذه بياناتنا الوطنية تخزن وتدار داخل السلطنة.
1: حلو.
0: أيضا نحميها أمنيا من المخاطر الأمنية.
1: ممتاز. أيضا كيف سيتم اليوم تسييل وضخ مبلغ 1,000,000 ريال عماني للشركات الفائزة، وهل ستكون على شكل منح أم قروض ميسرة أم استثمار مقابل حصص في تلك الشركات؟
0: نعم، الشركات إن شاء الله اللي راح تعدي مرحلة التقييم بيكون لها كل شركة 1,000,000 ريال عماني مقدم من بنك التنمية، راح يكون على شكل قرض ميسر. وأجمل ما في هذا القرض أنه قابل للإسقاط في حالة تحقيق الشركة لمستهدفات هذه المبادرة.
1: ممتاز والله، مبادرة جدا رائعة وجميلة. أيضا اليوم أستاذة خديجة، المبادرة يعني تعطي الأولوية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة، كيف تقيمون جاهزية الشركات العمانية الحالية في هذه المجالات المعقدة للمنافسة إقليميا وأيضا دوليا؟
0: مثل ما ذكرت أستاذ حوراء، من خلال معايير التقييم معانا ملف اسمه ملف نمو الجاهزية والتوسع.
1: إيش هي هذه المعايير؟ إيش هي ذي
0: المعايير؟ انه كل شركة يعني تكون عندها خطة واضحة لمدة 5 سنوات، لان مدة المبادرة 5 سنوات، يكون عندها خطة في هذه ال5 سنوات تشرح فيه هذا الملف بالذات في 8 نقاط، وكل نقطة تحتها تندرج ايضا نقاط عدة. من خلال هذا الملف بنقيم جاهزية هذه الشركة وهذه المنتجات، كفاءتها بأنه هي تتوسع خارج مش عمان فقط، والأسواق الخليجية إقليميا ودوليا.
1: ممتاز جميل.
0: هذا التقييم بيكون من خلال الشركات، بيتم عن طريق الفريق التنفيذي اللي هو يكون فيه عضو من كل جهة حكومية وخاصة مشاركة معنا.
1: حلو. اليوم أكيد لابد من موجود أيضا هناك تحديات أستاذة خديجة، فمن خلال شلون بنتعرف على التحدي الأكبر اللي تواجه الشركات التقنية العمانية حاليا ويمنعها من التوسع الخارجي؟ أيضا يعني هل هو غياب التمويل واللي عالجته المبادرة، أم أن تحديات تتعلق بالتسويق الدولي وحجم السوق كذلك؟
0: ممكن يكون في هناك تحدي في التسويق أو في حجم السوق، لكن يبقى في الأخير هو قرار إداري واستراتيجي يمثل كل شركة. لأنه أيوة كل شركة عارفة قدرتها على العمل والتوسع حتى تقدر مثلا من اليوم الأول، لكن معيار التنافس وتقييم المخاطر لهذه الشركة هي اللي تحدد من سرعة تحركها وتوسعها للخارج.
1: رائع. أيوة. طيب متى سيفتح باب التسجيل للمبادرة، وما هو الجدول الزمني كذلك المتوقع لرؤية أول منتج تقني عماني منافس عالميا بدعم من ساس للتميز؟
0: التسجيل فتح أمس تاريخ 2 يونيو، وبيستمر إن شاء الله لمدة شهر لحد 2 يوليو إن شاء الله. والله أستاذ حورة يعني أقدر أقولش حتى من بعد أول يوم من مرحلة تقييم الشركات وأخذها ممكن نشوف أول تقني ينجح، لأن هذه الشركات هي موجودة في السوق وتتنافس عالمية الأقليمية.
1: ما شاء الله.
0: أيوة، فوجود هنا ساس للتميز هو أداة داعمة أكثر وأكثر لهذه الشركات، وإن شاء الله يا رب نساعدهم ونكون قدها، وإن شاء الله نشوفهم أكبر وأكبر.

0: اللهم
1: الله.
0: امين يا رب. طيب بما انه يعني استاذه خديجه الباب التسجيل فتح بالامس، كيف الاقبال الى الان؟ هل في تسجيل كثير؟
1: لحد الان ما فتحنا بيانات التسجيل لا الباب التسجيل مفتوح امس.
0: تمام.
1: البيانات ما طلعنا عليها لانه المعايير الموجوده والاشياء الموجوده للتسجيل اشياء وملفات جدا جدا ثقيله، عشان كذا نحن خلينا التسجيل لمده شهر.
0: ممتاز.
1: بس حقيقه يعني الصدى كان كبير، تلفوناتنا ايميلاتنا
0: ما شاء الله ما شاء الله. والله نحن دائما نقول ان يعني عمان ولاده الطاقات الشبابية، فالله يوفقهم يا رب العالمين، وهذا فرصة أيضا اليوم ترفع اسم عمان للعالمية، فبوجود شبابنا وأيضا بوجود دعمكم فالله يعطيكم ألف صحة وعافية.
1: ويعافيكم أنتم بعد، ما شاء الله ما مقصرين صراحة في تسليط الضوء على هذه الأشياء، ومن يعني الشركات هذه أنها يعني نموها هي شركات خاصة. نريد نوضح أنه هذه الشركات ما بتتقدم إلا التكامل الأدوار بين القطاعين الحكومة والخاص.
0: فعليا، وهذا المأمول بإذن الله. الأستاذة خديجة بنت سليمان الحوسنية، أخصائية مشاريع تقنية معلومات، مديرة مشروع أساس التميز بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. شكرا لك أستاذة خديجة.
1: العفو أستاذة حورة.
0: يا حبيبتي.
1: العفو.

0: مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
3: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم. نروح وياكم لاخر اتصال لليوم ان شاء الله. معانا الاستاذ احمد بن سالم المعشني، رئيس قسم اداره الحياه الفطريه بالمديريه العامه للبيئه بمحافظه الظفار. اهلا وسهلا فيك استاذ احمد، ونمس عليك بكل خير.
4: مساء النور اخت حوراء، ومساء النور للمستمعين الكرام، وشكرا لاذاعتكم الموقره على هذا تسليط الضوء على عمل هيئة البيئة.
3: الله يعطيك العافية. بداية أستاذ أحمد، نبي نتعرف كم اليوم تقدر نسبة التراجع الفعلي لأسراب طيور الميناء والغراب الهندي في ظفار حتى الآن؟
4: فعلا لا توجد هناك نسبة رقمية تم تحديدها بالضبط، يعني إعلان عنها، لكن حسب اللي هو الواقع والمؤشرات الرسمية تؤكد أن هناك انخفاض كبير جدا في الأعداد الطيور هذه، الطيور القاسية بشكل عام، الميناء والغراب في محافظة الظفار بشكل عام، وبالخاص في ولاية صلالة. يعني لا يعني في يعني من قبل المجتمع، يعني ليس فقط من قبل الجهات الرسمية، نلاحظ أن انخفاض جدا كبير جدا في هذه الأعداد.
3: الحمد لله. طيب، ما بين 181,000 طائر اللي تم التخلص منها، أي الولايات في محافظة الظفار كانت الأكثر تضررا وشهدت عمليات الأسر الأكبر، وليش أيضا تنتشر هذه الطيور في مواقع دون غيرها؟
4: أكثر ولاية طبعا هي ولاية صلالة في محافظة الظفار، تعتبر الولاية الأكبر والعدد فيها كبير جدا مقارنة بالولايات الساحلية للمحافظة أكثر شيء، ثم تأتي بعدها ولاية طاقة، ثم ولاية مرباط تدريجيا. فعادة هذه الطيور تتواجد في مناطق ذات كثافة سكانية، مدن ذات الكثافة السكانية، وأيضا في المناطق اللي فيها الكثافة الزراعية بشكل كبير جدا. عادة لأن هذه الطيور استقرارها دائما يكون في مواقع أكثر شيء مواقع ذات القطاع الشجري، المناطق الزراعية، لأن فيها القوارض وفيها الحشرات اللي تقدر تتغذى عليها، وأيضا مخلفات البيوت وانتو كرامة البراميل الحاويات تتواجد فيها بشكل كبير جدا.
3: حلو. طيب، هل بدأت البيئة الفطرية في ظفار تشهد عودة أو تعافيا للطيور المحلية والأنواع النادرة؟
4: نعم، أكيد خلال السنوات الماضية، حتى يعني أكبر دليل، يعني أنا شخصيا في بيتي كنا في السنوات الماضية قبل الحملة، الطيور القازية هي اللي دائما تكون على النوافذ، فصار عندنا حتى نظر أن جاءت الطيور المحلية يعني شبه مختفية، ومثل ما نقول شبه من غرضه. فسبحان الله، من بدت هذه الحملة أصبح هناك عودة حتى الطيور المهاجرة للمحميات الطبيعية مثل الأخوار، صارت لأن كانت تقوم بإزعاج الطيور المهاجرة الموجودة في هذه الأخوار، الحين صارت الطيور بكثافة في هذه السنوات الأخيرة، وملاحظ جدا الحمد لله لنجاح هذه الحملة باستمراريتها.
3: حلو. طيب أستاذ أحمد، نبي نتعرف اليوم أيضا على الآليات المتبعة حاليا لضمان التخلص من هذا الإعداد الهائلة بطرق آمنة أيضا بيئيا وصحيا.
4: بالفعل أكيد نحن عاملين آلية قبل بداية الحملة، من ضمنها آلية التخلص من هذه الطيور بعد من يعني نفوقها بالطريقة الآمنة والصحية، وأيضا صحية للمجتمع وصحية للبيئة بشكل عام. فجزاهم الله خير، شركة بالتعاون مع شركة بيئة لجمع النفايات قائمين بدور عالي جدا ومهم جدا في هذا الجانب. يعني يتم عندنا من طرف هيئة البيئة تجميع هذه الطيور النافقة، فتقوم باستلامها شركة بيئة باستخدام حاويات خاصة لها، ويتم نقلها للمواقع، يما يتم عن طريق مواقع مخصصة للحرق أو حتى مواقع مخصصة للردم.
3: ممتاز. معروف أيضا عن طيور الميناء والغراب الهندي شدة ذكائها وقدرتها على تفادي الفخاخ والمصايد بعد فترة من رؤيتها. اليوم أيضا كيف تتعامل الفرق الميدانية مع هذا التحدي السلوكي للطيور؟
4: بالفعل هذا التحدي هو واجهناه من أول مرة بداية الحملة. أي. لما كنا نستخدم المصايد الأقفاص بدل استخدام السلاح، فكنا نستخدم هذا، أخذنا الفكرة هذه أولا نطبقها. أنت عارف السلاح له ممكن تأثيرات ثانية أو خطورة أكثر. فللأسف واجهنا ذكاء، يعني مثلا نقول ذكاء غير طبيعي حتى من طائر مثل هذا الطيور. يعني خلاص إذا شاف طائر تم صيده في المصيدة ما تغلب الطيور الثانية.
3: ذكية ما شاء الله.
4: ايوه ذكية جدا. فللأسف كان عندنا تحدي كبير في هذا الجانب. فاتجهنا لاستخدام السلاح الهوائي اللي هو السلاح شوز، نحن نسميه محليا يسموه شوز، هو سلاح هوائي يتم ضخه بالهواء ويتم استخدامه، سلاح آمن إلى حد ما من الأسلحة النارية الثانية. فتم استخدام هذا السلاح وأثبت جودته وأثبت نجاحه جدا في هذه المكافحة. فاتجهنا لاستخدام السلاح الهوائي أكثر من المصايد، لكن تم استخدام المصايد للعمليات العلمية، البحوث العلمية، وأيضا لمتابعة حركات وطبيعة حركة هذا الحيوان.
3: جميل. اليوم أيضا أستاذ أحمد، يعني الحملة كانت مستمرة من ديسمبر 2022، هل هناك سقف زمني مستهدف لإعلان محافظة الظفار خالية تماما من خطر الطيور الغازية؟
4: لا يوجد هيلة الحين سقف إنه نحن في عام الفلاني راح نتم القضاء عليها، لأن هذه الطيور هي عادة طائر متجدد، يعني ما مش موجود، يأتي عن طريق السفن الشحن من موطن الأصل، وطبعا موطن الأصل جنوب شرق آسيا الهند والدول المجاورة. فأنت عارف طرق السفن الشحن ما بين الدول حاليا، وميناء صلالة ما شاء الله يعتبر من الموانئ الضخمة على مستوى العالم ويستقبل بالملايين الحاويات. فالطيور هذه سنويا تأتي عن طريق السفن، وتأتي عن طيور غازية بشكل كبير جدا، وعملية القضاء عليها بشكل نهائي تحتاج إلى سنوات وليس إلى مدة معينة يتم تحديدها،
3: وأيضا يمكن بعد تحتاج إلى تجارب أكثر.
4: بالفعل حاليا نحن اجتماع الأمس اللي كان لجنة الفرعية في محافظة ظفار لهذا الجانب، ارتأت اللجنة أنه يكون في فريق بحثي علمي بالتعاون مع جامعة ظفار وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وجزاهم الله خير أبدو استعدادهم، وإن شاء الله يكون في شيء في الأيام القادمة
3: إن شاء الله بإذن الله. متأملين فيكم خير. الأستاذ أحمد بن سالم المعشني، رئيس قسم إدارة الحياة الفطرية بالمديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار، شكرا جزيلا لك.
4: عفوا، جزاكم الله خير على الاستضافة وعلى تسليط الضوء على جهود هيئة البيئة، وإن شاء الله نكون على تواصل في مثل هذه اللقاءات مع بعض في الأيام القادمة إن شاء الله.
3: بإذن الله. شكرا جزيلا لك.
4: شكرا شكرا.
3: إذن مستمعين بكذا نكون وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج صيفكم مع هلا. الموعد بإذن الله يتجدد غدا في نفس التوقيت من 2 ولغاية 4 المساء. كنت معكم أخذكم حورة بنت أحمد البريكية في التقديم والإعداد، أيضا شاركني فيه الأخ يوسف الحسني، وأيضا في الإعلام الرقمي علو الموسوي وأحمد. أحمد نسيت قبيلتك يا وهلا أحمد، خلاص. يعطيكم العافية مستمعينا، نشوفكم على خير، كنوا في أمان الله، مع السلامة.

0: ايه هالسنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيم وحر والجو يا لطيف.
2: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
3: وحكم مواضيع
2: واحلى الاوقات تقضوها معانا.
4: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
5: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا بس
6: أخبار وعلوم.
7: أخبار وعلوم.
8: حي الله مياني، حي الله فيك، يا مرحبا يا
9: شعودي، يا حي الله بالحبيب، يا حي
10: يا حيهم يا حي.
11: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
8: الحمد لله
12: حي. شكرا لك.
13: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
2: أخبار وعلوم.
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: أهلا بكم مستمعين هلا في أم في نشرة أخبار وعلوم. سلطنة عمان تشارك بجناح وطني في المعرض الزراعي والصناعي الدولي بلادرو 2026 في بيلاروس ضمن فعاليات الأسبوع الزراعي والصناعي البيلاروسي وبمشاركة دولية واسعة. الأكاديمية السلطانية للإدارة تطلق برنامج صنع وتنفيذ السياسات العامة في خطوة تجسد التزام الأكاديمية بتطوير القدرات الوطنية وتمكين القيادات الحكومية من تحويل التوجهات الوطنية إلى سياسات ومبادرات قابلة للتنفيذ تحقق أثرا ملموسا ومستداما. انتخاب سلطنة عمان لرئاسة الاتحاد العالمي لصناعة المعارض للفترة من 2027 إلى 2028 ميلادي خلال اجتماع الاتحاد بمدينة إزمير التركية. وسلطنة عمان تطرح الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 100 مليون ريال عماني مع خيار زيادة لا يتجاوز 20 مليون ريال عماني لمدة استحقاق تبلغ 5 سنوات وبربح قدره 4.2% سنوياً. منتدى الأعمال العمانية البيلاروسي بمدينة مينسك يشهد التوقيع على 7 مذكرات تفاهم تتعلق بالأمن الغذائي وتطوير نماذج أولية للذكاء الاصطناعي لقطاعات المياه والزراعة والتربة ونقل المعرفة والتعبئة المشتركة ونقل المعرفة التصنيعية والبنية الأساسية للتخطيط العمراني وحلول المدن الذكية ونظم المعلومات الجغرافية. محافظة ظفار تسجل خلال الربع الأول من العام الجاري أداء اقتصاديا متصاعدا مدعوما بزخم ملحوظ في أنشطة التراخيص التجارية والصناعية ونمو واضح في قطاعي الإنشاءات والخدمات بما يعكس حيوية البيئة الاستثمارية واستمرار تدفق الأنشطة الاقتصادية في مختلف ولايات المحافظة. مجموعة أسياد تستحوذ على حصة مسيطرة في أصول لوجستية بأوزبكستان. وتجسيدا لجهود سلطنة عمان في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة يبرز مشروع مزارع سبل الوطنية لإنتاج بيض المائدة في ولاية عبري كأحد الروافد الاستثمارية الواعدة بمحافظة الظاهرة. وفي آخر أخبارنا وعلومنا، 9 مشروعات بحثية تتأهل لتمثيل سلطنة عمان في منتدى لندن الدولي للعلماء للشباب.
1: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم.
3: حي الله يا أمي، حي الله فيك يا مرحبا.
4: يا حي الله من حبيب، يا حيهم.
3: الحمد لله. طيب ذكي مسيت.
5: الحمد لله.
1: أخبار وعلوم، أخبار وعلوم على هلا أف أم. باقي ساعة على برنامج

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون، الفحص الدوري. الفحص الدوري يجب زيارة طبيب العيون بشكل منتظم لاكتشاف أي مشاكل في وقت مبكر. السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
0: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.

0: لا تؤجل، فهناك حالات طارئة تحتاج تبرعك اليوم. بادر وكن سبباً في إنقاذ الأرواح.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
1: هلا اف ام.
2: مزاجك بالعربي.

0: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات. نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة.
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين،
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: بين قوسين.
5: شبك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: باقي نص ساعة على برنامج أهل

0: لها عراقي. هو بغداد الساعة 10 المساء ملك الأربعة، والإعادة يوم السبت الساعة 5 المساء على هلا اف ام.
1: خلي هلا اف ام توصل إعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634 4767.

في ناس كثير يقولوا كنت تمام ما فيني شيء، بس من بعد ذيك الصدمة كل شيء تغير، وهذا حقيقي. الصدمة النفسية تغير طريقة عمل الجسم بالكامل، الكورتيزول يرتفع، الجهاز الهضمي يختل، والمناعة تضعف بنسبة توصل إلى 40% حسب دراسات. الجسم يدخل حالة التهاب صامت تشتغل من الداخل حتى بعد ما تنتهي الأزمة. كثير من الأمراض المناعية الهضمية أو حتى السرطان تبدأ بعد ضغط نفسي طويل أو فقد كبير. الصدمة ما توقف عند الشعور، أحيانا تغير الجينات والباقي يبدأ بعدها.

0: مرضى مثلا في فترة الخريف صلالة، بعض المرضى يقول أنا أريد أطلع، أريد أودي ابني مثلا صلالة، فنحن نحاول أن مثلا نتواصل مع مستشفى السلطان قابوس الموجود في صلالة، نقول لهم أن نريدكم أن توفروا لهم. طبعا في شيء صار أن اسمه لا مركزية، كانت في بعض المستشفيات هي اللي تحضر هذه التغذية الوردية، مثل مستشفى السلطاني، مستشفى الجامعة، مستشفى خولة، هذه المستشفيات الكبيرة في بعض المناطق كان ما يوصلها. نحن كنا نحضر هالمرضى من الرستاق، من صحار، من الشرقية، فوزارة الصحة حاولت أن تسوي لا مركزية لهذا التخصص في هذه المناطق، فقاموا أن يوفروهم الغرفة اللي نحن نحضر منها، وبعض المناطق جابوا لهم التحضيرة جاهزة لهذيك المريض، بس عشان يعني يريحوا المريض، إن هذا المريض أنا أريد أوفر له هذا الخدمة يعني بأبسط طريقة، وإني ما أخليه يعاني، لأن في بعض المرضى يعني من سمائل يوميا يجي يأخذ التحضيرة، فأنت شوفي الخط وحدة إنه يجي من سمائل إلى المستشفى السلطاني عشان يأخذها، فوش فكر الدكتور؟ قال إنه نحن بنسوي له التحضيرة في الأسبوع 3 مرات، فهو صار بدل لا يجيك اليوم صار مثلا يجي 3 مرات، وعدلنا له الوصفة بدل لا يأخذها 24 ساعة بنسوي هنا 8 ساعات، فهم يقسوا يعني كذا يعدلوا في الوصفة لحد ما يكون المريض يصل للراحة النفسية، لأن بدون راحة نفسية يمكن يفصل وما يأخذها يعني التحضير.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله يامي، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا شباب، حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب، ذكيم سيف، الحمد لله،
5: حيا شكرا، الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، مؤكدة رفضها القاطع لكافة الأعمال العسكرية التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما استهداف المنشآت المدنية والحيوية، بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويهدد سلامة المدنيين، ومعربة عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت وتأييدها للإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وصون سيادتهما وسلامة أراضيهما. وزارة الخارجية الكويتية: الهجوم على مطار الكويت يودي بحياة شخص وإصابة آخرين ويوقع أضرارا في منشآت حيوية. كما أعلنت دولة الكويت عن تفعيل حالة الطوارئ وتعليق الرحلات الجوية بعد استهداف مسيرة مبنى الركاب مسيرة لمبنى الركاب بمطار الكويت. انتخاب سلطنة عمان لرئاسة الاتحاد العالمي لصناعة المعارض للفترة من 2027-2028 خلال اجتماع الاتحاد بمدينة إزمير التركية. سلطنة عمان وجمهورية كوريا تبحثان تعزيز التكامل والشراكة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. سلطنة عمان تطرح الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 100 مليون ريال عماني، مع خيار زيادة لا يتجاوز 20 مليون ريال عماني لمدة استحقاق تبلغ 5 سنوات وبربح قدره 4.2% سنويا. منتدى الأعمال العماني البيلاروسي بمدينة مينسك يشهد التوقيع على 7 مذكرات تفاهم تتعلق بالأمن الغذائي وتطوير نماذج أولية للذكاء الاصطناعي لقطاعات المياه والزراعة والتربة ونقل المعرفة والتعبئة المشتركة ونقل المعرفة التصنيعية والبنية الأساسية للتخطيط العمراني وحلول المدن الذكية ونظم المعلومات الجغرافية. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تطلق مبادرة أساس للتميز لدعم الشركات التقنية وتعزيز السيادة الرقمية وتوطين التقنيات وبناء صناعة رقمية عمانية ذات قيمة مضافة. وتسع مشروعات بحثية تتأهل لتمثيل سلطنة عمان في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب لعام 2026. هذه كانت أبرز الأخبار والعلوم حتى هذه الساعة. ألتقيكم بعد شوية في هلا كافيه.
1: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم. حي الله يامي، حي الله فيك، يا مرحبا،
3: يا حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب، ذكيم سيف، الحمد لله،
5: حي شكرا، الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
8: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
9: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
8: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
9: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
10: الصفا. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
11: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
12: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
11: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
1: بيتك
13: يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
14: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
15: بفقراتنا
14: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
16: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
7: مساءات الخير والسعادة عليكم مستمعين الأحبة، كل من يسمعنا في هذا الأثناء مرحبا بكم في مشوارنا المسائي هلا كافيه من الحين إلين الساعة 7 بإذن الله. ربطوا حزام الأمان ويا مرحبا بكم.

أكيد رح برسائلكم الحلوة والطيبة على 935-1027 ومشوارنا في هلكفة دائما يعني بمواضيعها المختلفة وضيوفها أيضا المختلفين. اليوم بإذن الله تعالى عندنا ضيفين كذا مهضومين لبنيني وحبوبين بالعماني. معانا بإذن الله تعالى أحد الأشخاص وهو صانع محتوى كوميدي, يعني محتوى هادف أيضا في نفس الوقت, وشارك تجاربه, وهو مصري مقيم في عمان, أحمد الأفندي. إن شاء الله رح يكون ضيفنا خلال قادم الوقت. وأيضا عندنا شاب صغير في السن ولكن ما شاء الله عليه قام سوى أكثر من مبادرة خيرية, والحين هو رئيس فريق قوت العطاء اللي قاعدين يساعدوا في أنهم أيضا يفكوا كربة أشخاص كثر عن طريق التعاون مع دار العطاء. وحسين الحنشي إن شاء الله رح يكون أيضا ضيفنا خلال الساعة الثانية من هلكافيه. أنتوا الحين خبروني عنكم, طمنوني عن أحوالكم, كيف كان دوامكم, كيف كان يومكم, وإلى أين المتجهين؟ أكيد إحنا نسعد بهذه المشاركات ونتمنى أنه دائما نكون عند حسن ظنكم.

0: أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم. في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
3: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
4: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.
6: أمير الطرب السعودي عبد المجيد عبد الله غنى فأطربنا.
7: أحبك ليه أنا مدري،
6: وتفاعل مع جمهوره في كل حفلاته، فكانت أغانيه مرجعاً للذكريات.

0: ويا مرحبا بكم من جديد. اليوم ضيفنا صانع محتوى رقمي واستطاع أنه يلفت الأنظار لأنه عنده أسلوب بصري مختلف تماما وخاص فيه. أيضا يقدم تفاصيل حياته اليومية تجاربه ويعني عنده كذا محتوى ثقافي نوعا ما لأنه هو متعدد الثقافات أيضا وعنده قاعدة جماهيرية أيضا مهتمة بالفن البصري وصناعة المحتوى. فأحمد الأفندي أهلا وسهلا بك في هالكافيه.
1: أهلا وسهلا أستاذة ماني, أشكرك على الاستضافة الجميلة والفرصة الجميلة للظهور.
0: يا مرحبا بك, احنا نتشرف فيك اكيد. احمد, انت تقول في سؤال دائما الناس يسالوني اياه يعني وانت ما تعصب من هذا السؤال بس
1: شويه
0: خبرني عن انت مصري ولا عماني؟
1: والله مشكلة هنا ما في كرك موجود ولا كان جربت الكرك بعدين رديت عليك.
0: ليش الكرك هو علامة الجودة؟
1: يعني يرجع لي الذكريات وكذا عشان أقدر أجاوب.
0: بالضبط. بس يعني تتكلم أيضا مصري صح؟
1: أكيد
0: تتقن اللهجة المصرية.
1: أكيد عاوز أنا أتكلم مصري بتكلم مصري.
0: عاوزك تتكلم بالطريقة اللي بتريحك. زين, دايما نسألك هذا السؤال, ليش يعني تاخده يعني مصري العماني؟ لأنه خلاص أنت عندك الهوية العمانية يعني هي اللي سيجنتشر.
1: اي نعم, وهذا شيء طبعا انا افتخر فيه يعني هذا باين من دشداشة الملكمة, ما مجرد لبس بالعكس هذا يعني عباره عن فخر واحمله في كل مكان صراحه واشوف نفسي خلاص يعني عماني تقدري تقولي. ولكن في الحقيقه اجابه على سؤالك فانا مصري, ولكن بحكم أني أنا تقريبا حول 24 سنة موجود هنا في عمان فشوي خلاص يعني اختلطت الأمور علي وصرت عماني يعني واحد منكم.
0: واحد منا وفينا أكيد, وانسجمت اليوم مع الثقافة والهوية العمانية أصبحت عماني. حتى بلهجتك يوم تروح مصر يوم تكلم زوجتك تكلم عماني.
1: بعض الأحيان استخدم مصطلحات عمانية حتى تستغربني تقول لي ايش معنى هالكلمه اللي انت قلتها.
0: بالضبط, تستخدم صح مصطلحات صعبه لاحظت بحكم لانك لما كنت صغير قلت لي قصه طريفه اللي هي انت طبعا عشتوا في نزوه وفنجا وين بركه الموز.
1: بركه الموز
0: ايوه, يعني تنقلتوا في عمان وخلينا نقول داخلي اكثر شيء. فانت اخذت من اطباعهم واخذت من كلامهم ايضا.
1: نعم صحيح, حتى بخصوص القصة اللي حكيت لك إياها بس عشان المستمعين يعرفوا القصة, بعض الأحيان كانوا يخبرون الأهل أنه ما يحصلوني في البيت فيدوروا عني, وطبعا بحكم تعرفي هناك البيئة في الداخلية بالأخص بركة الموز ونزوة ما إلى ذلك شوي الجيران مع بعضهم دائما
0: يعني هي,
1: فكان يحصلوني عند الجيران جالس في المجلس وجالس مع الشيوخ علمهم مصري وعلموني عماني.
0: لما كنت صغيرة خبرني ايش تعلمت يعني منهم هؤلاء.
1: والله هو صراحة انا ذاكرتي ترى ما تجيبني لهناك بس اعتقد انه واجد تعلمت منهم لانه كان جدا اي مكان اروحه اتكلم عماني يقولوا انت عماني عماني قحي يعني ما فيها نقاش يعني ما اشك فيك 1%.
0: جميل, اذا يعني انت ما خلينا نقول سلطنة عمان زياراتك لمصر
1: محدوده جدا.
0: انا بقول مصر هي وطنك الثاني, احنا وطنك الاول.
1: اكيد.
0: انزين خبرني عن كيف اليوم اثرت هذا الثقافتين في حياتك وايضا في طريقه المسار اللي قررت انك تسيره في الحياه.
1: والله مأثر كثير يعني حتى لدرجة أنه يعني أني أروح أداوم الدوام أحب أنه أروح أداوم بالزي العماني الرسمي نفس ما أنت شايفه بالشداشة بالكمة. وهذا يعني من أكبر الأشياء اللي مثر علي بشكل يومي يعني الدشداشة هذه دائما موجودة معي. وطبعا دائما صرت أحب أن أروح أفصل دشاديش قريدة بعض الأحيان حتى بين حين وآخر فصار عندي شغف يعني بخصوص هالموضوع. أيضا كانوا كيف تأثير اللهجة العمانية نفس ما خبرتك بعض الأحيان أتكلم مع الأهل في البيت أقول لهم شيء يعني هاتوا الشيء الفلاني أو شيء يستغربون يقولوا لي إيش هالكلمة إيش معناها. ولدرجة أن حتى يعني طبعا العمانية اللهجة العمانية معي يعني طاغية بزيادة بعض الأحيان حتى هم يتكلموا بالمصري أنا أكون ما فاهم منهم استغربوا
0: في الدرجة.
1: استغربوا أقول وش هذا الكلمة اللي انت جالسين تقوله وما فهمت.
0: مع انك عايش في البيت واللي حوالينك كلهم يتكلموا لهجة مصرية. ما عاد انت ما شاء الله يعني تتقن اللهجة العمانية بشكل كبير يعني احس ما اللي بيشوفك ما بيقول انك مثلا مصري لان ابدا يعني ما مبين. بس اليوم بعرف ايش اللي اخذته من طفولتك، ايش اللي تتذكره، ايش اللي اكتسبته من الثقافة العمانية؟
1: صراحة اللي كسبته من طفولتي وأتذكره، أتذكر طبعا نفس ما قلت لك أول كانوا في الداخلية، تعرفي الجيران مع بعضهم جدا، فكان حسيت طبعا ما حسيت أني في مكان وحيد أو شيء، بالعكس يعني صراحة حسيت أني وسط أهلي وسط أخواني، وبالأخص وإحنا كنا صغار كنت بعض الأحيان أروح أبات عند زمايلي، يعني أبات تقريبا لدرجة أسبوع أسبوعين وما عندي أي مشكلة، والأهل طبعا يكونوا متفهمين هالشيء. لهذا الدرجة صراحة كان طفولتي جدا مميزة، وما حسيت بنقص، ما حسيت بشيء مختلف أبدا يعني، بالعكس حسيت اني في في في بوسط اهلي وفي بيتي ما شاء الله.
0: جميل. ومن هناك واتى اتت هذه الفكره بانك اليوم تصنع محتوى كمصري يشارك تجاربه. صحيح. في سلطنه عمان. صحيح. نتحدث اليوم عن البدايه وعن هذه الفكره وكيف طبقتها. وانت قلت لي تحت الهواء انه حاط فيديوهات من بداياتك، لانك تحب تشوف وين كنت وكيف صرت.
1: صحيح.
0: وكيف بتصير ان شاء الله في المستقبل
1: بإذن الله. طبعا نفس ما ذكرت لك أنا كان الفيديوهات القديمة، يعني أقدم فيديوهات عندي موجودة على صفحة الانستغرام بالأخص، محتفظ فيها إلى الآن، لسبب أنه دائما أحب أنه أذكر وين أنا بديت ووين أصبحت، بالأخص من ناحية الإنتاج ومن ناحية المحتوى كيف تطورت في هذه النواحي. شيء يسعدني جدا يعني أني أشوفه وأتبع خطواتي في التطور يعني لله الحمد. وطبعا ما أعرف إذا كان عندك خلفية بخصوص هالموضوع، بس ترى قبل لا أبدأ في الانستغرام كنت صانع محتوى نفس الشيء في اليوتيوب.
0: أيوة.
1: ولله الحمد أنجزت يعني إنجاز كبير، ألا وهو أني وصلت لأكثر من 100,000 مشترك في اليوتيوب، وحتى عندي اللي هو درع اليوتيوب الفضي.
0: يا سلام.
1: وكان هذا واحدة من الإنجازات اللي صراحة كنت سعيد جدا فيها، وبالأخص أني قدرت أحقق هذا الإنجاز في خلال 3 إلى 4 أشهر فقط يعني.
0: إيش اللي يميز اليوم أحمد حتى يحصل على هذه الجماهيرية وثقة الجمهور بشكل كبير في وقت قياسي قصير؟
1: والله قد يكون أنه يمكن مثلا يعني الثقافات المختلفة المندمجة اللي أيوة. اللي عندي يعني كوني أني أنا مصري بس أنا أتكلم عماني وعايش وسط العمانيين وعارف عاداتهم وتقاليدهم، قد يكون شيء مميز، ما أظن أنه يعني قد ظهر في الساحة بشكل علني سابقا، بالأخص في صناعة المحتوى وما إلى ذلك، وكيف طبعا منظور هذا الشخص في تجاربه في تواجده في سلطنة عمان يعني.
0: جميل. يعني اليوم أنت وظفت هذه الثقافتين اللي عندك بطريقة صحيحة، وكتبت أيضا في البايو أصنع محتوى يخليك تشوف الأشياء بزاوية ثانية.
1: نعم.
0: فلربما اليوم هذه الثقافتين وكيف إحنا حابين نعرف أصلا وجهة نظرك أنت مثلا كمصري كيف لما نجرب الأكل العماني ولا تزور المكان الفلاني.
1: صحيح.
0: ففي تفاصيل مواقف وفن بصري بأسلوبك الخاص. اليوم أنت تشتغل على المحتوى كله من A to Z بنفسك.
1: صح صحيح. أشتغل من ناحية التصوير إلى الإديتينج إلى التلوين والإخراج وما إلى ذلك، وصناعة المحتوى ككتابة الفكرة. طبعا هذا ما أنسب الفضل بالنسبة لي 100%، بالعكس الفكرة هذه كانت موجودة عندي سابقا قبل لا أبدأ صناعة المحتوى في الانستغرام بالأخص، ولكن اللي عزز لي الفكرة هذه وساعدني فيها أكثر طبعا زميلي السابق في العمل، أعطاني فكرة اللي هو الهوك هذا اللي دائما تسمعونه في الفيديوهات اللي هو أنا كمصري قررت أقرب الشيء الفلاني اليوم بحكم أني عايش في عمان وما إلى ذلك، فما شاء الله عليه أعطاني هذه الفكرة وخلاص ترسخت معي بحيث أنه صارت هذا شخصيتي يعني على السوشيال ميديا. أيضا حاب أشكر طبعا أهلي بالأخص زوجتي دائما تساعدني في أفكار صناعة المحتوى وما إلى ذلك، وحكم طبعا أن هي يعني مصرية وبعدها ما تعرف شيء في عمان واجد،
0: ف أقوم
1: بواجب أنه يعني أطلعها أماكن نكتشف أماكن مع بعض، بالأخص أن أنا وحدي أصلا ما اكتشفت عمان يعني كفاية صراحة، إلى الآن 24 سنة في عمان تقريبا بس ولا مرة رحت صلالة
0: حرفيا
1: ولا مرة بعد صلالة
0: ما يستوي، لازم تروح هذا الخريف
1: ضروري
0: وبانتظار المحتوى اللي بتصنعه من صلالة
1: بإذن الله.
0: جميل جدا. أيضا زوجتك نوجه لها تحية موجودة، وبنتك الصغيرة لينا قاعد اسمع صياحها أنا في الخارج وقاعد أقول بنيبر الاستوديو تشاركنا لينا للحوار. هل ثقافتين اليوم هذه ميزة وكيف وظفتهم يعني، أو إيش هي الاختلافات اللي وجدتها؟
1: الاختلافات اختلافات كثيرة صراحة، اختلافات كثيرة من طباع، من عادات، من طبيعة أكل، حتى من طبيعة كلام وتحدث، شيء اختلافات كبيرة جدا يعني. وعاد أحاول أواكب الاثنين مع بعض، فبعض الأحيان يختلط علي الأمور يعني، ويصير موضوع صعب أني أعطي اللهجة المصرية حقها وأعطي اللهجة العمانية حقها، بس في أغلب الأحيان اللهجة العمانية هي اللي طاغية يعني. لكن كطبيعة أكل طبعا الأكل العماني، وسواء كانت العرسية، الحلوى العمانية وما إلى ذلك، والقهوة العمانية والأشياء هذه التراثية هذه اللي تمثل عمان، شيء مختلف تماما طبعا.
0: والله التنافس ما بين الشوا وما بين الكشري والمحشي،
1: اختلاف تماما. الكشري والله الكشري قوي صراحة، لكن لكن المحشي مو واجد
0: يعني. خلينا نقول الحين بين العرسية والكشري أيهما أحمد الأقرب لقلبه؟ هني بيبين، هني بيبين الانسجام والولاء المين.
1: سألتي سؤال صعب، سؤال صعب جدا.
0: زين اليوم كيف تشوف يعني تفاعل الجمهور معك في هذا الجانب، انك مصري يكتشف اشياء في عمان؟
1: والله تفاعل الجمهور تفاعل جميل صراحة، لكن أظن إلى الآن هم ما مصدقين أني أنا مصري، بحكم أنه أنا دائما أقول لهم في الهوك أني أنا كمصري عايش في عمان وأجرب الشيء الفلاني أو أيا كان، ولكن ما زال إلى الآن في كثير تساؤلات بحكم أني هل أنا مصري فعلا ولا أنا عماني، ويعتقدوا أنه يمكن أنه جالس أضحك عليهم وقص عليهم شيء، بس ما أعرف صراحة.
0: في حد كذا قال لك؟
1: أوه واجد واجد في الكومنتات، كل ما انزل فيديو تقريبا لازم يشككوا في مصداقيه اني انا اقول هل انا مصري فعلا ولا لا.
0: المفروض في الهوك تبين الجواز كذا تحت،
1: المفروض خلاص المره الجايه الفيديو هذا جوازي
0: انا مصري ترى.
1: بس ان شاء الله عاد المره الجايه في فتره من الفترات بيجي يطلع كذا جواز عماني.
0: باذن الله تعالى.
1: عسى عسى يا رب.
0: لما تقول انهم يتساءلوا، هل انت داخليا بعد تتساءل انا مصري ولا عماني؟
1: والله صراحه أنا أشوف نفسي يعني خلاص عماني يعني، صح أنه مصري وأتشرف طبعا كوني مصري وما إلى ذلك، ولكن أيضا أتشرف أني أكون عماني أيضا، وأتشرف أن أكون واحد منكم وفي وسط هذا الصراحة الكرم والطيبة يعني، شيء أنا أحمل هذا وسام يعني أمشي فيه صراحة من كثر ما أنا أتشرف فيه.
0: أنت بين أهلك وإخوانك والمصريين شريف. يعني أقدع ناس وعلى رسنا بعد انتوا اهل الطيبه، اهل الدم الخفيف والروح الحلوه دائما. التفاعل الجمهور المصري، عندك جمهور مصري ايضا يتساءل وكذا
1: ما شاء الله
0: تفاعل معك
1: بخصوص الموضوع؟ زمائل زوجتي طبعا اللي كانوا معاه في الكليه البنات وكذا، وصل لهم فيديوهاتي في مصر. فهالشيء أنا جدا استغربت يعني، فيديوهاتي ما بس جالسة توصل حال الناس اللي هنا في عمان، ولكن حتى وصلت حال الناس اللي في مصر، بالأخص ناس يعرفوني، فكان صراحة شيء مفاجئ بالنسبة لي. ف يعني كنسبة مصريين أعتقد أن في نسبة مصريين يتابعوني، سواء كانوا هم في مصر أو في بعض الدول المجاورة أو حتى أنه هنا يعني في عمان.
0: كيف ردات الفعل اللي تفاجأ أو يتحمسون ويجربوا مثلا الأكل العماني أو غيره؟
1: هي أكيد، لأن وفي بعض الأحيان حتى يتحمسوا لما يشوفوا تجربتي إلى أكلة معينة أو شيء معين، يتحمسوا أنهم من نفسهم أنهم يجربوها يعني.
0: جميل. أبا أسألك الحين، أكثر شيء جربته كان فنان، وأكثر شيء جربته كان بالنسبة لك لا no way وغريب يعني؟
1: والله صراحة أنا عندي إجابة واحدة، لأن كان عندي رأيا بخصوص شيء واحد.
0: أيوة.
1: شاي الكرك.
0: أيوة.
1: يوم جربت قلت لا هذا مستحيل، هذا
0: في مصر مش شاي كرك، لا ما تشربوه
1: والله شيء، بس يسميه شاي بلبن.
0: شاي بلبن
1: اللي هو الحليب. اللبن هو الحليب طبعا.
0: أيوة.
1: يسميه شاي بلبن، بس طبعا مختلف تماما يعني، ما نفس اللي موجود هنا يعني. وجربت الشاي الكرك في اكثر من مكان هنا في عمان، بس في البدايه كانت يعني ردت فعلي لا يعني هذا شيء ما اقدر اتقبله يعني. حتى زوجتي بنفسها يوم جت خليتها تجربه هذا لا لا مستحيل هذا شروه. لحد ما حصلنا مكان ما شاء الله غير راينا في كل شيء يعني بخصوص هذا شاي الكرك, وصرنا نعتمده يعني. فناخذ من عنده شاي كرك صراحه يسوي مضبوط
0: جميل.
1: بخبرك بعدين المكان اذا تبي.
0: أيوة لازم نعرف المكان لان احسك خبير شاي كرك.
1: اوه خلاص
0: كثر ما جربت الكرك.
1: درت عمان كلها.
0: ايوه ماذا عن التجارب ايضا او العادات, ايش كان شيء بالنسبه لك اذا مثير وتشاركنا كذا تجربتك؟
1: هو طبعا بخصوص هالشيء يعني في نفس صياغ الحوار الحلوى العمانية صراحة.
0: أيوه.
1: الحلوى العمانية كان أضرب بالخمس معاكم يعني وما أخذ راحتي.
0: السكر فعل فعله.
1: أيوه السكر البنكرياس يبكي في الزاوية. وصراحة كان شيء وما زال يعني شيء مميز بالنسبة لي وأحبه جدا يعني.
0: جميل. بما أنه قبل أيام كان عيد الأضحى, كيف بعرف كمصريين موجودين في عمان كيف تتعايشوا مع الوضع, كيف أيضا تسوي لحمكم مثلا؟ إحنا عندنا مش الشوا وغيره, هل تتبعوا نفس الآلية؟
1: لا أظن أنه شيء مختلف تماما يعني. طبعا ما عندنا هالشوا في مصر عاد على حسب ما أعرف يعني, قد يكون السؤال ما سألت الشخص المناسب لأن أنا ما أعرف كثير
0: مرات
1: مصر
0: حياتها
1: يعني. بس على حسب ما أعرف أنه لا ما يسوي الشوا وهالأشياء. صح أنهم يكون عندهم لحمة وكذا, بس اللي أعرف أنهم يسوي فتة لحمة. أكلة كذا يكون فيها خبز محمص مع شوية رز مع لحمة تكون مقلية ومعها صلصة طماطم, بالعادة يسويوها في العيد هذا على حسب علمي. لكن طبعا بالإضافة إلى شيء معين دائما يكون يسويه ألا وهو الكحك والحلويات هذه مال العيد. لابد أنه يعني ما في عيد تقريبا يعدي إلا وحد من المصريين لازم يعدي على هالشيء يعني.
0: أيوة الكحك الضروري هذا
1: الضروري. وعاد في بعض الناس على حد علمي يعني في عيد الفطر يحبوا أو يفضلوا أنهم يأكلوا الفسيخ.
0: أيوة لازم نتكلم عن الفسيخ.
1: الفسيخ
0: نفس المالحة ولا غير يختلف؟
1: لا يختلف, بس هو تقريبا يعني في فكرة مشابهة.
0: أيوة.
1: بس انهم على حد علم انه يجيبوا سمك نوع معين ويخللوه مع شوية ملح وخل أو ماي أتوقع بدل الخل وشوية توابل ما ذلك, فيخلون أنه يحتفظ فيه لفترة معينة لحد ما أنه ينطبخ بالملح وما إلى ذلك, ومن ثم لحد ما ينطبخ بالملح عاد هم يطلعوا ويأكلوه يعني.
0: أعتقد شرات المالحة نفسها, بس المالحة يمكن نوعية السمك تختلف.
1: ممكن.
0: إيش تستخدموا في الفسيخ؟ أي نوع؟
1: أتوقع يستخدموا السمك البلطي.
0: البلطي نفس السردين ولا يختلف؟
1: هو أظني
0: لا, سردين كبار وهذا صغار كان نصيمه يعني.
1: تعال صح أظني عقب سردين لأنه هو السمكة يعني كنا كبيرة شوية.
0: ما أعرف, أنت جربت الفسيخ؟ خبرني عن رأيك الصراحة تامة.
1: جربته مرة.
0: رأيك الصدقي.
1: جربته مرة واحدة وأنا كنت صغير بس قلت لا.
0: كيف كانت التجربة؟
1: سمحولي لا أبدا ما بعيدة.
0: هو أنا أشوف فيديوهات الناس تأكل فسيخ بس يعني ما أعرف, أحس إني ما راح أجربه, بس أكيد الناس كيف في ناس يستغربوا مثلا من المالحة أيضا إحنا نخليها ونخللها وما أدري إيش وناكلها ومتعودين على طعمها مثلا. في غيرنا ثقافة أخرى بيقول لا no way.
1: صح.
0: فنفس الشيء بالنسبة للفسيخ يعني.
1: صح. ما في النهاية أذواق يعني وتفضيلة

0: الحضارة الفرعونية.
1: أيوة.
0: كأني سمعت أنه من زمان من أيام الفراعنة وهم يسويوا هالشيء، كانوا يحتفظوا بالسمك، يصيدوا السمك يحتفظوا فيه لفترات طويلة، طبعا بحكم أنه ما كان فيه ثلاجات أو شيء ما إلى ذلك، فكانوا يصطادوا السمك ويحتفظوا فيه بهذه الطريقة بالملح.
1: أيوة.
0: فأتوقع أن هالشيء متوارث من بعيد، يعني
1: خلينا نقول فسيخ يعني أرث
0: أرث بالنسبة للمصريين
1: بالضبط. اليوم كيف تشوف أيضا التعايش والانسجام كمصري في عمان؟
0: والله نفس ما قلت لك ما أحس أني غريب، حرفيا ما أحس أني غريب. يمكن ما أعرف هل أنا مثلا بحكم أني أنا أتكلم عماني فيحسوا خلاص أنا أوردي يعني ما أني غريب عليكم يعني أو شيء، بس ما يعني ما صارت معي موقف، ما صار معي موقف سابقا وكان في مثلا
1: تنمر
0: أو موقف سيء أو شيء، بالعكس يعني كلهم كانوا يتقبلوا الموضوع بصدر رحب ويضيفوني يعني بكرمهم.
1: جميل. في النهاية يعني أنت مو بأوروبي مثلا، مصري. في تشابه كبير في الثقافة وفي اللغة وغيرها.
0: هنا كلنا عرف في النهاية.
1: بالضبط. زوجتك مصرية وبتعيش معك في عمان أو تعيش معك في عمان، كيف تشوف أنه جبتها من مصر وتعايش هنا في سلطنة عمان؟
0: أتوقع أنه هذا من أكبر الأشياء بالنسبة لها اختلف عليها، لأن طول حياتها كانت في مصر. كون ان هي جت عمان ومجرد تقريبا ما كملت 3 سنوات هنا في عمان حاليا، ولكن شوي تجربة جديدة عليها ما زالت، بالأخص طبيعة الأكل والطقس طبعا مختلف تماما، والعادات وطبعا اللهجة وطريقة الكلام، دائما يعني تستغرب من كلمات مختلفة وتيجي تستفسر مني صاير أنا المترجم مالها.
1: لاحظت أيضا أنت تتكلم يعني عن الفرصاد والقصة عن الفرصاد الأنبا وتسأل الناس أنبا والأحدال. أنت إيش تقول أنبا والأحدال؟
0: والله من صغري أقول أنبا.
1: أوكي.
0: وقبل لا أقول أنبا كنت أقول لمبا، بس قالوا قاموا يقولوا لي ما لمبا أنبا، يعني عشان في تشابه لمبا ولمبا
1: بيضوي إحنا نقول لمبا. لمبا بالصورة.
0: أوكي.
1: فما أعرف أنت في مصر بيقولوا لمبا ولا
0: لا؟ نقول مانجو أخضر.
1: بالضبط. فأني استغربت أن تقول لمبا لأنه يعني أغلب المناطق يسموه أنبا.
0: صح.
1: فما أعرف من هي بتهنت
0: أو تقريبا حدال بعد منشر واغي.
1: حدال أيوة هالباطن يقولوها. إنزين نتكلم عن مشاريعك اللي تشتغل عليها اليوم، تواجد كصانع محتوى أيضا في سلطنة عمان، كيف تشوف مستقبل هذا النوع من الصناعات؟
0: والله أشوف مستقبل واعد الصراحة، وطبعا بحكم أني أنا جالس أنقل تجربة مختلفة تماما للجمهور والمتابعين، كيف شخص يعني من ثقافة مختلفة قد يكون يشوف عمان في منظورة، فأظن أنه لها مستقبل واعد، وبالأخص أنه دائما أحاول أني ما أحصر نفسي في المحتوى على نوع معين من المحتوى. طبعا أنت اطلعتي على محتواي، بعض الأحيان أجرب أكلات معينة، بعض الأحيان أطلع أماكن سياحية معينة أنا ما كنت أعرف عنها، وأنقل تجربتي الخاصة، وطبعا يعني أوصف المكان سواء كان كأجواء كمنظر كجمال وغيره، طبعا يعني حاول أني أنوع دائما في المحتوى وأنقل أنا كمنظوري أنا كمصري طبعا كيف أشوف هذا الشيء.
1: كيف تختار المواضيع يعني؟ في بعد لك فيديوهات كوميدية في أكيد وراها رسالة معينة.
0: مضبط.
1: فكيف أنت اليوم تصنع هذه الحبكة والسيناريو؟
0: والله أغلب الفيديوهات هذه الكوميدية أغلبها تكون طالعة بشكل مفاجئ، يعني الفكرة تجيني فأنفذها على طول، بس طبعا يكون فيها رسالة نفس ما أنت ذكرتي، فهالرسالة دائما تكون سواء كان رسالة مضحكة أو رسالة هادفة يعني بطريقة ما. وأما كأفكار أنه وين أطلع وين أروح وش أجرب، نفس الشيء بعض الأحيان أستلهم أفكاري من زوجتي بالأخص، شكر خاص لي. وبعض الأحيان طبعا أسأل زملائي العمانيين بحكم هم أدرى يعني في المنطقة وما إلى ذلك، فاستفسر أقول وين المكان وين الطلعة المناسبة اللي ممكن أجربها جديدة، خلينا أتعرف على عمان أكثر، يعني أحس أني أنا ظالم نفسي وما أعطيت نفسي الوقت والفرصة الكافية أني أطلع وأشوف عمان على حقيقتها.
1: جميل جدا. إيش أكثر المحتوى أو إيش هو المحتوى اللي يجيب تفاعل بالنسبة للعمانيين والمصريين أيضا؟
0: أعتقد محتوى تجارب الأكل، لأن قد تكون من

0: يعني من أكثر الأشياء المختلفة بين عمان ومصر. يعني قاسين نتكلم عن كشري وفسيخ ومحشي إلى حرفيا عرسية
1: وشوى
0: وحلوى وكرك، يعني أشياء مختلفة تماما يعني ما فيها أي تشابه أبدا.
1: تجيك انتقادات تعليقات من مصريين مثلا يستغربوا اندهاش؟
0: والله إلى الآن لله الحمد يعني ما أنه جاني انتقادات، ولكن بالعكس يجيني تعليقات من مصريين بالأخص إذا كانوا هنا يعني مقيمين في عمان، يكونوا سعداء بأنه أنا جالس أنقل تجربتي هذه. أحس كأنهم خاطرهم أنهم نفس الشيء ينقلوا تجاربهم هذه، فيمكن أنه بحيث أني لما أنا أنقل هذه تجربتي يمكن شوي يحسوا أنهم أيضا نقلوا تجربتهم معي. يعني
1: جميل. نتكلم عن أكثر فيديو بالنسبة لك مميز أو أكثر مشروع أنت تفتح فيه.
0: أكثر مشروع أنا أفتخر فيه
1: إلى جانب اليوتيوب طبعا وحصولك على الجائزة من عندهم.
0: طبعا اليوتيوب صراحة هذا شيء يعني قصة ثانية صراحة، وإنجاز أنا أفتخر فيه صراحة بحكم طبعا فترة قصيرة أنجزت هذا الشيء. يعني كمن ناحية اليوتيوب بقول أنه مثلا في بعض الأفكار أنا اللي ابتكرتها وجوني يوتيوبرز بالأخص في المنطقة سعوديين طلبوا مني هذه الفكرة عشان يعني أساعدهم في أنهم يطبقوها أيضا. ما أعرف إذا أذكر الاسم اليوتيوبر معين، ما أعرف يمكن بعض الأشخاص يعرفوا يوتيوبر سعودي اسمه شونك إكس بونك. هو كصانع محتوى كان في بدايته ينزل محتوى فورتنايت وألعاب وما إلى ذلك. فهذا اليوتيوبر ما شاء الله عليه تقريبا حاليا عنده فوق 20 مليون وأكثر مشترك. في فترة من الفترات جاء وطلب مني فكرة معينة عشان يقدر يطبقها يعني معه.
1: وزيارة الأعمال مثلا ولا؟
0: لا كانت فكرة معينة على يعني كفكرة فيديو معينة أنا أريد كنت طبقتها في اليوتيوب، وهو حب أنه يعني يستلم هذه الفكرة مني وساعد أنه يطبقها طبعا في جميل. في حسابه يعني.
1: أيضا من ضمن التجارب اللي شدتني في حسابك اللي هو المصري يجرب يتمصر.
0: أيوة.
1: فكيف أنت ضبطتها وكيف يعني سويت بعمرك في هذا الفيديو وإيش التفاعل اللي حصلته؟
0: والله حس إذا أنت تقولي إني ضبطت المصر فهذا كني قاست مدهيني.
1: كني قاست مدهيني. يعني شوية مضبوط بس غير كذا كأنك تعرف سويت أعمام. ما فيش أسميها أي نوع مصر دي من عارف. مصر الأفندية. نتكلم عن هذه التجربة.
0: لا صراحة تجربة ممتعة صراحة، ومن وانا صغير وانا أتمنى أن حد يعلمني، لأنه يا أخي كل ما أحاول أتمصر أفشل ما أعرف
1: هو
0: ليش.
1: صعب صراحة، وايد ناس
0: وايد صعب. بس أحس أن آخر شيء سويته في الفيديو يعني قربت شوية لكن يباله شغل.
1: بعد يبالك أيوة يبالك براكتسينج أكثر. أكثر المناطق اللي شدتك أيضا أحمد في عمان؟
0: أكثر مناطق صراحة من المناطق الجميلة اللي هو في الشرقية وادي بني خالد صراحة.
1: أيوة.
0: واحدة من الأماكن اللي زرتها صراحة مكان جميل جدا، ما كنت متخيل أنه أصلا هالمكان موجود في عمان. وأنا متأكد 100% أن في أماكن مشابهة وقد تكون أجمل بعد، بس ما زالت تحتاج أني أزورها وأكتشفها يعني وأصنع عنها محتوى بإذن الله.
1: جميل. يعني أنا حابة أيضا فكرة أنك تعرض في حسابك أنه وين أفضل مكان للكرك ولا أفضل
0: بالضبط.
1: مكان هذه أشياء يعني من ذاتك تسويها تفاعل مع الجمهور أم أنه هي إعلانات في النهاية؟
0: لا تفاعل الجمهور. تقريبا من بدأت أصنع محتواي نوادر جدا كان في إعلان بشكل صريح، ولكن أغلب محتواي كان هو فعلا نقل تجربة يعني
1: تجاربك الخاصة. هي. بكل مصداقية.
0: بكل مصداقية.
1: اختلاف الأذواق ميك أحد مثلا يقول لك أنت قلتنا عن هذا المكان وفرت مع الفنان ويعني
0: والله طبيعي. إلى الآن أحس كلهم يعني راضين، يعني نسبة كبيرة راضين انه اللي راح يجرب المكان الفلاني ما في اي تعليقات سلبية يعني.
1: جميل.
0: لانه دائما انا احاول ان اتاكد بقدر الاستطاعة انه انقل تجربة حقيقية وما مجرد يعني تطبيل وتبهير كده على الشيء, وانه هذا المكان افضل مكان وعرف ايش, في النهاية يطلع تجربة غير حقيقية, وفي النهاية ترى راح يكون رد الجمهور رد يعني سلبي يعني باتجاه الموضوع.
1: بس اليوم الجمهور كيف يفرق ما بين انه شخص هذا قاعد يطبل وانه في مصداقية؟ لانه احس وايد يعني كثر علينا الموضوع واختلط الحابل بالنابل خصوصا في السوشيال ميديا.
0: مضبط. انا اعتقد انه اولا واحده من الطرق اللي كيف تقدر تكتشف ان الشخص ممكن يبهر يطبل في السوشيال ميديا, انه انت من تلقاء نفسك مثلا شفت فيديو معين تحمست انك تروح تجرب مكان معين اكله معينه, ومن خلال تجربتك قد تكون تجربه سيئه, فهذه واحده من الطرق اللي قد تكتشف انه الشخص هذا لا سمح الله يمكن ما صادف الحظ في ذيك اللحظه, ويمكن مثلا ما ذكر الشيء السلبي اللي موجود يعني في تجربته,
1: لانه معلن
0: طبعا, وهو طبعا ما ينلام يعني, هو يحاول انه يطلع صوره المكان بافضل صوره طبعا, ولكن انا دائما يعني اذا كان في احد شخص جاء تواصل معي قال لي تعال سوي لنا اعلان للشيء الفلاني او غطينا الشيء الفلاني, دائما اذكر له انه من فضلك ايا كانت التجربه اللي راح تعطيني اياها تتاكد ان انت تعطيها لباقي الناس, ما بحكم اني انا جاي اغطي لك المكان هذا فتعامل معي تعامل خاص, واذا كان طبعا التجربة هذه ما ابهرتني بشكل ما فاعتذر منك انه يعني ما اقدر يعني نتعاون مع بعض فانا نصنع هذا المحتوى يعني.
1: وصارت لك؟
0: هي صارت لي.
1: اوكي ما بلازم تذكر اسم المشروع ولكن خبرني عن هذه التجربة.
0: يعني في مكان من الأماكن كان يباني أروح أجرب أكل معين, وطلب مني طبعا أنه يعني أعلن المكان وما إلى ذلك, ولكن يعني أعطيته طبعا الرسالة اللي دائما أرسلها للأماكن هذه لما يجيني طلبات أنه من فضلك أحتاج كذا كذا كذا يكون مترتب, وأنه يكون نفس التجربة اللي بجربها تطلع للجميع. رحت وشفت صراحة فرق شاسع, بالأخص أن هذا المكان أصلا أنا كنت طالب منه سابقا, جربته سابقا, رحت وشفت فرق شاسع في التعامل. صورت الفيديو ومن ثم يعني بعد ما صورت الفيديو وشفت طبعا الفرق والكواليتي كيف اختلف وما إلى ذلك, سألته قلت له هل بالعادة يعني تطلع هذا الأكل بهذه الصورة بهذا الشكل, وباك تكون صريح معي. فقال لي كون معك صريح, نبى نطلع المحتوى بشكل نظيف نجذب العملاء. قلت له ما عندي مشكلة أطلع لك المحتوى بشكل نظيف وتجذب العملاء, بالعكس أنا هنا عشان أساعدك أنك تسوي هالشيء, بس لابد أنك تضمن أن هالشيء راح يظهر بهذا الشكل أيضا للعملاء ما مجرد في الفيديوهات. وصراحة تناقشنا بخصوص الموضوع ومن ثم اعتذرت منه أنه ما راح أقدر أتعاون معك يعني.
1: فمعيبة أنه إذن ليش هو ما يطلع للنتيجة للجمهور؟
0: قد يكون بعض الأحيان الناس تهتم جدا بالتكلفة وتبى تطلع أرباح من وراء طبعا البزنس اللي هم يسويه, فبعض الأحيان ممكن أنهم مجرد ينزلوا لك مقادير زيادة أو أكل زيادة أو أي كان شوي قد يكون مكلفينهم أنهم ينزلوا الباقي العامة والناس, فيبى يظهر هو المكان بشكل طبيعي أنه أوكي الأكل طعمه لذيذ شكله لذيذ وما إلى ذلك, ولكن هو في النهاية ما يبى يعني يقلل نسبة أرباحه.
1: أيوة.
0: للعامة.
1: طب كصانع محتوى اليوم أيضا كيف يقدر يعني أن يشتغل ويطلع فلوس من صناعة المحتوى من خلال الإعلانات في نفس الوقت مثلا يرفض أو يعترض على مجموعة من المنتجات
0: هي.
1: وفي النهاية يمكن في أشخاص بيحبوا هذا المنتج لأنه أذواق
0: هي.
1: فكيف أنت تفصل ما بين هالشيئين, ما بين المصدر الرزق وما بين المصداقية؟
0: أكيد أفصل بهذه الطريقة أنه طبعا طبيعة المحتوى الخاص فيني في الانستغرام بالأخص هو نقل تجارب معينة واستكشاف أماكن معينة أو ما إلى ذلك, ولكن في حال مثلا لما يكون في إعلان أو فرصة للتعاون أو ما إلى ذلك طبعا أتعامل معها تعامل خاص, وبعض الأحيان حتى يعني أميل إلى أن هي يعني ما افضل انها تنزل عندي في الحساب الشخصي, بحكم انه طبعا ما ابغى الامور تختلط يعني. ولكن بعض الاحيان يكون في استثناءات, بالاخص اذا شفت انه طبعا الفائده راجعه للجميع يعني وعاده للجميع, فبالعكس وبالاخص اذا كان في تعاون, هذا التعاون هذا بالاخص يكون يسعدني اكون متضمن معي في الحساب يعني.
1: جميل جميل جدا احمد. كذا في نهايه اللقاء بسالك سؤال, اول شيء قبل هذا السؤال ايوه, انه اقداركم تؤخذ من افواهكم, احمد وين يشوف نفسه خلال السنوات المقبله؟
0: باذن الله اليوم جيت معاكم هنا, وباذن الله خلال السنوات القادمه راح أزوركم مرة ثانية
1: بإذن الله,
0: وبنتكلم عن مشاريع أكبر ونجاحات أكبر بإذن الله, وأيضا راح نوصل لتلفزيون عمان
1: بإذن الله
0: بإذن الله.
1: التلفزيون المصري,
0: التلفزيون المصري بعد ليش لا.
1: أيوة.
0: ليش لا, وعسى إن شاء الله يكون معنا الجواز العماني
1: بإذن الله تعالى يا رب.
0: خلاص عشان أي حد يكلمني مصر ولا عمان, عماني تفضل.
1: عماني.
0: وبإذن الله إن شاء الله قد يكون صاحب مشاريع في عمان.
1: ما الأكل؟
0: هو حاليا في مشروع في بالي راح يكون بخصوص السويتس ما إلى ذلك, بس ممكن أن أكون مغير الفكرة مستقبلا, بس إن شاء الله صاحب مشاريع أطمح للأفضل, وطبعا أنه أكون يعني شخص له سمعة طيبة بإذن الله, ونحاول أن نكون يعني قد المسؤولية طبعا, وإنسان ناجح محقق أحلام وطموحات بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى يا رب كل شيء قلته يتم بإذن واحد أحد. اليوم تجمعت ما بين خلينا نقول خف الدم المصرية والثقافة العمانية, وكل دمجت هذه الثقافات كلها وانتجت لنا هذا المحتوى الفنان. بس أحمد إيش رسالة اللي بتوصلها للناس خارج عمان عن عمان مثلا, بتقول للمصريين إيش وباك تقولها باللهجة المصرية؟
0: أمال ده أنت أقول لك اللي أنت عاوزاه بالمصري, ما عنديش مشكلة.
1: أيوة. لا المصريين مش بتقولهم على
0: ماشي خلاص. للمصريين طبعا حابب أقول لهم أنه عمان بلد جميلة, من أطيب شعوب الأرض حرفيا, يعني ما تخدعكمش المظاهر, وما تخدعكمش ال
1: أنا هكسك عادي, قولها بالعماني, قولها باللهجة العمانية.
0: حسيت إني صعب.
1: وايد صعب بس ما لايق.
0: ما أعرف يا أخي, حاولت.
1: أيوة.
0: لكن شوف يعني ما لا تخدعكم مظاهر, ولا تخدعكم التشتيت اللي يصير في السوشيال ميديا وفي الأخبار, ولكن عمان بلد جميلة, بلد أمن وسلام, فيها مظاهر طبيعية ومناظر طبيعية وأماكن سياحية جميلة جدا, ما مجرد جبال وحر وشمس ورطوبة نفس ما أنا كنت أعرف في البداية, والحين فتحت عيوني وشفت الأماكن هذه الجميلة. تجربة صراحة جميلة في عمان, كونك سواء كنت سائح سواء كنت مقيم, صراحة أنا أنصح بهذه التجربة, إذا ما جربتها أبدا في حياتك لابد أن تجي وتزور عمان وتستكشف عمان
1: بإذن الله تعالى. بإذن الله. أحمد الأفندي صانع محتوى ويعني فيديوهات أيضا جميلة على موقع التواصل الاجتماعي, أيضا هو يوتيوبر ويشارك تجاربه ويعني هذه الثقافة المصرية ويجمعها بالثقافة العمانية هنا في سلطنة عمان. أشكرك جدا على تواجدك معنا في هلا كافيه, وإن شاء الله أنك كذا تجرب أماكن أكثر وتزور صلالة في هذا الصيف, وأنت بين أهلك وإخوانك وبلدك هذه خلاص أكثر من أنا أكيد. تكلمت مصري صراحة كده يعني
0: حسيت في شيء غلط. ها
1: في شيء غلط. بالضبط. فشكرا لك, يعطيك ألف عافية, نورتنا.
0: الشكر شكر لك, وأشكرك على الاستضافة الجميلة أستاذ أماني, الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
1: يعطيك ألف عافية.
0: بارك الله فيك.
2: هلا كفي على هلا اف ام.
3: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم بن علي سعيد.
2: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
3: أحب اللغة العربية فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا.

0: منتصف الليل.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس صح بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة ظفار، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا FM.

ومساءات الخير عليكم مستمعينا، يا رب انكم مستمتعين معنا وفي حديثنا اكيد في هلا كافيه. اليوم المواضيع مختلفه ومتنوعه، ولكن في الاخير هم كلهم شباب وفيهم الخير والبركه، قاعدين ينجزون يشتغلون بطريقه، سواء كان ايصال رساله ثقافيه او رساله هادفه، الى جانب ايضا خلينا نقول فعل خير. فاليوم ايضا عندنا ضيفنا القادم ان شاء الله، وهو رئيس فريق قوت العطاء، راح نتكلم عن اليوم اختيارهم لبعض الحالات وبتعاون مع دار العطاء اكيد في انهم يساعدوا اشخاص كثر في انهم يفكوا كربتهم. ويعني بنسأله كيف تختاروا هذه الحالات، كيف يشوف موضوع التعاون في هذا الجانب، وانهم يدفعون هذه المبالغ عشان يفكون كرب الناس، ويعني امور لها علاقه وذات صله، لانه هو في سن صغير ما شاء الله عليه وقاعد يعني يسوي هذه المبادرات الطيبه. حسين الحنشي ان شاء الله معنا بعد الفاصل الغنائي.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-0000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم. في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
3: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال.

0: ويا حي الله وسهلا فيكم مجددا. حسين علي الحنشي وهو صانع محتوى وايضا عنده فلوجر ويوثق يومياته الجامعيه وتجربته الطلابيه، وايضا هو رئيس فريق قوت العطاء وهو فريق تطوعي تابع لدار العطاء يهدف الى نشر ثقافه العطاء والتكافل المجتمعي من خلال المبادرات الانسانيه والخيريه. اهلا وسهلا بك حسين، نورتنا.
1: اهلا وسهلا فيكم. اولا نتقدم بالشكر والتقدير لاذاعه هلا اف ام، والشكر موصول ايضا للمذيع المتالقة اماني علي على اتاحه هذه الفرصه لفريق قوت العطاء وتقديم اهم الاشياء اللي نشتغل عليها حاليا
0: باذن الله تعالى. اول شيء حسين، يعني بعرف متى بدا عندك هذا المجال وهذا الحب للعطاء والتكافل المجتمعي؟
1: والله بدا تقريبا نقول انت من 3 أشهر من بديت انا في التقنيه. شاركنا اولا كفريق اسمه وراق الخير، لما شفنا ان هذا الفريق يدعم الطلاب ونساهم بالذات الطلاب المتعسرين ماليا، فنحن حبينا هذا المجال بشكل كبير. بس خلال هذه الاسبوعين الماضيين حبينا نرتفع ليفل شوي اعلى. ساعدونا دار العطاء يعني ان يعطونا حالات ونمسكها، فنحن قلنا لازم نمسك احد هذه الحالات مهما كان المبلغ، نحاول ان نبذل قصارى جهدنا نفرق عن هذه الحاله.
0: جميل. انت بنفسك يعني خلينا نقول بعدك في الفاونديشن؟
1: بعد اول فصل تقريبا.
0: اول فصل وما شاء الله بعدي بقوه، انا احييك الصراحه. فاسست فريقين.
1: هي نعم، فريق قوت العطاء التابع لدار العطاء، وايضا فريق براق الخير التابع لسراج لدعم التعليم.
0: ليش انت رحت لهذا الجانب التكافل المجتمعي؟
1: والله لان نوعا ما جانب يعني مريح نفسيا، تفرح لما نفرح لما نساعد الناس، نبادر في الخير، نشوف ان اشياء قاصد نسويها بسبب تيم بسيط، هذه الاشياء تساعدنا كثير، نفرح واجد يعني.
0: جميل. يعني كيف تشوف اليوم مساله مساعده الاخرين والتكافل المجتمعي في المنطقه؟ يعني الحاله الوحده كم تاخذ وقت عشان تسكوها؟
1: والله الحاله الوحده يمكن عادي تقفل في 5 أيام، وعادي تخلص في يوم، وعادي تاخذ فوق 2 شهر. يعني هذه الحاله حاليا في 2 أسبوع تقريبا قرابه 2000 ريال جمعنا، والمتبقي فوق 6800 ريال، فهذا يمكن يحتاج لمدة، فلازم أصحاب الخير هم اللي ساهموا في إغلاق هذه الحالة.
0: يعني إيش اللي يغير أو كيف في حالة تتسكر بشكل سريع وفي حالة تم أشهر؟ يعني كيف الناس تتفاعل مع هذه الحالات؟ يعني هل قستها؟ يعني سوي دراستك الخاصة؟
1: والله نحن سوينا الدراسة إنه يعني ممكن تأخذ وقت طويل في هذه الحالة، بس الحين قاسين نشتغل على هذه المبادرات وايضا بتواجدنا مع قناة اذاعة هلا اف ام عشان نوصل لاكبر فئة من المجتمع، وهذا الشيء بيساعد ان نغلق هذه الحالة. فالحين قاسين نشتغل على مبادرات ان شاء الله بعد فترة، مشتغلين مع صناع محتوى كثيرين يروجوا عن هذه الحالة، والحمد لله اليوم وصلنا لعشرة صناع محتوى خلال 2 أسبوع روجوا لهذه الحالة وجزاهم الله خير على هذا الشيء.
0: جميل جدا. يعني حسين، هو اللي بعرفه اليوم تفاعل الناس مع هذه الحالات، مثلا في حالات بيصدقونها بسرعة وبيدفعوا وبتتسكر سريع، بس في حالات لا تتم لأنه الناس ممكن ما تتفاعل معها، ما يشعرون بالتعاطف مع هذه الحالة، يصير؟
1: والله هو طبعا هذا الشيء يصير، يعني في حالات نوعا ما تكون أكثر حزنا وأكثر قساوة على القلب، بس في حالات ثانية يعني قد تكون أيضا مؤلمة بس مش بقدر الحالات الثانية. مثلا الحالة اللي نحن ماسكنا حالة أمل، يعني كانت هي إنسانة طبيعية معها وظيفة مستمرة في عملها، لكن فجأة صار لها حادث مروري، أصبحت مقعدة، تم تسريحها من العمل، واليوم قاعدة تواجه ديون ومهددة بالسجن. فنحن اليوم لازم نفرق عن هذه الحالة بشكل جدا سريع.
0: جميل. كيف الناس اليوم يشعرون بمصداقية هذه الحالات؟ كيف يتفاعلوا معها؟
1: والله يعني الحمد لله نحن الناس اغلبهم يصدقوا اذا كان كل شيء واضح. مثلا حاليا نحن كحالتنا تحت مظلة دار العطاء، فالناس بمجرد ما يشوفوا دار العطاء المؤسسة اكيد هي معروفة، فعلى طول تكون ثقة يعني موجودة. بس لو كانت حالة يعني ما فيها اي شيء واضح او هي تحت اي مظلة، مستحيل يكون في ثقة.
0: جميل جدا. هذه الحالة اللي ماسكينها الآن، مش غير قاعد أشوفك من قلبك قاعد تشتغل الموضوع، إن هذه الحالة لازم نصكها. ليش يعني ليش عندك هذا الهدف ولازم تحققه؟
1: والله لأن هذه الحالة جدا حالة يعني نشوفها نحن حالة مؤلمة. يعني مبدئيا أول كنا نساعد الطلاب لما اللي ما معهم يعني قدروا يسددوا تكاليفهم أو اللي تخرجوا بس معهم ديون في الجامعة بسبب أن أهلهم سرحوهم عن العمل. فنحن اليوم ارتفعنا ليفل شوي كبير، شفنا حالات ناس كإنسان طبيعي مثلي مثل أي إنسان آخر داخل في مجال مجتهد مع عمل، بس فجأة صار لحادث مروري وهذا كل شيء مكتوب طبعا، فصرح من العمل وانقلبت عليه الدنيا وصار انه لازم يسدد هذه الديون ويعني مهدد بالسجن. فنحن لازم نفرق عن هذه الحالة بشكل أسرع.
0: جميل، يعني في منك اثنين يا حسين كان الدنيا بخير. إيش الحالات أو خلينا من المواقف من لما بديت أنت تساعد سواء كان طلاب واليوم تمسكوا حالات لناس الناس العامة، الحال فعلا أثرت فيك؟ يعني حالة أثرت فيك أو موقف أثر فيك سواء كان طلبة أو ناس؟
1: والله من المواقف اللي أثرت فيني اللي هو كنا قبل لا نمسك هذه الحالة، أنا كرئيس الفريق لازم أتأكد أن هذه الحالة صحيحة والتصاريح كل شيء موجود قبل نسوي أي شيء. فأول ما رحت اللي هو مكتب دار العطاء دخلت مكان يعني هو المفروض ما أدخل أنا، أول ما فتحت الباب حصلت يمكن يعني مسافة كبيرة من الناس اللي جالسين يعانوا ومعهم اللي هو الشهايد واللي يوناس بتاكسي عشان يعني يعني حد يساعدهم من هذه المؤسسات. فنحن في هذاك الوقت أنا قلت أن الموضوع صدق حقيقي، لازم نتحرك، لازم نسوي بأي شيء ولو بمبلغ بسيط نحاول نفك أي كربة. يعني
0: يعني شفت منظر الناس وقلت ليش؟ يعني
1: بالضبط يعني تقريبا كان هناك فوق حدود 20 شخص وفي أشخاص واقفين برا، في أشخاص توهم جالسين وصلوا بملفاتهم، وحد يتواصل معنا على حساب مواقع التواصل الاجتماعي أن كيف ممكن تساعدونا مثلا دار العطاء، بعدهم ما عطوهم بتأكيد ما مسكوا حالتهم. فيعني اكتشفنا أن في وايد أشياء صايرة، فنحن يعني بفعل هذا الفريق وبفعل الفرق الثانية نحاول نقلص أكبر عدد ممكن.
0: جميل جدا، التكافل المجتمعي مهم. اليوم ما هي الأسباب برأيك؟ هل هو يعني تسريح العمل، الحوادث المرورية؟
1: والله من يعني بعد ما نحن كفريق بعد ما شفنا أغلب الحالات أول كنا ما نعرف عن هذه الحالات، بس كان السبب الأول والرئيسي هو التسريح عن العمل. يعني كم شخص مع أولاد مع أبناء بس فجأة مهدد بالسجن لأنه قد يكون مع التزامات سواء كان سيارة بيت أجار أو التالي. يعني من الأشياء اللي حصلت معنا أمس أن في بنت تطلب منها مبلغ عشان تسكر أجار هذا المنزل، والسبب أنها مصرحة عن العمل. فالتصريح عن العمل له دور وله عواقب جدا كثيرة، فلازم يعني تكون في خطط قبل لا يكون في تصريح عن العمل.
0: جميل، أكثر موقف أثر فيك أنت شخصيا لحالة من الحالات حسين؟
1: والله شو بقول لك، انا يعني نادر ما امر بهذه الحالات، بس بعد ما مسكت الفريق هذه حاله امل، واللي شفته في مكتب دار العطاء تعتبر هذه من اكثر الاشياء اللي يعني حقيقه تحزن، بالذات قاعد نشوف ناس عمانيين يعني باوراقهم يدوروا اي حد يساعدهم، فهذا شيء منظر اكيد محزن. يعني هم عايشين في هموم.
0: جميل جدا، بالتأكيد عايشين في هموم والناس لبعضها البعض يعني، فاحنا دولة فيها خير وبركة، وبالتأكيد يعني يا رب بجهودكم انتم كشباب اليوم قاعد تعملون على هذه المبادرات الدنيا بتستوي بخير
1: ان شاء الله.
0: فحسين اليوم ايش هو دور الشباب في انهم يعززوا من ثقافة العمل التطوعي؟
1: والله انا اقول دور الشباب لاي شاب مع قدرة مع انه يروق سواء كان من صناع محتوى سواء كان أي شاب موجود في هذه الدنيا واموره طيبة، أن يحاول يروق عن حالات، يحاول ينشر، يحاول يدل على الخير، يمكن توصل لأشخاص ممكن يغلقوا هذه الحالة في أسرع وقت. يعني لما يقول مثلا دائما التكاتف الاجتماعي، هذا معنى التكاتف الاجتماعي أنه دائما نتكاتف على الخير والمحبة والمساعدة، فهذا أهم شيء اللي لازم يلتزم فيه الشاب العماني.
0: جميل جدا، هل هناك خلينا نقول توقيت أو وقت ثروة للمساعدات وفي أوقات تحس الناس لاهية؟
1: بالضبط، هو الأوقات اللي يعني حصلنا فيها ارتفاع جدا كبير في المبالغ اللي هي أيام يوم عرفة
0: رمضان،
1: هي يوم رمضان، هذه الأيام المباركة يعني الأفرج حق المبلغ يرتفع بشكل جدا كبير، وهذا الشيء كان جدا ممتاز. فنحن دائما نحاول نستغل هذه الأيام.
0: ايوه، بس ودك انها يعني تتم هذه العمل التطوعي وهذا
1: بالضبط. يعني خلينا نكون صريح، خلال هذه اليومين مهما نشرنا مهما سوينا اي شيء المبلغ نادر يوصل ولو 10 ريالات من الزياده، فهذا شيء يعني نحن نعتبر تقدم يعني جدا بطيء. فنحن لازم الحين يعني خلال هذه تواجدنا اليوم مع إذاعة هلا اف ام نحاول نوجه لأكبر فئة من المجتمع أن تساعد هذه الحالة ويساهموا مع الجميع مهما كانت الحالة.
0: بإذن الله نقدر نسكر هذه الحالة ليش لا؟
1: تعاون الله.
0: أباك تخبرني أكثر عن الحالة ماسكنها حاليا وكم جمعته وكم باقي؟
1: أولا الحالة اللي ماسكنها هي حالة بنت اسمها أمل عمرها 32 سنة كانت ماسكة وظيفة وامورها طيبة ومستقرة بس يعني فجأة صار لحادث مروري أدى هذا الحادث مروري إلى إصابات بليغة في الرأس وفي العمود الفقري وهذه الأشياء اللي صارت أدت أنها تكون مقعدة فبالتالي أصبح عندها تراكمات مبدئيا تم تصريحها من العمل هذه التراكمات طبعا هي كإنسان مصرحة عن العمل ما تقدر تكمل هذا المبلغ فالحالة اللي ماسكنها تقدر 8800 ريال خلال أسبوعين قدرنا نقلص المبلغ إلى 1940 ريال فنحاول يعني نسكر الحالة في أسرع وقت ولما بنسكر الحالة أسرع وقت راح نمسك حالة ثانية وبالتالي هذا الشيء خلينا نستمر في هذا العطاء بشكل كبير
0: بإذن الله تعالى. 8000 هذه كان قرض يعني أو ديون على أمل
1: تقريبا كذا يعني ديون يهددنا في السجن فنحن نحاول نقلص هذا المبلغ.
0: جميل. التعاون بينكم وبين دار العطاء إلى أي مدى اليوم أنتوا تختاروا الحالة أم أنه
1: التعاون بيننا وبين دار العطاء يكون عن طريق انهم يعطون احد الحالات اللي يشوفوها يعني اكثر حرجا فنحن نمسك هذه الحاله ونحاول نوصل يعني نروج لها لاكبر قدر من فئه من المجتمع. ايضا ترى نحن مش فريق واحد في فرق كثيره يعني موجودين في هذه المبادره وجزاهم الله خير قاسين يساهموا كثير في اغلاق هذه الحالات.
0: جميل جدا. كيف الناس ممكن تساعد امل عن طريق
1: كيف ممكن تساعدها عن طريق تطبيق دار العطاء كتبوا قوة العطاء بعدها يروحوا الحالة ويسووا تبرع ويدخلوا بطاقتهم البنكية وكذا يكون الأمور جدا نظامية أو عن طريق حساب الفريق قوة العطاء موجود معنا باركود موجود معنا اللي هو الرابط وكل شيء يعني يكون تحت يكون بشكل سلس ونظامي
0: نظامي وقانوني أيضا
1: بالضبط
0: ومعتمد من قبل أكيد الجهات المسؤولة عن ذلك. يا رب أنها تتسكر حالة ويا رب أنكم تخلصوا حالة وترجعوا الحالة أخرى يعني الدنيا تستوي بخير.
1: آمين
0: يا رب.
1: آمين.
0: اليوم تكلم عن حسين شخصيا إيش هي المهارات اللي أخذتها من خلال اليوم ترأسك لفرق ومبادرات فيها عمل تطوعي.
1: والله لما تسألين عن حسين قبل ممكن يكون حسين مش بنفس هذه الشخصية بس بعد ما دخلت اللي هو جامعة التقنية وبدأت أوثق أيامي ولحظاتي ويومياتي صرت هنا شخصيتي تغيرت بشكل كبير وتواجدي مع أشخاص جدا إيجابيين ومميزين هذا الشيء وصلني بعدها مسكت الفرق بدأت حبة حبة من مسكت الفرق قدرت تقدم على المسرح أمام يعني قاعدة كبيرة من الجماهير أيضا دخلت في إذاعة مسقط FM وساعدني كثير أني يعني اليوم تواجد اليوم معي خبرة في الكلام بدون عن توتر بدون عن أي شيء فهذه الأشياء نمت من شخصيتي بشكل كبير.
0: يا رب الله يحفظك ويوفقك دائما حسين. شوف كذا تتحدث أمام الملايين من الجماهير. أتكلم عن الشعور أيضا بعد ما تسكروا حالة وبعد ما تساعدوا حالة إنسانية
1: قبل لا نسكر أي حال خلينا نخبرك بس الشعور. يعني بالذات قبل 3 أيام أيوة هذا كان أكثر مدة نجمع فيها مبالغ كان المبلغ 200 ريال بس فجأة يعني الفريق ما شاء الله عليهم شغالين في النشر ويدلوا على الخير كل ما يزيد 10 ريالات نحن نفرح كل ما يزيد 10 ريالات والفريق يفرح
0: كذا ترقب
1: هي ويساهموا ويزيدوا فجأة النام تقوم تحصل واحد مثلا زيادة 500 ريال هذه 3 أيام يعني أكبر مدة نزيد فيها مبالغ حدود 1600 ريال زدنا في 3 أيام أما قبل كنا فقط 200 ريال فهذا الشيء خلانا نزيد من العطاء نشتغل في المبادرات بدون ما نيأس لأن أيضا هذا الشعور له دور كبير إذا شفنا فيه تفاعل وفي أشياء كثيرة يعني تساعدنا أن نساهم في هذا العطاء.
0: جميل. على الصعيد الشخصي حسين كيف أثر العمل التطوعي في حياتك؟
1: والله على الصعيد الشخصي قلنا دائما أن يكون شخص قنوع يعني راضي بالأشياء اللي تصير أحاول أساعد الناس مهما كانت اللي أشوفهم أقدرهم أنت أي شخص قدامك ما تعرف وش اللي هو موجود خلفه يعني هم موجود معنا أصدقاء أو شيء بس كل حد معهم فدائما يعني نقول الحمد لله تكون قنوع بنفسك مهما صار مهما شفت ما تجلس تقارن نفسك مع غيرك.
0: جميل جدا زيك. واكيد يعني البركه في طريقك وحياتك
1: الحمد لله
0: والتوفيق من قبل العمل التطوعي. اليوم انتم فريق قوه العطال اللي نوجه لهم تحيه، كيف تشتغلوا على انكم توصلوا هذه الحاله لاكبر شريحه ممكنه؟
1: والله الحمد لله يعني فريق قوه العطال وجه له كل الشكر والتقدير، لان عباره هو عن 10 اعضاء كلهم شغالين كمصممين، ماسكين السوشيال ميديا، ماسكين التواصل مع صناع المحتوى، ايضا مسوين جروبات نشر فيها الحالات يعني لابعد فيها من المجتمع، ايضا سوينا جروب تطوعي، وبهذه الحركه فادتنا كثير، ان اي شخص يكون متواجد معنا نعطيه شهاده على يعني على عدد ساعات تطوع، فهذا الشيء ساعدنا جدا كثير.
0: جميل، كيف تشوف اليوم التفاعل الناس؟ يعني هل عمل الخير موجود ك ك كفكر ولا بس؟
1: والله عمل الخير طبعا موجود في كل اي انسان، لكن هنا تبقى انت كيف يعني توصل فكره انه لازم نساهم او نتبرع لهذا الانسان، لان هذا الانسان قبل لا يكون محتاج كان انسان في حياته الطبيعيه أمور طيبة مستمر في حياته، قد يكون مع أعمال حرة، ولكن فجأة لسبب طارئ قد يكون تسريح عن عمل أو وعكة صحية يكون الإنسان محتاج، فنحن لازم نساعد بعضنا لنوصل يعني نتكاتف لنوصل أكبر درجة من التكاتف في المجتمع العماني.
0: أحسن، من خلال تواجدك خلينا نقول في الفرق وخلينا نقول في قلب الحدث، إيش رسالة اللي توصلها للناس؟
1: والله الرسالة اللي بوصلها للناس أن لازم يدلوا على الخير، يتبرعوا. اللي نشوفه حاليا ان بعض الاشخاص يعني يستحوا انهم ينشروا هذا الرابط، بس انت لما تنشر هذا الرابط انت جالس تساعد هذا الانسان، ما جالس تطلب مبلغ لنفسك او شيء. هذا الانسان قبل لا يكون محتاج كان انسان حياته طبيعيه، قد يكون مساهم كثير في هذا المجتمع سواء كان في مساعده الاخرين، فيعني
0: مساعد عشان الناس تساعدك بكرة.
1: بالضبط، يعني مسوي مساهمات كثيرة في أعمال، فلازم نحن نساعد هذا الإنسان ليرجع إلى وضعه الطبيعي، ويمكن خلاف يتغير يصير شخص ثاني مفيد للشعب العماني.
0: بالتأكيد حسين، نروح الحين لجانب أيضا آخر اللي هو تو كنت قلت لي تو بعد الفصل الأول يعني الدراسة الجامعية، ارتأسك لهذه الفرق التطوعية، كيف توازن أيضا أنت صانع محتوى في مواقع التواصل الاجتماعي النشيط بشكل عام؟
1: والله دائما اي انسان لازم يكون معه وقت فراغ، فاحنا روتيننا بشكل عام لما ندخل الكلاس نجتهد، بعد ما نخلص هذا الاجتهاد يصير معنا وقت فراغ، نروح انا والشباب اللي موجودين معنا نسوي نصور الجامعه، نطلعها بشكل يليق بالمستوى الجامعي، نغير من نظره الناس قبل لا تدخل الجامعه، ايضا نخصص في كل يوم ساعتين الى ساعه بالكثير ساعه ننشر عن الحاله وندل على الخير، فهذه الاشياء يعني ما مأثر علينا بشكل عام على المستوى الدراسي او اي شيء ثاني.
0: جميل، نتكلم عن صناعه الفلوجز واليوميات، ايش اللي قاعد تنشره وايش الرساله اللي تبغى؟
1: والله دائما صناعتي للمحتوى تمشي على مبادئ واضحة، واللي هي نلتزم بالإيجابية، نلتزم بالقيم والأخلاق، نحاول نطلع المكان بأفضل شكل ممكن. فنحن قبل لا ندخل جامعة التقنية خلينا نكون صريحين، كنا نشوف يعني ناس كثير يهاجموا هذه الجامعة أو قد يكون ماخذين نظرة سيئة، فأنت كطالب جديد لما تشوف هذه النظرة يعني ما أعتقد أنك تتحمس. بس نحن حاولنا أن نطلع هذه الجامعة بشكل ممتاز، كنا نحن متواجدين 3 أشخاص أنا وعمر البلوشي وأسعد الوارحي، سوينا مثلث، هذا المثلث يعتمد على 3 أشخاص هذيلا، كل ضلع يستند على ضلع، فلو واحد منا طاح الثاني يساعد الثاني، فهذا الشيء خلانا نصنع الإيجابية ونصور أجواء الجامعة والفعاليات اللي تصير، فخلى الجامعة يعني بمنظور ثاني بأنها مسلية، كيف أنتم مستانسين، ما عندكم مذاكرة وشيء، هذا الشيء خلى الأجواء يعني أكثر حماسية بشكل عام.
0: يمكن لكم فاونديشن متحمسين للدراسة حسين.
1: يمكن كذا بعد.
0: يلا بعد ما نستضيفك سنة رابعة بنشوف كيف الوضع بيكون.
1: إن شاء الله يعاون ده.
0: إنزين نتكلم عن أيضا انتقالك لمسقط، أنت من جعلامري أبو حسن.
1: بالضبط.
0: كيف تقضي الإجازات، تروح لهم ولا خلاص موت عنهم عايش هنا؟
1: طبعا في كل ويكند لازم أرجع جعلان، لأن لها هناك أجواء مختلفة، أشياء مختلفة تناسب عاداتنا وطبيعتنا بشكل كبير. وطبعا مسقط ايضا فريد وممتاز، ونقدر يعني في اشياء موجوده في مسقط في اشياء ما موجوده في قعلان، فهذا الشيء يعني عاطلنا توازن جدا كبير. وهنا في مسقط حاليا لما نجي مسقط الحمد لله حصل ربعي واصدقائي نتسلى بشكل كبير، واذا رحت قعلان ايضا موجودين، فالحمد لله حاليا وضعي تمام في كل مكان.
0: يا سلام، الله يحفظك يا رب وين ما كنت. اكيد هو قعلان مختلف يعني بروحه راحه نفسيه اساسا. نتكلم عن المحتوى اللي يصنعه حسين، هل هو يشابه الواقع ام انه يختلف؟ يعني شخصيتين مختلفات.
1: والله انا شخصيتي
0: يعني تحاول تكون إيجابي مثلا أكثر في مواقع التواصل الاجتماعي.
1: لا طبعا شخصيتي هي كامل اللي بتشوفها في الواقع، وكلهم اللي يعرفوني اللي بتشوفها في الواقع هي نفسها في السوشيال ميديا. لأن ماشيين على نهج واحد اللي هو اللي إيجابية، ندعم بعضنا، يعني شاركنا في كثير أشياء في الجامعة بسبب هذا المبدأ اللي هو مبدأ الإيجابية، نساعد بعضنا، نساهم في أشياء جدا كثيرة في الجامعة. هذا شيء خلانا نتطور من نفسنا، ويعني الشباب اللي موجودين معنا يتطوروا كثير في هذه الأشياء. فحسين نفسه يعني
0: ما نفسه بغير يعني
1: بالضبط.
0: أهم شيء يكون نفسه. يعطيكم ألف عافية حسين، أنت والفريق المشارك معك في هذه المبادرات اليوم والأعمال التطوعية اللي تحاولوا من خلالها أنكم تخلوا المجتمع بخير، تساعدوا الناس والناس للناس أكيد. فلكل اللي يسمعون الحين، كيف تخبرهم كيف ممكن أنهم يساعدوا الحالات، كيف ممكن يكونوا جزء من عمل الخير أيضا اللي تقوموا فيه؟
1: عشان يكونوا جزء من عمل الخير، دار العطاء والمنصات الثانية مهما كانت أي منصة، موفر لكم التبرع بطرق نظامية معهم حالات، تقدروا تشوفوا أي حالة تناسبكم. فأنت اليوم يعني لازم تدل على الخير وتنشر الأكبر فهم من المجتمع، ممكن يوصل لناس يغلق هذه الحالة. أنت الحين ما جالس تسعد يعني هذه الحالة، جالس تسعد أسرة، عائلة، مجتمع كبير من هذا. يمكن يعني كل ريال وهي تشوف صاحبة الحال ينقص هي تحس بفرح جدا كبير، فنحن لازم نكون من ضمن هذه الفرحة ونتكاتف معهم
0: بإذن الله. يعني هي 100 بيسة ولا ريال بس يسوي فرق كبير.
1: بالضبط بالضبط.
0: فمساعدتك تعمل أثر كبير.

0: مستمعينا الأحبة، مشوار هالكافيه لازال مستمر معاكم. دروب السلامة أتمنى لكم وين ما كنتوا. نروح لفاصل إعلاني قصير وبعدها راجعين.
1: هلا كافيه على هلا اف ام.
2: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
3: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 للاستفادة من الميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان في تسهيل وصول منتجاتك للمراكز التجارية المحلية والخارجية، والحصول على باركود عالمي وفريد صادر من المنظمة العالمية GS1.
4: استمتع بالعروض المقدمة من المركز للشركات وكذلك العرض المقدم لحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حياكم الله في مركز عمان للترقيم GS1 عمان، موقعنا في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو تواصلوا معنا على الرقم 7222-6166.
3: GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
5: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
6: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
5: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظات السعيدة.
6: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
7: الصفا. في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتي يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
1: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد

المادة 58 من قانون العمل. يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل مع تحيات وزارة العمل.

دروب سلامة من أهلكم وين ما كنتوا، والله يحفظكم يا رب. كيف كان يومكم؟ كيف كان مساءكم؟ وين رايحين وين جايين؟ خبرونا. انزين بخبركم عن قريت كذا تغريدة فنانة تقول أنه في 6 عادات بسيطة تعدل تفكيرك أكثر من أي كلام تحفيزي أو فيديو تحفيزي بتشوفه. لما تبدأ الصباح بعادة جسدية ثابتة، يعني مثلا أنك تسوي بعض التمارين بشكل ثابت تمام 10 مرات في اليوم، هذا كأنك أنت تقول لجهازك العصبي ولا مخك أنه أنا صاحي أنا موجود وأنا الحين بيبدأ يومي. ثاني شيء يقولك أول ما تصحى 3 دقائق في الضوء، أنت محتاج أنك توقف عند الدريشة في البلكونة، المهم أنك تتعرض لأشعة الشمس 3 دقائق على الأقل. هذا الموضوع رح يضبط ساعتك البيولوجية، رح يقلل الكورتيزول أيضا وينظم المزاج بدون أدوية كل يوم. العادة الثالثة يقولك وجبة واحدة في اليوم تكون في هدوء تام، يعني بدون لا تشوف على تليفونك ولا يكون في شاشة موجودة ولا حوالينك أي أشخاص، تاكل هذه الوجبة بوعي زين وكلك حضور وانت تاكلها. ايضا خل عندك مهمة واحدة محددة وقت الضغط، يعني لما تكون منهار نفسيا حاول انك ترتب، تغسل مواعين، تكفس ثياب، اي شيء المهم، من لان هذا الموضوع رح يخفف الضغط على الدماغ ويهدي التفكير. ايضا كل يوم اكتب فكرة انت قلق بشأنها وحولها لسؤال، مثلا لما الواحد يشيل هم انه انا بفشل في كل شيء، فيقول إيش أقدر أسوي عشان أحسن من هذا الموضوع. بهذه الطريقة أنت راح تخفف من وضع الهلع إلى وضع الحلول والتفكير العملي. أيضا سوي لك كذا طقوس خاصة فيك بعد كل مهمة، يعني تطفي شاشة التليفون، تجلس دقيقة تتأمل في الهواء الطلق مثلا كذا 3 دقائق صمت، أي شيء المهم هذا الطقس خاص فيك بعد أي مهمة تنجزها. فهذه يقولك مجموعة من الأشياء أو المهارات اللي ممكن أنها تعدل من تفكيرك أكثر، تخليك إنسان إيجابي بشكل أكبر وأيضا منتج بشكل أكبر.

0: المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.
1: حابين نطلع إعلانكم بين هالإعلانات؟ اتصلوا فينا على الرقم

بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

بدل ما تحارب الشمس خلك ذكي وازرع أشجار مثل السدر والغاف والشريش، راح توفر ظل وتتحمل حرارة الصيف العالية، يعني مو بس شكل حلو، ظل وهواء نقي وراحة للعين.

0: تحتاج إلى تمويل شخصي؟ تجاوز المعاملات الورقية وتجاوز زيارة الفرع. إذا كنت عمانياً وتعمل في القطاع الحكومي، يمكنك التقديم فوراً من خلال الخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط، واستلم مبلغ التمويل فوراً في حسابك. سهل وسريع ورقمي بالكامل، تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد يرجى زيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: اتصل فينا على الرقم 2200-9004 أو 9634-4767 عشان يكون إعلانك معنا على هلا أف أم.

0: هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا وللحفاظ على صحة العيون.
1: تغذية سليمة. تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات A, C و E مثل الجزر والحمضيات والمكسرات.

مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.

0: المتعايش مع فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز إذا التزم بالعلاج والمتابعة الطبية يعيش حياة طبيعية مثل الآخرين، لذلك لا يوجد أي مبرر للخوف أو العزل أو التمييز. الخطر الحقيقي ليس في الشخص المتعايش، بل في المعلومات الخاطئة اللي تخلق خوف غير مبرر داخل المجتمع.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات، نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة،
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين،
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: بين قوسين.
5: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا إف إم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004.
6: 2200-9004.
5: تواصلوا معنا اليوم.

0: احنا اغلب العمانيين ناس يعني عندهم عزة نفس، وصعب انهم يطلبوا المساعدة، ناس اسر متعففة، فهم اذا راحوا لمرة واحدة يعني نحاول من الجهات الرسمية انها تسهيل الاجراءات، ما تعقدها حلهم ان تعالوا مرة ثانية وثالثة، لان هم مجرد ان صعب انهم رايحين هذه المرحلة الاولى، فاذا قالوا لهم تعالوا مرة ثانية وثالثة ما يروحوا. فتسهيل الاجراءات خصوصا لهذه الناس اللي متضررة جدا محتاجينه. مثلا انا شفت مريض معي كانت حالته المادية سيئة الاجتماعية، فقلت له انا اروح اطلب المساعدة من الجهات، فقال انا رحت وقالوا لي تعال مرة ثانية. انا صعب علي دكتورة، انا رحت مرة الاولى كيف ارجع لهم مرة ثانية؟ والله ما رجعت، صعب يعني. فناس متعففة جدا، فهنا من المؤسسات ومن الجيران بعد، الناس اذا تعرف اسر متعففة زين تطلبهم المساعدة. انا اعرف ما شاء الله اخوات تشوف جيرانهم تطلب لهم المساعدة، فهو تكاتف المجتمع نفسه ممكن يساعدنا نتخلص من هذه، لان هذه ضغوطات مالية اكثر من انها تكون ضغوطات معنوية.
1: فاذا حلينا نفسي.
0: ايوه، فاذا حولنا الضغوطات عالجنا هذا الضغط المالي طبيعي النفسية بتكون متحسن. يعني احنا لو كان المريض وعنده هذه الضغوطات المالية لو عطيته لكن الضغط الأساسي موجود ما بينفع، لازم نحل المشكلة من جذورها.
2: هذه شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
3: صباحكم عماني على هلا.

0: الساعة 5 المساء على هلا اف ام.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

0: الانترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الانترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع انترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.
1: عندك شيء مميز؟

0: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات. نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة.
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين،
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: بين قوسين.

0: مساءكم بكل خير ومحبة أيها الأحبة الكرام أينما كنتم تستمعون لأثير هلا اف ام، ومساء الخيرات والمسرات عليكم جميعا لمن يتابعنا الآن عبر الأثير أو المنصات الافتراضية في برنامجكم المتجدد دائما وأبدا بين قوسين. مثل ما تعودنا بين قوسين برنامج استثنائي، استثنائي بضيوفه، بالقامات والقدوات والشخصيات اللي نستضيفها دائما وأبدا على طاولة الحوار في هذا البرنامج والمساحة الصوتية المرئية المتجددة معكم وبكم في كل أربعاء. نستضيف اليوم قامة علمية وأكاديمية قيادية استثنائية جمع بين عمق المعرفة الأكاديمية، خبرة الإدارة، صناعة القرار، وأسهم في مسيرته المتمددة والمتعددة في تطوير التعليم، البحث العلمي والإشراف الأكاديمي وبناء الكفاءات. ضيفنا اليوم ليس مجرد اسم في الساحة العلمية، بل تجربة متكاملة من الفكر والقيادة والتأثير، ترك ولا زال يقدم الكثير من الأثر الواضح في كل مكان تولاه وتقلد منصبه، الأستاذ الدكتور عبد الله بن خميس بن علي أبو سعيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس وطرق تدريس العلوم. دكتور أسعد الله مساءك.
1: أسعد الله مساءك أخي العزيز دكتور ماجد والأخوة القائمين على هذا البرنامج، سعيد بوجودي معكم إن شاء الله في هذه الأمسية الطيبة.
0: الله يسعدك يا رب إن شاء الله،
1: ودائما نسعد ونفخر بكم.
0: الله يحفظك
1: ولبرنامجكم.
0: الله يحفظك يا رب إن شاء الله. دكتور، إحنا دائما يعني كذا نروح مع الضيف خطوة بخطوة من البداية حتى النهاية، لكن للأمانة من يتصفح سيرتك الذاتية يعني يحتم علي الأمر أن أقف حقيقة وقفة احترام لكل المسيرة الزاخرة اللي يعني مضيت فيها، بدءا من وجودك في مقاعد الدراسة ومن ثم جامعة السلطان قابوس، وبعد ذلك في وزارة التربية والتعليم كوكيل للتربية والتعليم لقطاع التعليم، ومن ثم بعد ذلك الكثير من البحوث والدراسات وغيره. وأنت تنظر اليوم لكل هذه المسيرة، سؤال عام كذا، كيف ترى هذا المنجز وكيف ترى هذه المسيرة، وكيف يمكن أن تقدم تعريفا مبسطا مختصر لكل هذه المسيرة الزاخرة؟
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك أن الإنسان يمر في مراحل حياته بفترات، سواء فترات يعني أو جوانب اجتماعية أو جوانب علمية وأكاديمية. عندما أنظر لنفسي اليوم بعد هذه المدة، حقيقة كل فترة أو كل محطة من محطات حياتي أجد أنني تعلمت فيها شيء أو أنها صقلتني بشيء معين. لما نتكلم على مرحلة ما قبل المدرسة، وهي التكوين خلينا نقول الأولي فيما يتعلق بالتعليم، عندما كنا نتعلم في مدارس القرآن الكريم في القرى في الولايات، بنت عندي شخصية يعني حب التعلم، حب القراءة، وخاصة ذيك الفترة التركيز على القرآن الكريم والتلويد وغير ذلك. مدارس بسيطة لكنها حقيقة يعني تعلمك العلم الراسخ، علوم القرآن والحديث. لما بدينا في التعليم المدرسي، تعليم رسمي نظامي مع مواد مختلفة، أيضا ذيك الفترة اللي تنقلت فيها بين المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، أيضا صقلتني في جانب معين، جعلتني أيضا أكثر حبا يمكن للجانب العلمي بحكم المواد التعليمية اللي هي الفيزياء والكيمياء والأحياء، وذاك هذه كانت هي البداية للتوجه للجانب خلينا نقول العلمي في الدراسة الجامعية. جامعة السلطان قابوس هي بيتنا الأساسي والأم، وكل يفتخر حقيقة من انتمى لهذه الجامعة ما قدمته لنا من معرفة. طبعا في تلك الفترة كان أنا طبعا قبل عندي شغف أكون معلم، فبالتالي عندما دخلت الجامعة اعتقدت أن كلية العلوم هي من تخرج المعلم مباشرة، لأكتشف بعد ذلك أن هي كلية التربية، ولذلك حولت، وهذا يمكن أحد مفاصل حياتي، حولت من كلية العلوم إلى كلية التربية، ولكن بقيت ملتصق إلى كلية العلوم بحكم أن المواد العلمية في تخصص الأحياء والكيمياء كانت في كلية العلوم. أيضا ذيك الفترة حقيقة يعني اللي يميزها الجامعة السكن الداخلي، كنا نسكن داخل جامعة سلطان قابوس، لم نسكن خارج الجامعة، وبالتالي أيضا صار يعني كلنا من ولايات ومناطق مختلفة، أول مرة نلتقي من الداخلية من الباطنة من الشرقية من كذا. حقيقة هذا أيضا يعني رسخ النسيج العماني.
0: نعم.
1: بعد ذلك طبعا يعني لم تكن فكرة المعيد تراودني في ذلك الفترة، يعني الواحد كان يريد يخلص ويذهب إلى بلده يتعين مدرس في البلد، تعرف يعني لازال يعني ما مثل شبابنا اليوم، يعني ما شاء الله الطموحات العالية عندهم. لكن سبحان الله شاء القدر أنا أتعين معيد في جامعة السلطان قابوس في كلية التربية في تخصص قسم المناهج والتدريس، والحمد لله شقيت طريق التعلم والحصول على الشهادات بدءا من جامعة وارك في المملكة المتحدة، وهذا وحده أيضا السفر للخارج البلد لأول مرة يعني للدراسة، يعني الشيء أيضا يعتبر محطة مفصلية في حياة الإنسان، يتعرف على ثقافة جديدة على مكان جديد، وانت تطلع في 1994 إلى مكان جديد، شيء يعني يبقى في الذاكرة محفور. نعم. ثم بعد ذلك الدكتوراه في جامعة غلاسكو أيضا، والحمد لله أيضا الإنسان يعني يفتخر بمن تعلم من علمه في الدكتوراه ذيك الفترة، وأيضا في جو أيضا الغربة والتلاقي مع أيضا شباب من دول مختلفة، وكنا حقيقة أيضا كجمعة أو كجماعة واحدة مع بعضنا نلتقي وغيره. بعد ما خلص طبعا قمشوار جامعة سلطان قابوس كموظف بدءا من دكتور في قسم المناهج أستاذ مساعد، ثم بعد ذلك أستاذ مشارك، هنا وصلت إلى الأستاذية في 2014. طبعا هذه المحطة أيضا سقلتني في الجانب الإداري، لأن ذلك المحطة أيضا تعلمت فيها يعني أو شغلت فيها منصب مساعد عميد كلية التربية للدراسات الجامعية، وهنا كان أيضا العمل كبير مع طلاب مرحلة البكالوريوس وتحديات ومشاكلهم وغيره. ثم بعد ذلك اشتغلت كرئيس قسم المناهج، ثم اشتغلت في جامعة سلطان قابوس كعميد دراسة عليا ومركز البحوث الإنسانية. فحقيقة يعني أيضا يعني كان هناك ثقل في الجانب الإداري، بالإضافة طبعا للجانب الأكاديمي، لأنه كنا يعني كان في توازن بين الجانب الإداري والجانب الاجتماعي، أنت والجانب كان ما ممكن تكون أيضا عميد ولا تدرس، كان في نسبة. جت المحطة الأخيرة اللي هي محطة وزارة التربية والتعليم، محطة وزارة التعليم حاليا في 2020 بالتكليف السامي ليكون وكيل لهذه الوزارة للتعليم، والحقيقة أيضا محطة أيضا استفدت منها كثيرا، لأن كنت في الجامعة قد تنظر يمكن من ناحية، إذا قلنا سمينا نظرية، الآن أنت في واقع التطبيق في وزارة النفط، فكنت حريص على أن أنقل خبراتي في الجامعة على 27 سنة أنقلها في وزارة التربية والتعليم أو في العمل مع المدارس ومع أيضا القطاع ذات العلاقة في وزارة التعليم أو وزارة التربية والتعليم. وحقيقة أيضا أقول بكل فخر أنه الحمد لله يعني استفدت من هذه الوزارة، وأيضا أفدت مع الآخرين، وعملت جاهدا أن أقدم ما أقدر وما استطعت أن أقدمه لهذا الوطن العزيز. الآن خلصت الوزارة، طلعت من الوزارة، الآن في محطة جديدة إن شاء الله قادمة، وهذه المحطة بإذن الله أيضا سيكون لنا إسهامات فيها ونستفيد منها، وهكذا الدنيا كما قلت إن كل محطة من محطيات هي تعطيك شيء معين وأنت تعطيها شيء معين.
0: هل أنت من أشخاص لا يعيد تعريف النجاح بعد أن تنقضي المرحلة أو ينقضي المنجز، بمعنى أن أنا أحدد أهداف معينة لأن أصل لمنجز معين، وبعد أن أصل إليه أجد بأنه التعريف أو الغاية أو المنجز اللي يجب أن يتحقق يجب أن يتغير كتعريف؟
1: هو على كل حال طبعا أنت يعني يحتاج الإنسان دائما إلى أنه يتأمل يفكر معي، ولا طبعا أحيانا بعض الخيارات أنت يعني أو بعض الأماكن أنت لست مخيرا فيها وإنما مسيرا فيها معي، لكن لو أعطيت التخيير يمكن قراراتك بتكون قد تكون مختلفة. أنا أقول في كل محطة من هالمحطات فيها نجاحات وفيها تحديات، لو يعيد بالواحد الزمن مرة ثانية أكيد بينظر للشيء من منظور آخر، لكن هي هكذا الدنيا ترى في النهاية، لو وكلمة لو معروفة يعني صحيح. ما ممكن ترى، لكن أهم شيء أنك أنت تكون فخور بما أنجزت وما قدمت، وتقول في نفسك أنه أنا كان ودي هذا أكون أعمل أكثر، ولكن قد يكون الآخر اللي يتم بعدك هو من يكمل المسيرة معي ولا لا، ولكن لا تجلس دائما يعني كما يقولوا يعني تؤلئ يعني تلوم نفسك أنا ما كذا ويا ليتني كذا، خلاص ترى هي في النهاية انتهت المرحلة.
0: يمكن أنا أعود بعد ذلك لمرحلة الجامعة ومن ثم بعد ذلك الوزارة، ولكن يعني من يتصفح أيضا سيرتك الذاتية يجد بأنك تقلدت الكثير من المناصب الإدارية سواء كان في الجامعة أو لاحقا كوكيل لوزارة التربية والتعليم سابقا. إيش هي القرارات اللي تفتخر اليوم أنك فعلا كنت شريك أو اتخذتها في مرحلة معينة من كل هذه المراحل اللي مريت فيها؟
1: في كلية التربية، يمكن في الجامعة حقيقة أيضا من الأشياء الواحد يفتخر فيها في الجامعة أيضا مشاركته في الخطة الاستراتيجية للجامعة في مجال البحث العلمي في 2015 وانت رايح، أيضا يفتخر بالحراك العلمي الذي يعني عملت عليه مع الإخوة فيما يتعلق بجانب البحث في كلية التربية.
0: نعم.
1: أيضا في عمانة الدراسات العليا حقيقة أيضا من الأشياء الواحد يفتخر بها أيضا اللي هي التنظيم المؤسسي لعمل العمادة فيما يتعلق باللائحة وتطوير لائحة الدراسات العليا والبحث أيضا عن جوانب تطويرية ممكن أن تخدم طلب الدراسات العليا في جامعة السلطان قابوس. في مركز البحوث الإنسانية من الأشياء اللي كنت أيضا أفتخر بها أيضا البحوث الاستراتيجية اللي الحمد لله سعيت إنها أعطيها أو أجيبها للمركز، واللي هي طبعا يعني تعتبر الأساس في عمل المركز ذيك الفترة. وزارة التربية والتعليم دي وزارة التعليم حقيقة أيضا ساهم في كثير من الجوانب في عمليات التطوير في مشاريع الحمد لله أيضا اشتغلت عليها في الوزارة، مثل مشروع المدارس الخضراء، مشاريع السلام على الطريق، القانون التعليم المدرسي حقيقة هذا من القوانين اللي اشتغلت فيه معي طبعا بوجود الزملاء الآخرين أيضا. أفتخر أيضا في عملي في فترة كورونا وكيفية أيضا إدارة التعليم في ذلك الجانب. فحقيقة كثير من الأشياء اللي الواحد يقول الحمد لله يعني ساهم، غير طبعا الوثائق والأطر التنظيمية اللي هي الوزارة اليوم الحمد لله تشتغل عليها أو تعمل بها. يعني
0: إحنا نعرف أن المسيرة لم تكن يعني كذا مفروشة بالورود، أكيد كانت هناك الكثير من التحديات والكثير من الأمور اللي ربما راح نتكلم عنها إن شاء الله، بس نأخذ فاصل قصير جدا ونرجع بعد ذلك إن شاء الله.
2: بين قوسين مع الدكتور ماجد البادي على هلا اف ام.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 220-00-904.
4: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15 أو أرسلهم إلى 900-900. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: حياكم الله من جديد أيها الأحبة الكرام ولمن ينضم إلينا الآن عبر الأثير للاستماع أو للانضمام لهذه المساحة الصوتية المرئية في هذه الأمسية الرائعة جدا. ونحن نستضيف الأستاذ دكتور عبد الله بن خميس بن علي أبو سعيد أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم. دكتور أرحب بك مرة ثانية.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: دكتور يعني كانت مسيرة حافلة جدا ولا زالت هناك الكثير والكثير من المحطات إن شاء الله راح نتابعها لكم في قادم الأوقات. ولكن احنا دائما نؤمن بان لكل مسيره هناك الكثير من التحديات ومثل ما هي يعني هي تحديات ربما تشكل بعض العقبات في بعض الاحيان الا انها ايضا تعتبر دافع كبير جدا للتغلب عليها ومن ثم ايجاد الحلول وايضا توليد نوع من المناعه كذا لتجنبها فيما لو لا قدر الله حصلت او صار مثلها في المستقبل. نتكلم عن هذا الموضوع سواء كان في الجانب الاكاديمي او حتى في الجانب الاداري.
1: هو طبعا كما ذكرت دكتور فعلا انه هي مسيره الحياه لازم فيها تحديات وصعوبات، ولولا هذه التحديات والصعوبات لما استمتعت بلذه هذه بلذه نجاحاتك.
0: صحيح.
1: بالنسبه للتحدي الاكاديمي يمكن اتكلم عن لما كنت في فتره جامعه سلطان قابوس بعد طبعا ما ننسى في تحدي ايضا لما كنت قبل حصول على الدكتوراه الدراسه في الخارج، موضوع اللغه، موضوع الغربه، موضوع حقيقه هذا تحدي، ولكن لانه الانسان يعني له هدف ورسل له هدف فلا بد ان يجتهد ويبذل جهد ويجي على نفسه ويتعب الى ان يصل الحمد لله ويحصل على المطلوب. لكن لما في جامعه سلطان قابوس حقيقه التحدي يمكن بالنسبه لنا ذيك الفتره هو الحصول على الترقيه الاكاديميه، لان معروفه جامعه سلطان قابوس كانت ايضا ولا زالت تتوقع انه الحصول على الترقيه الاكاديميه ليس بالامر السهل. تحتاج ان تبذل جهد كبير. ففي ذيك الفتره طبعا كان هناك نوع من الشايع بين الاكاديميين مين انه من الصعب انك تترقى في جامعة سلطان قابوس وتحتاج كذا وكذا وكذا ولائحة الترقيات يعني صعبة وكذا. فقلنا احنا لازم ناخذ، قلت في شخصي مع طبعا ايضا بعض الاخوة ايضا نفس الشيء، انه لابد ان يعني نقتحم هذا التحدي ونبذل جهدنا. وفعلا الحمد لله يعني الانسان مع الجهد مع يعني ترتيب الاوراق مع معرفه كيفيه الترقيه الحمد لله حصلنا على الترقيه.
0: نعم.
1: بالاستاذ المشارك، ثم جت بعد ذلك الترقيه الاستاذيه، وهي ايضا ترقيه ليست سهله، ايضا تحتاج الى جهد كبير في البحث العلمي وغيره. يمكن هذا التحدي، ولكن كما قلت عندما يكون عندك هدف وتريد تصل لهذا الهدف فانت باذن الله تصل. لما نجي على التحديات الاداريه، طبعا الاداريه هي مرتبطه اكثر ما ترتبط ب كيفية اتخاذ القرار، يختلف من مؤسسة إلى أخرى كيف اتخذ القرار. في جامعة سلطان قابوس لها يعني لها خلينا نقول الهيكلة معينة في اتخاذ القرار، أنت كعميد كرئيس كنائب رئيس في مجالس معينة في كما يقول خطوات واضحة في اتخاذ قرارات على المستوى الاستراتيجي.
0: نعم.
1: وزارات الخدمية مثل وزارة التربية وغيرها لها أيضا يعني نظامها في اتخاذ القرار، فيختلف حسب المؤسسات يعني. فيمكن أنا جاي من مؤسسة شوية اتخاذ القرار فيها أمور واضحة، هنا طبعا وزارات اتخاذ القرار فيها يحتاج إلى جوانب أخرى فيما يتعلق، فممكن يكون طريقة اتخاذ القرار زائد يمكن سرعة اتخاذ القرار. فأيضا هذا من التحديات اللي ممكن الواحد يعاني، لأنك أنت بعض المشاريع التطويرية التي اشتغلنا فيها سواء في الجامعة أو في الوزارة كانت تحتاج إلى أن تسرع، بحيث أنك أنت أيضا إذا ما نزلت في وقتها لن تكون لها معنى بعد ذلك. واليوم العالم ما ينتظرنا حقيقة، أنا دائما أقول العالم اليوم ما ينتظر، يعني اليوم أنا لما أريد أتخذ قرار شيء له علاقة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم أنا ما محتاج أتأخر كثير، لأن العالم كل اليوم متجه إلى مثل هذا النوع من التقانة، وبالتالي عدم اتخاذ القرار في وقته حقيقة يعني يفقد معناه. فيمكن سرعة اتخاذ القرار زايد التحدي الآخر كما ذكرتك اللي الآلية اتخاذ القرار.
0: نعم.
1: فتعتمد من مؤسسة إلى أخرى.
0: ممكن لاحظنا اليوم على طار الذكاء الاصطناعي اليوم التوجيهات السامية بإنشاء المنطقة الصناعية، وأيضا هناك الكثير من التوجه الوطني أيضا لاستقطاب مثل هذه الأفكار.
1: صحيح.
0: حتى فعلا أن تكون لها أثر كبير جدا في قادم الأوقات. يعني وأنت تتحدث عن موضوع التجارب وغيرها، يعني كذا دائما تستلهمني بعض المواقف، هل هناك تجربة أو خلينا نقول موقف أثر في طريقة تفكيرك لغاية اليوم ولا زلت تذكره على أقل تقدير كخارطة الطريق؟
1: هو على كل حال أنا يعني الحمد لله الإنسان يقول إنه في كل جزء يعني في كل مرحلة وأيضا في كل منصب اشتغلت فيه في مواقف معينة خلينا نقول أيضا تؤثر على تفكير الإنسان. يعني أنا أقول لك لما بديت مثلا في موضوع التدريس الأكاديمي معي أحيانا أنت تجي لأنك سمعت فلان قال لك الطالب الفلاني هذا طالب مشاغب هذا طالب ما ممكن كذا هذا، فأنت تستمع من الآخرين لكنك لم تتعامل معه. فأذكر في بعض واحدة من المواقف أنه فعلا كنت عندي يعني حكم مسبق على شخص معين معي انه هذا ما يداوم هذا ما كذا، واول ما التقيت به قلت له انت لازم تلتزم انت انسان كذا، فقال لي انت من قال لك يا دكتور من يعني من اعطاك هذه الصورة عني انا ما كذا معي ولا لا. فهذا ايضا من الاشياء اللي حطت في اللي خلتني افكر دائما انه الانسان ما يتسرع في الحكم على الاخرين. ايضا من المواقف اللي دائما اقول انه ايضا وجود السند معك هذا جدا مهم في كل مسيرة مسيرة حياة الإنسان. في الجانب البحثي بالتخصص لولا وجود بعض الإخوة في كلية التربية في الجامعة من وقفوا وساندونا وإلا لن نستطيع أن أو خلينا نقول لم يكن لنا هذه النجاحات اللي نعتقد أنه نجاحات بعد هذه المسيرة، فهم أيضا أخذوا بأيدينا وقفوا معنا. وهذا اليوم إحنا اللي دورنا. أنا اليوم لما تقول لي مو دورك اليوم بعد هذه المدة أقول لك أنا دوري أعلم غيري أعلمه مهارة البحث العلمي وأعلمه حتى أساليب التدريس وأعلمه يعني الجوانب اللي أجد إنها جدا مناسبة لكي يعيش ويستطيع التأقلم مع الظروف والتحديات. هذا هو دورنا وهذه من ضمن سمات يعني المشتغلين بالعلم. أحد سمات المشتغلين بالعلم والتعليم هو دورك اليوم تتعلم. أنت الإنسان بعد هذه المدة من الحياة أكيد الخبرة التراكمية اللي حصل عليها وجب عليه أنه ينقلها للآخرين. كيف ينقلها؟ أحيانا من تعاملك، أحيانا تنقلها فيك في صف دراسي، أحيانا تنقلها في مشروع بحثي معين، تنقلها في مثلا في تدريب معين وهكذا.
0: ما رأيك دكتور في من يعني يخاف من مسألة تعليم الآخر بحكم أنه يوم من الأيام يمكن يحل مكاني أو يجلس في نفس الكرسي اللي أنا جالس عنده الحين؟
1: أنا أعتقد أنه هذا أولا دائما نؤمن أنه الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان وصل إلى هذه القناعة والتصالح مع نفسه في هذا الجانب أعتقد دينيا أنت مأمور بأن تعلم غيرك معي ولا تعلمه بالقدر اللي هو يخلي شق طريقه بعد ذلك اللي يبدأ بعد ذلك. قضية انه ينافسني ما ينافسني انا اعتقد انا بالنسبة لي لم افكر فيها يوما ما اقلش بالنسبة لي انا يعني اني اجيب فلان بيكون بدلي ولا يكون كل واحد له يعني الطريق الله سبحانه وتعالى يعني حط له ورسم له هو يجتهد عليه معي ولا لا خذ مكانه يمكن هو افضل مني معي ولا لا. وبعدين أنا يمكن يوم الأيام أكون خلاص دوري انتهى في هذه المرحلة غيري يكمل هذه المسيرة. إذا جلسنا بهذا المنظور معناه مجتمعاتنا لن تتطور معي ولا لا. ما ممكن اليوم شخص يقول لك 20 أو 20 ولا 25 سنة في مكان معين وخايف إنه حد يجي بدلي، ترى أنا في النهاية يوم الأيام بطلع فلا بد إني أهيئ هذا الشخص يكون بدلي. فأنا من الناس اللي أقول واجب علينا إذا أردنا أن نطور مجتمعنا أن نعلم غيرنا أن نمكنه أن نعطيه مفاتيح وبالعكس يفترض الإنسان يفتخر أنه علم إنسان وهذا الإنسان يعني يوم الأيام هو كان بديله وهو بالضبط هو بنفسه يعني بيرى أنه الشخص الآخر هذا اللي مكنه بيكله كل احترام وتقدير. يعني
0: من هو الطالب اللي شعرت أنك فعلا ساهمت بتمكينه بالشكل الصحيح ولا زلت تتذكره لليوم؟
1: والله عندي طلبة كثيرين بدون ذكر الأسماء يعني أخاف حد يزعلوا علي يعني، لكن حقيقة أنا بالنسبة لي مر علي كثير في الدراسات العليا خلينا نتكلم وفي البكالوريوس. بكالوريوس طبعا يعني ما شاء الله يعني أنا لما بديت أول تدريس في 2000 أول مقررة درس للطلاب طرق التدريس حقيقة لما شفت طلابنا متميزين ذكورا وإناثا وشفت عندهم الشغف لتعلم طرائق التدريس. لأنه إحنا لما كنا نتعلم طرائق التدريس كنا نتعلمها نظرية من الكتب النظرية يقرأنا ما كنا نطبقها بالشكل. فلما راحوا الشباب الأولاد شافوا إنه في تغيير إننا نعمل لهم تطبيقات داخل الغرفة الصفية صار عندهم الشغف، كان يطلبوا حتى في محاضرات إضافية. لكن الأثر الكبير حقيقة تجده مع طلاب الدراسات العليا اللي أنت قاعد تزرع فيهم الحس البحثي. وهنا اليوم أنا عندي نماذج من الطلاب والطالبات لحد اليوم أنا حقيقة أفتخر بهم وأعمل معهم أيضا بحثيا أو تدري أو أيضا في مجال التأليف، لأنهم وجدتهم ذاك الشغف وذاك الحس للعمل التربوي والعمل البحثي والعمل التدريسي، ما جعلني أنا بالعكس أحتاج أن أزيدهم بعدني أعطيهم معه ولا لا. إذا كان عندي شيء أقدم لهم من جانب مثلا عندك مهارات معينة أو فكرة معينة بدنا. فمروا علي بحياتي كثيرين واليوم أنا أفتخر بهم حقيقة يعني جدا، ومتقلدين بعض منهم في مناصب في أماكن معينة الحمد لله. بس أخاف يزعلوا علي أنا إذا قلت فلان ولا علان
0: يعني. عشان هذا الموضوع إحنا ما راح نخوض في هذا التفاصيل. هل تعلمت من طلابك دكتور؟
1: نعم، دائما أنا أقول إنه الإنسان، وهذا طبيعتي أنا الشخصية يعني، نتعلم من بعضنا بعض حتى لو كان الشخص اللي تحتك، لأنك أنت اليوم في نقطة معينة لم قد لا تنظر النظر في موضوع معين تنظر له بشكل العمومي بس ما نظرته بشكل التفصيلي، فطالبك يستطيع بطريقة أو بأخرى أن يبين لك وين أوجه النقص أو وين ممكن تتطور حتى على مستوى القيادة. إذا القيادة أيضا لم تعطي المساحة للآخرين لإبداء الرأي ولإعطاء الفرصة إنه هو يبرز وجهة نظره لشيء معين ويصل رسالة، يوصل رسالة يتعلم من الشخص الأعلى، فأعتقد هذا أيضا ليس من المهارات القيادية والإدارية الناجحة. أنا يعني اليوم في هذه الفترة أو في هذا بعد هذا العمر يعني عندي نظرة معينة فيما يتعلق بالطلبة وفيما يتعلق أيضا حتى بمن يعمل معك في مجالك التعليمي. معيون هو التمكين، يمكن أن تكون عندي الفكرة بس الفكرة ما بعطيه تفاصيلها، أقول روح اقرأ عنها، أعطيني أفكارك، هذا وجهة نظري، أعطيني أفكارك وأنا بطور لك الأفكار. معي أما ما أقول له سوي كذا وسوي كذا وسوي كذا، ما أنت ما علمته، خليه يروح هو يتعلم، يروح يصطاد السمكة علمه كيف يصطاد السمكة ما يقول المثل الياباني ولا الصيني، وثم خليه بعد ذلك هو يعطيك الأفكار وأنت تتعلم. بالعكس أنا الحمد لله الإنسان يعني يقال أنه تعلم مدى الحياة وتعلم المستمر، هو التعلم المستمر هكذا. أما من ينظر نفسه أنه وصل الكمال فهذا لن يضيف شيء للآخرين.
0: أعطانا بعض الأمثلة دكتور اللي مريت فيها في هذا الجانب.
1: يعني مثلا أحيانا يكون عندك مثلا، أعطيك مثال في تأليف الكتب.
0: نعم.
1: أنا قد يكون مثلا اخترت شخص أو شخصين يألفوا معي هذا الكتاب اللي عندك اللي أحديدك اليوم.
0: نعم.
1: اللي هو عن تحسين التذكر.
0: بالمناسبة دكتور أهدانا كتاب عن استراتيجيات تحسين التذكر مفاهيم وتطبيقات، يعني هذه هدية غالية دكتور.
1: جزاك الله خير.
0: جزاك الله خير، يعني أعتقد أنه فعلا راح تشكل مساحة كبيرة جدا من قراءتنا الفترة القادمة إن شاء الله.
1: جزاك الله خير. هذا الكتاب مع أختين عزيزتين أيضا دكتورتين في ما يتعلق في في في في مجال التربية. معي أنا طرحت الفكرة في البداية، وش رأيكم نسوي كتاب، لأنه واحدة منهم كانت طالبة عندي أشرفت عليها والأخرى أيضا اشتغلت معها في بعض الأشياء. قلت لهم نسوي كتاب، ما هو الكتاب؟ قلنا الكتاب خلينا نلملم هذه الأفكار ونسوي كتاب شوية كيف ممكن يستخدمه المعلم والطالب ويستخدم حتى ولي الأمر فيما يتعلق بالقدرة التذكر للطلاب. هذه أفكار هنا، خلونا نشوف أفكاركم أنتم. بحثوا الأخوات جابن أفكارهن، توافقنا توافقنا في هذا الجانب، حطينا المكونات محتوى الكتاب، ثم قلت لهم كل واحد منكم عليه مسؤولية معينة. معي أنا علي المراجعة، أنا بخذ لي جانب معين وأنتوا عليكم الجوانب التطبيقية. هكذا العمل دائما مع ذاك، ما أفرض رأي معين عليهم حتى في الدراسات العليا نوجه، ولكن الطالب هو الأساس، لأنك كيف يتعلم إذا أنت لم توجهه ولم توضحه للطرق والسبل.
0: في النهاية هي الطرق دائما، والطريق لابد أن يكون كذا مقنن بالكثير والكثير من المسارات المعرفية والعملية حتى أستطيع من خلاله أيضا أن أستخرج أفضل نسخة من المتعلم أو الباحث في نفس الوقت. نستأذنك دكتور ناخذ فاصل بسيط جدا وراجعين إن شاء الله.
2: بين قوسين
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: حياكم الله من جديد أيها الأحبة الكرام، وأجدد الترحيب بكم ولمن انضم إلينا الآن للاستماع لبرنامجنا الأسبوعي، برنامج بين قوسين، لنستضيف من خلاله مجموعة من القامات ومجموعة من القيادات والقدوات. ضيفنا لهذا اليوم الدكتور عبد الله بن خميس بن علي أبو سعيدي، أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم. دكتور أرحب بك مرة أخرى.
1: حياك الله
0: دكتور. رحنا نتكلم عن موضوع الدراسة الأكاديمية بشكل عام، ونتكلم عن موضوع البحث العلمي والجامعة وغيره. دائما هناك في صعوبة ما بين التوازن في الصرامة الأكاديمية والدعم الإنساني، خصوصا للطلبة بشكل عام بكل مستوياتهم، سواء كان بكالوريوس ماجستير أو حتى الدكتوراة. كيف عمل الدكتور عبد الله في هذا الجانب؟
1: هو كما ذكرت فعلا، أحيانا أنت في مرحلة التكوين الأولى للطالب، خاصة في مرحلة البكالوريوس، مهم جدا أن يكون عندك التزام صارم بما يتوقع من الطالب القيام به. طبعا تختلف المؤسسات، على كل حال في مؤسسات توصف بأنها صارمة، وفي مؤسسات توصف بأنها الصرامة فيها نوعا ما يعني، والتعاطي مع الطلاب أقل صرامة. يعني أنا أعتقد أنه اليوم أنت لابد أن تكون كما يقال يعني متوازن في في في في عملك في هذا الجانب، لأنه في النهاية إذا الطالب ترى بشر ويمر بظروف ويمر أيضا ب يعني تحديات معي، فبالتالي تحتاج إلى أنك تكون صارم فيما يتعلق بالعمل الخاص بالمقرر، وأن تكون مرن إذا كان هناك شيء تستطيع أن تقدمه لهذا الطالب. مثلا يعني أنت طالب الواجب يسلم مثلا اليوم أو مثلا في تاريخ معين، لو جاك طالب وقال لك بظروف معينة إن أنا أسلمه الأسبوع القادم، وأنت عندك من الوقت ما يعني أو متسع من الوقت ما يسمح بذلك، فلا مانع، لكن بشرط أنك أنت تعرف هذا الطالب هل هو من النوع المتسيب، بمعنى أنه النوع اللي أخر، ولا أنه لظرف استثنائي بالنسبة له، وبالتالي فأنت تقدر الحالة. الدراسات العليا طبعا أيضا مهم أن تكون في هناك صرامة أكاديمية، لأنه حامل الشهادة، وحتى في البكالوريوس ترى هذا حامل الشهادة، إذا كان لم يكن يعكس قيمة الشهادة أو كفء لهذه الشهادة، فهو في النهاية بيتنافس عن على مكان معين، وهذا المكان يمكن يحصل عليه بدون أن يكون هو أهل له. وبالتالي من المهم جدا أنه هذه الكفايات اللي يفترض أنه يعني المعلم اليوم إذا لم يعطي كفاياته التدريسية الكافية في مراحل الإعداد، لن يستطيع أن يقدم تدريسه بشكل جيد، وبالتالي سيؤثر على ماذا؟ سيؤثر على النظام التعليمي. في الدراسات العليا مهم جدا أيضا يكون الصرام، لأنه كثير من الناس الماجستير والدكتوراه أيضا تأخذ كسبيل للحصول على الترقي، وبالتالي إذا لم يوجد هناك نوع من الضبط في هذا الجانب أكيد بيظهر، لكن تبقى كما قلتك البعد الإنساني حاضر، والإنسان يتعامل مع الحالات اللي هي فعلا تستحق أن الإنسان يتعامل معها. فكما يقال مسك العصا من النص، أعتقد هذا جدا مهم، لا إفراط ولا تفريط، وهذا أيضا تعلمنا حتى عندما كنا ندرس في الدراسات العليا في الخارج، أيضا كان في تقدير من المشرفين في هذا الجانب، لكن الطالب الذي تراه فعلا متسيب والذي سيؤثر تخرجه على مستوى بعد على ما يقدمه في في في في مجال عملي، أعتقد مهم جدا أن نظم الأكاديمية تكون واضحة ومحددة في هذا.
0: ما هي التجربة اللي استلهمتها أثناء دراستك في الخارج وحرصت على تطبيقها لما رجعت لجامعة سلطان قابوس؟
1: نعم. في شيء واحد مهم، انه لا تنتظر التغيير يتم على المستوى الكبير، التغيير يبدا من الوحده الصغيره. اذكر لما كنت يعني ذاهب لدراسه الدكتوراه، كان عندي مشروعي البحثي، تعرف تكتب بروبوزل بسيط كذا ونرسله على اساس المشرف يختاروا لك المشرف، فكنت ذيك الايام انا اريد اقيم مناهج الاحياء في التعليم في سلطنه عمان، مشروع كبير تقيم انت يعني ذا المشروع، تقيم مناهج عمان وكذا في التعليم. فلما رحت عند المشرف، فاول جلسة جلست معاه قال لي اسمع يا عبد الله، الطموح مالك زين، لكن طموحك هذا يعني ما بيغير كثير، لانه تقييم المناهج وتعديلها وغيره هي ليست عملية بسيطة فقط قم بباحث، هذا عملية مؤسسية. وفعلا لما اليوم احنا يوم كنت انا في الوزاره هي عمل مؤسسي، فقال لي دائما اشتغل على شيء تقدر فيه تفيد فيه طلابك في الصف او تفيد فيه مدرسه او تفيد في الصف. ففعلا غيرت واشتغلت على بعض التكنيك التقنيات تقييم الطلبة. فأعتقد أن التغيير ما لازم إحنا ننشد التغيير الكبير على مستوى الهرم على أساس نغير في مستوى القاعدة. خلينا التغيير يبدأ من القاعدة ثم ينطلق بعد ذلك إلى إلى إلى مستوى أعلى. فأعتقد أنه كل ما كان قدر الإنسان أنه يغير المحيط اللي حوله، هذا المحيط بعد ذلك مثل كرة الثلج ينتقل لغير ولغير إلى أن الجميع يبني. وأذكر أنا عندما بدينا ذلك الأيام ندرس طلابنا طريقة التدريس الحديثة، كانوا يروحوا التربية العملي، يطلعوا في المدارس، المعلمين الموجودين هناك لاحظوا هذه الطريقة من علمكم إياها، هذا الأسلوب التدريس من درسكم إياه، فبدوا يتسامعوا وبدأ طلابنا ينقلوا هذه الخبرات. فصارت اليوم استخدام طريقة التدريس الحديثة وغيره يعني شيء ممارس من قبل معلمينا في السلطنة.
0: نعم. ما هو أصعب قرار اتخذته أو تذكر بأنه كان من أصعب القرارات اللي فعلا كان عليك من الصعوبة أن تتخذه في فترة معينة؟
1: أنا يعني خلينا نقول أنا من الناس اللي يعني يمكن العمل الفني كثير أحبني، فعلا العمل الفني كثير من الأشياء اللي يعني أستمتع به. ولذلك لما يجيني تكليف إداري في شيء معين أمسك مثلا رئيس قسم أو مساعد عميد حتى على مستوى وكيل الوزارة، فيصير نوع من التردد، سوء من يعني هل فعلا أنا أقدر أفيد، هل هذا بيأثر علي في العمل الفني، لأن الشغف الفني ترى يعني مسيطر بشكل بآخر علي يعني. فأعتقد مثل هذه القرارات الصعبة كانت اللي هي موضوع أن تكون مساعد عميد أو تكون رئيس قسم أو حتى وكيل وزارة. يعني لما كان في تلك الفترة بدايات يعني المخاطبات هل نريدك تكون في الوزارة، صار أيضا حديث مع الآخرين هل أنا فعلا بضيف شيء، هل أنا مستعد أروح للوزارة وأترك الجامعة معي ولا. ولذلك واحد 27 سنة في الجامعة تربى فيها، كان طالب ثم معيد ثم مدرس، يعني عمر قضيته يعني تقريبا يمكن نص عمري وأنا في الجامعة معي ولا. تروح إلى مكان مختلف تماما، يعني هي ليست بسهولة كقرار في بيئة عمل أنت ما مستكشفنا أو ما عارفنا بتفاصيلها. ولا أخفى عليك ترى كان في فترة تحدي لما تتأقلم مع بيئة عمل جديدة، فهذه يمكن القرارات.
0: نتكلم أثناء فترة وجودك وكيل في الوزارة
1: يعني. أكيد يعني في الفترات الأولى لما تتأقلم تعرف يعني تنتقل من مكان أكاديمي جزء كبير من وقتك بين عملك البحثي والتدريسي مع طلابك إلى قطاع كبير في قطاع إداري كبير فني وإداري في تعليم خاص وتعليم ذوي احتياجات الخاصة ومناهج وإشراف وتقويم، يعني عمل حقيقة ما بسيط يعني. لكن الإنسان دائما يحاول أنه يعني يوجد الطرق بحيث أنه يكيف نفسه مع ما وجد فيه، لأن في النهاية هذا أنت تكليف صار لك ولازم تتعامل مع هذا التكليف وتخلص بالتكليف.
0: يمكن هذا الأمر اللي خلاك يعني كذا ترتبط بالجامعة رغم وجودك على في منصب.
1: هو على كل حال هو أنت في النهاية يعني الشغف يبقى أيضا باعث بالنسبة للإنسان، يعني حتى لو ما في التربية والتعليم، حتى لو رحت أي مؤسسة أخرى، أنت تعودت على نمط من حياتك في شيء معين وأنت هذا النمط في شغف بالنسبة لك، فأكيد تبقى الرابط مع البيت الأول موجود.
0: نعم.
1: معي يعني لو تسألني أنت مثلا، أسألك أنا اليوم أنت أكيد يعني أنت اليوم في وزارة الصحة أكيد تتذكر أيام الجامعة وشغف الجامعة وحب للجامعة بين فترة أخرى. فأتوقع الإنسان اللي وكل ما قضيت فترة طويلة وأنت كنت مرتاح

0: انا اعتقد هذه هي اكبر وسام بالنسبه لي. طبعا هذا الوسام للوزاره والعمل والانسان يعني، لكن ايضا هناك ايضا جوائز ايضا نفتخر بها تعتبر بالنسبه لي ايضا مرتبطه بانجازات الاكاديميه مثل الجائزه الوطنيه في البحث العلمي. اعتقد ايضا هذه من الجوائز الواحد اللي يفتخر بها، لانه هذا ايضا نابعه او جايه من سيره الاكاديميه فيما يتعلق بالبحث العلمي. وايضا هناك جوائز على مستوى خارجي ايضا فيما يتعلق بالبحوث والدراسات. وكل جائزه لها طبعا طبعها، وكل جائزه لها يعني خلينا نقول اطارها اللي ايضا اعطيت عليه. ولكن كما اخذت جائزه الشهاده السلطانيه من المقام السامي، اعتقد هي هذه الجائزه بالنسبه لي او التكريم او الشهاده الاعظم بالنسبه لي مع مسيره الحياه كلها.
1: دائما ما نقول بان الانجاز او الصوره النهائيه هي الصوره رائعة جدا لتخرج للناس، ولكن هناك الكثير والكثير ما يأتي خلف هذا الإنجاز وخلف هذه الصورة.
0: أكيد.
1: الكثير مما لا يراه الناس وربما لا يعلمه الناس.
0: صحيح.
1: فما هو الثمن أو ما هو الجانب الآخر اللي ربما لا يراه الناس خلف هذا الصورة الباهية جدا لدكتور عبد الله؟
0: هو على كل حال أي عمل أو أي إنجاز الإنسان يديه أكيد كما ذكرت فيه في شيء مخفي.
1: نعم.
0: والمخفي هذا موجود قد يكون من حياته الاجتماعية في أسرته، في صحته، في أمور كثيرة. الحمد لله الأسرة عندي داعمة يعني وأنا يعني هنا من هذا المنبر أقدم لهم كل الشكر والتقدير على كل الدعم اللي يقدموا لي يعني في الأسرة، ولأن عارفين أن هذا عملي وأنا هذا شغفي، وبالتالي هم متأقلمين. بالرغم من أن الإنسان يحاول أن يوازن قدر المستطاع، وأنا أقول بما أنك أنت اليوم تعمل لله وتعمل لهذا الوطن، الله سبحانه وتعالى يبارك في وقتك ويبارك في في في في إنجازاتك. أي كتاب من الكتب اللي احنا يعني اللي مثل هذا الكتاب اللي هديتك، هذا ثمار يمكن سنة ونص ونشتغل فيه معه. ليس بالسهولة إخراج منتج بهذا الشكل. أكيد الإنسان قدر المستطاع. أنا ما من النوع اللي ممكن أجلس يعني منعزل عن الأسرة. أنا واحد من الناس أحب أني عملي أدي في بيتي، يعني لما أجلس أعمل بحث أو أعمل تحضير أو أعمل مثلا كتاب أحب أكون في البيت. بحيث أنا أسرتي موجودة، أولادي موجودين. صح أنا أكون منعزل في العمل، لكن أقل شيء أنت تشعر بإحساسهم، تشعر بهم أنهم موجودين. أيضا من صحة الإنسان أكيد، يعني الإنسان أيضا يعني صحته هي أيضا أساس. وعمل مثل هذا ما أعتقد أنه ما يأثر على صحتك وغيره. لكن كما قلنا يعني كما قلت أنا، إذا كان هناك إخلاص وتوكل على الله وكذا، الله تعالى يبارك في الوقت ويبارك في كل شيء يعني. وأعتقد أنه الأثر اللي يتركه الإنسان بعد ما ماته هو الأثر لأيه. هذا الإنسان اللي ممكن ناس تقول لك إنك والله يعني نذكر فلان الفلاني، لأنه اليوم كثير من العلماء العمانيين وحتى العلماء الأجانب ما رأيناهم ما شاهدناهم، لكن نرى أثارهم في كتبهم ونتعلم منها. فأعتقد هذا اللي الإنسان يعني يكون أحد أرصدته بعد ما يغادر هذه الدنيا.
1: يمكن دائما نسمع دكتور إنه لا يمكن أن تكون ناجحا في كل المجالات، يعني لابد أن نجد ثمن مدفوع في جانب من الجوانب، سواء كان الجانب الاجتماعي الأسري أو المهني.
0: صحيح. صحيح.
1: فما تجد أن اليوم أنك لو يرجع الزمن للوراء تقول أني راح أعطي مثلا أسرتي مساحة أكبر، وقت أكبر، يمكن ربما مسار أكبر، وخصص لها أيضا جزء. صحيح. من المسار اللي
0: أتفق معك. يعني أنت اليوم يعني إحنا ترى تأخذنا الحياة.
1: نعم.
0: ويأخذنا فترة يعني في الفترات إنه الحماس والنشاط وباين هذا وباين هذا وباين، فمن يعني باين كل شيء. لكن كثير منا يمكن ما محصل أي شيء. معي ما أقول أنا بالنسبة لي الحمد لله أنا حصلت الكثير يعني، لكن أقول فعلا لو إن إحنا نراجع لنفسنا اليوم، والراجع أنا اللي أراجع نفسي وأرجع 20 أو 25 سنة، يمكن في بعض الأمور والقرارات يمكن واحد يتخذ مسار آخر معي، ولا يمكن ما بكون بالوقت اللي أخذيه في العمل أخذيه للأسرة أعطيها جزء من وقتها مثلا وهكذا. لكن في النهاية هي مسار، وأنت يعني تأخذ بإيجابياته وسلبياته وتقول لو، وإن كانت لو اليوم ما بتراجعك للوراء، لكن الحمد لله الإنسان عندما يكون يعني مقيم نفسه أنه اللي أداه هو يعني خلنا نقول راضي عنه، يعني أعتقد أنه وصل إلى مرحلة من التصالح مع النفس جدا عالية.

0: أكيد في قوالب ممكن الإنسان يضيفها. يعني أنا اللي أقول اليوم لو أجلس في وزارة التربية كنت موجود لازلت في أمور كثيرة أنا حاطنا في بالي أشتغل عليها، لكن خلاص عاد انتهى، فمعنى هذه الأمور ممكن واحد يشتغلها في مكان آخر معي، ولا تروح محطة جديدة أكيد بفكر جديد بشيء جديد ليس بعيد عن الممارسة الأساسية اللي أنت أو تخصصك، لكن يمكن تنظر له بطريقة مختلفة شوي.
1: هل في قرار معين تشعر بأن لو رجع الزمن للوراء راح تتخذه بأسلوب مختلف بطريقة مختلفة؟
0: ما بالنسبة لي أعتقد أنه في مسارتي الأكاديمية أعتقد كل إذا كانت هي قرارات أو سبحان الله توفيق من الله سبحانه وتعالى بالأساس، أعتقد الحمد لله كانت في وقتها وكانت أيضا يعني خلنا نعتبرها ناجحة أو أدت الأهداف مالها معي ولا. ما يعني أنا الناس دائما أقول لا نبكي على اللبن المسكوب كم يقال، لأن هي يعني أنت اليوم ما تقول والله لو ما لو وأنا كذا خلاص أنت هي محطة أديت عليها سويتها. يعني أنا اليوم تقول لي أرجع قام السلطان قابوس ولا أروح مكان آخر معي ولا أكيد دي شرف أرجع لقامها، لكن إذا في هناك فرص في مكان آخر أكيد يعني أنت تخدم وطنك سواء خدمته في الجامعة لأن معطياتك لما كنت في الجامعة اختلفت عن المعطيات بعد الوزارة والرجوع للجامعة أكيد تغير حتى نظرتك أنت للحياة قد تكون مختلفة، وبالتالي يعني يمكن أنا من الناس أيضا اللي عندي الولاء كبير لمؤسساتنا احنا خاصة التربويين، يعني تجد مثلا في في في قطاعات الأخرى وخاصة الشباب اليوم يتنقلوا 4 سنوات هنا مع 4 سنوات في الشركة الثانية الجامعة مرة معي ولا. احنا من تربويين بشكل عام لنا ولانا كثير على على مؤسساتنا التربوية. ففي فترة جامعة السلطان قابوس ما فكرت أنا أساسا أني أطلع حتى للتفرغ العلمي اللي هو حق مكتسب أو حق يعني لعضو هاي التدريس أنه يدخل التفرغ العلمي لكل 6 سنوات. سبحان الله أنا ذا الشيء أبدا ما عملت، ويمكن لو دار لو قال لو رجعوني وقالوا تريد أقول ما أريد. هذا أحد الأشياء يمكن اللي أرد عليها فيها، إن أنا لو رجع بالزمن أقول لك هل تريد تطلع تفرغ علمي؟ أقول لك قريب، لكن ذيك الفترة ما طلعت تفرغ علمي وما أقول نادم، لأن هي ظروف الحياة خلتنا هكذا. يعني
1: من هو الداعم الأكبر لك؟ أنا عارف أن لك خصوصية خاصة جدا في أسرتك، يعني لها الكثير والكثير من الفضل في مسألة وجودك اليوم لما أنت عليه اليوم، ولكن من هو الداعم الأكبر في مسيرتك اللي ممكن توجه له رسالة من خلال هذا البرنامج؟
0: طبعا الأساس هي زوجتي أستاذة منى العفيفي أم قصي، يعني هي الداعمة الأساسية بالنسبة له، وهي فاهمة طبعا عمل هي أيضا في قطاع التعليم كان وفاهمة أيضا العمل حقيقة، أيضا الأولاد كلهم يعني الحمد لله يعني داعمين ويعني يقفوا معنا. طبعا لا أنسى الزملاء، لا أنسى أيضا باقي الأهل معي والله، يعني أيضا كان لهم حقيقة يعني دائما التشجيع والتحفيز وغيره، فكل واحد منهم ساهم بطريقة أو بأخرى، لكن زوجتي أم قصي يمكن الدعم الأساسية بالنسبة لي لأن هي فاهمة عملي وفاهمة طبيعة شغلي، وأيضا خلنا نقول أنا عندي شغالي هي الأساس في الأسرة في البيت، هي اللي يعني خلنا نقول تمسك الأولاد، هي من يعني كل دراستهم. أنا واحد من الناس يعني كثير مشغول، وأحيانا تعرف إحنا الرجال في الغالب يعني صبرنا فيما يتعلق بمذاكرتنا لأولادنا يعني إلا ما ندر يعني شوية قليلة، فهي يعني حقيقة قائمة بدور كبير يعني.
1: الله يحفظكم لبعض إن شاء الله يا دكتور بإذن الله تعالى. تجربة الأكاديمية والجامعية أيضا واحد من النقاط الهامة جدا حقيقة اللي كانت ملهمة بالنسبة لي، يعني أشرفت على مئات رسائل من الماجستير والدكتوراه، مئات الطلاب اللي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كان في تعليمهم في تأطير مفاهيمهم في مساهمة بشكل مباشر أيضا في دراستهم. متى تعني لك هذه التجربة الزاخرة بعد كل هذه السنوات الطويلة جدا وانت تشوف الأثر اليوم في طلابك، يعني في يتقلدوا مناصب في كثير من المسارات؟
0: الحمد لله الإنسان ما يقول يعني ما يزكي نفسه، لكن أعتقد اليوم ما يعني ما قمت به فيما يتعلق بالدراسات، لأن الدراسات العليا وحتى في البكالوريوس يعني كثير وعدد لا بأس به من المعلمين اليوم تتلمذوا على أيدينا يعني، ونفخر بهم لما نذهب إلى مدرسة وقالوا دكتور تدرستني دكتور أنت أشرفت على رسالتي أنت حكمت للبحث الفلاني أنت ناقشني. بالعكس هذا دائما يسعدني وأنا أعتقد وأؤمن أن عمان فيها الكفاءات الكبيرة اللي قادرة على الحمد لله أن تقود مسيرة التعليم في هذا البلد. تجربة ثرية لأن الدراسات العليا في الجامعة بديناها من 2002 وإحنا ذيك الأيام كنا حديثي التخرج وأول مرة نمسك نشرف على رسائل الماجستير والحمد لله يعني في كل سنة نخرج 5-6 من الطلاب اللي نناقشه واللي نشرف عليه سواء ماجستير والدكتوراه. فالواحد يعني الحمد لله يقول يعني أدى رسالته التي يعني جزء من مهمته في هذه الحياة أنه يعلم الآخرين ويفتخر بوجود هذه الكوكبة من الخريجين في كل المراحل بكالوريوس دبلوم تأهيل دبلومات الأخرى ماجستير والدكتوراه ولا زال العطاء موجود الحمد لله ولا زلنا نوجه ونشرف في هذا الجانب.
1: الله يعطيك الصحة والعافية دكتور دائما كذا مسيرة حافلة بإذن الله تعالى وستبقى حافلة بإذن الله تعالى. من يأتي بهذا الزخم بإذن الله تعالى في القادم أكثر عطاء بعون الله تعالى. نتكلم دكتور عن التعليم في سلطنة عمان اليوم. التعليم في سلطنة عمان بدأ طبعا من مراحل مبكرة جدا من عصر النهضة المباركة حتى وصل لمرحلة النضج في الكثير من المسارات وحقيقة الإشادة سواء كانت الإقليمية العالمية أو حتى على المستوى المؤسسات التعليمية. أين وصل التعليم في أثناء فترة وجودك سواء كمنظومة متكاملة أو حتى كأسس كمعايير سواء كان كتقييم أو غيره في أثناء فترة وجودك في
0: الله؟ هو التعليم في عمان كما ذكر الدكتور مر بمحطات طبعا يعني من عصر النهضة المباركة للمغفور لوجلاء سلطان قابوس طيب الله ثراه طبعا يعني وبدايات التعليم وذلك الفترة كان بداياته هو الانتشار يعني البدء ينتشر ثم بعد ذلك مر إلى مرحلة يعني خلينا نقول التركيز أكثر فيما يتعلق بالجودة وغيره يعني ثم جاء التعليم الأساسي في فترة من الفترات والوزارة اشتغلت عليه واليوم وصلنا كما ذكرت إلى هذا المستوى من النظام التعليمي ومكنة النظام التعليمي. خلينا نقول النظام التعليمي في عمان في جوانب قوة كثيرة حقيقة يعني اليوم لما تدخل مدرسة من مدارسنا كأنك تدخل جامعة حقيقة أو كلية من الإمكانيات المتاحة فيها. أيضا في اهتمام بموضوع المعلمين والتوطين والتعمين في أيضا في اهتمام بجانب المناهج حقيقة يعني سواء كانت المناهج التي تؤلف داخليا أو المناهج التي تؤام مثل مناهج العلوم الرياضيات وتقنية المعلومات أيضا خلينا نقول في اهتمام أيضا بتقديم الرعاية للطلاب وغير ذلك. لكن كأي نظام تعليمي في النهاية أيضا يواجه بعض التحديات يعني أي نظام تعليمي يعتقد نفسه أنه وصل القمة هو حقيقة يعني يقضي على نفسه ما في نظام تعليمي وصل القمة لأنه إذا وصل القمة أنا تستكين لأي تطوير. في تحديات عندنا موجودة تحديات كثيرة مرتبطة عندك التعليم المسائي مثلا هذا تحدي عندنا عدد المدارس اللي تعمل في التعليم المسائي لا زالت موجودة تحدي لما تجينا الكوارث ومثل كورونا والكوارث الماخية كيف نضمن جودة ما نقدمه من تعليم وفق يعني في ظل هذه الظروف وأحيانا ظروف تستمر يمكن أسبوع وهكذا يعني في تحدي في موضوع هل اليوم سؤال يطرح مقدار ما ينفق على الطالب هو يوازي ما يكتسبه من كفايات ومهارات. هل اليوم سوق العمل العلاقة بين سوق العمل والتعليم المدرسي أو التعليم العالي والتوائم بين الكفايات هنا وهنا هذا أيضا يطرح نوع من التحدي والتساؤل. أيضا تمويل التعليم واستدامته يعني أيضا هذا من التحديات اللي النظم التعليمية في العالم تواجهه والنظم التعليمي في عمان هل اليوم الحكومة قادرة على أنها تمول التعليم في كل يعني سنة وفي كل زمان لأنه أيضا إحنا اقتصادنا يعتمد أيضا على جوانب أخرى فبالتالي أنت اليوم اقتصادك ممتاز معناه تمويلك للتعليم عالي لما سبحان الله يصير أي نوع من النزول في الاقتصاد والدخل يأثر على التعليم. ففي تحديات الوزارة تعمل بطريقة أخرى على مواجهة هذه التحديات لكن أنا أقول لك اليوم إنه التعليم خلينا نقول في جوانب ممكن أن تطور ممكن جوانب أن يلتفت فيها معي ولا لا ليكون تعليمنا أميز وأميز بالرغم من الإشادات معي ولا احنا نفتخر بهذه الشهادات بالرغم من الجهود الكبيره اللي تبذلها الوزاره قبل ان اكون موجود. ويوم ما كنت موجود حتى الان اكيد الوزاره تبذل جهود فيما يتعلق بتمكين المدارس والبناء وغيره وغيره، لكن نحتاج اليوم بدل ايضا نركز على موضوع ما يحدث داخل الغرفه الصفيه، الى اي مدى فعلا هذه المهارات جالسه تكتسب، الى اي مدى هذه المهارات جالسه ايضا تطبق في حياه الطالب. لكن الشاهد حقيقه في النظام يعني ميزته انه نظام ايضا يعني مؤسس، يعني هو ليس وليد اليوم.
1: نعم.
0: هو نظام يعني فاز له اكثر من 55 سنه في هذا الجانب. ونتمنى ان شاء الله انه القائمين على التعليم انه ياخذوا بالمستحدثات الان اللي صايره في التعليم ويطوروا فيها هذه المنظومه بالدعم الكبير اللي حصلوا حقيقه من الحكومه، وطبعا راسهم جلال السلطان هيثم بن طارق الله يحفظه ايضا الدعم الاساسي. نعم. في هذا الجانب.
1: ما هي التجارب اللي صدرناها دكتور للعالم فيما يخص موضوع التعليم على وجه التحديد؟
0: حقيقة يعني كنك سؤال يعني ليس من السهل إجابة عليه، لكن أقل شيء إحنا الخريجين اللي يتخرجوا ويروحوا الدول الأخرى للدراسة سواء في البكالوريوس أو الدراسة نعتقد أنه حقيقة ممتلكين الكفايات والمهارات القادرين على ذلك، فأعتقد هذا أفضل تصدير إحنا ممكن نصدره للناس. أيضا ما يخرجوا من هذه المنظومة بالتزامهم بالمعايير والأخلاق وغيره يكونوا سفراء في لعمان في هذه الدول. طبعا التجارب الأخرى فيما يتعلق عاد بالتطوير والمناهج، يعني عندك اليوم المناهج التربية الإسلامية واللغة العامة، خاصة التربية الإسلامية مناهجنا الحمد لله تتميز بالوسطية والاعتدال، فهذا نموذج آخر ممكن نقدمه للعالم. وفعلا في بعض الدول أيضا بفترة أخرى تطلع على التجارب، كيف أنتوا تقدموا مادة التربية الإسلامية، كيف تقدموا مادة اللغة العربية، هذا أيضا تجارب ناجحة أيضا ممكن واحد يقدمها للعالم، خاصة في في في في الدول التي يعني تعاني من بعض الأشياء فيما يتعلق بتقديم الدين وتقديم القيم الإسلامية. بالإضافة للأشياء الأخرى اللي هي ممكن في منظومة الإشراف التربوي أيضا منظومة الحمد لله أيضا مؤسسة بشكل جيد، ممكن يكون أيضا تجربة لبعض الدول التي تسعى إلى موضوع الإشراف على المعلم والرقيبي في هذا الجانب.
1: أين نقف عالميا دكتور اليوم في موضوع التعليم؟
0: ما عندي تصنيف معين، احنا كثير نعتمد الدول تعتمد على مؤشرات عالمية. هنا في عمان عندنا مؤشر التيمز اللي هو الدراسات الدولية للطلبة في العلوم والرياضيات، ويمكن هذه الدراسة الأساسية التي تشتغل عليها الوزارة اللي تعتبر مؤشر بالرغم من الجهود، لكن لازلنا عندنا تحديات للوصول إلى مستوى أعلى لطلابنا في العلوم والرياضيات. واعتقد ان الوزاره يمكن يعني يفترض انها تشتغل على هذا الجانب الان في موضوعك. تصنيفاتنا فيما يتعلق بالجوده، لانه ايضا التصنيفات تراها لها ما لها وعليها معي ولا لا، يعني ممكن يكون عندك نظام تعليمي ممكن ماليا واداريا وكل شيء وافضل المدارس وافضل الامكانيات موجوده، لكن الطالب ما منعكس على الطالب، لان الطالب ايضا دافعيته ما موجوده للتعلم. بالعكس أحيانا يمكن دول تجد عندها دافعية الطلبة للتعلم وحبهم وشغفهم بالرغم من الإمكانيات قليلة فأداهم أفضل. يعني أعطيك مثال، هنا اليوم إحنا عندنا المدارس الجالية الهندية، نظام الهندي التعليم معروف، يعني مدرسة فيها أكثر من 3,000-4,000 طالب، نظام صارم في التعليم، أداء طلابهم عالي جدا، ويمكن الإمكانيات المتوفرة فيها ما متوفرة في كثير من مدارس اللي هي حتى للجالية وغيره حتى للحكومة في عمان.
1: نعم.
0: أقل بكثير، لكن النظام هناك لعب دور فيما يتعلق ب لأن أنت الطالب هناك ما عنده مجال غير أنه يتنافس.
1: نعم.
0: حتى يكون له شان ويحصل قبول في الجامعات، وما يعني وما خاصة هذه الجالية ما يعني ما الإيم ماله أنه يصير في جامعة هنا، يصير في أفضل الجامعات في الغرب، ليش نريد وظيفة عالية؟
1: نعم.
0: كذا يعني. فأعتقد النظم التعليمية فيما يتعلق بالجودة وغيره والمؤشرات ينبغي أن نأخذها شوية بنوع من يعني بنوع من الحكمة شوية في التعامل معها. لكن في دراسات الدولية مثل تيمز لازلنا محتاجين إلى أن نمثل أكبر حقيقة لنصل إلى المستوى الأعلى.
1: كيف قرأتم دكتور انطباعات الأكاديميين والتربويين بشكل عام عن قطاع التعليم في سلطنة عمان؟
0: هو الحمد لله في إشادة كما ذكرت, وفي إشادة فيما يتعلق بالالتزام يعني, والنظام التعليمي في عمان الحمد لله يعني محافظ على, خلينا نقول, على النظام التعليمي المدرسي, يعني لازال الحضور والغياب والمعلم وتدريبه وتأهيله والكتب, يعني المدرسة ما تغيرت بمفهوم ان يعني صارت يعني شيء ثاني, ولا هي تعتبر الأساس. حتى لو اليوم تقول الدروس الخصوصية والمنصات وغيره, لكن تبقى المدرسة هي الحاضن الأساسي لك. ففي انطباع ان معلمينا بشكل عام لديهم الالتزام, لديهم يعني حب انه يتعلموا, حب انه فعلا انه يطوروا من نفسهم وغيره. وهذا على مستوى الجامعات ايضا, الاكاديميين ايضا تم التقي في مؤتمرات وغيره, حقيقة يعني تجد ايضا اشادة في هذا الجانب. وهذه السمعة حقيقة هم اللي حملوها, يعني الاكاديمي اللي يدرس برا او اللي يشارك في مؤتمر معين هو يحمل معاه هذا الشيء, وبالتالي يجد الاخر يعني يحترمه لانه هو يعني حمل هذه الخصائص وهذه السمات وهذه الصفات يعني.
1: وهي دائما وابدا هي مسار متكامل, اعتقد بانه طريق ربما بني بالكثير والكثير من الجهود, واعتقد هو استثمار ايضا دكتور في نفس الوقت.
0: أكيد.
1: الى اين نتجه دكتور في قطاع التعليم في سلطنة عمان؟
0: اليوم قطاع التعليم لابد ان يستجيب للمتغيرات بشكل او باخر العالمي اليوم. ممكن انا كنت تكلمت عن موضوع الذكاء الاصطناعي, يمكن هذا يعني حقيقه يعني الشغل الشاغل لكثير من النظم التعليميه, ما فقط على مستوى التعليم المدرسي والتعليم العالي ايضا. اعتقد ان اليوم لابد ايضا التعليم في عمان يعني يستفيد ويوجه هذه التقنيه بشكل اللي يمكن فيه الاجيال القادمه في التعامل معهم بشكل او باخر. هو أمر لابد منه. طبعا الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الأخرى اللي هي أيضا التقنية ينبغي علينا أيضا, وأنا أقول إن نأخذها بنوع من الحذر شوية معي, لأن البعد الإنساني لابد أن يكون حاضر في هذه التقنية. إحنا ما نريد أيضا التعليم المدرسي, أنا بالنسبة لي رأيي الشخصي, إنه يكون مثل يعني خلينا نقول يعني ننزع منه البعد الإنساني, يعني اوكي التقنيه يعني خلينا نقول التقنيه نوقعها, نجيب صبوره تفاعليه, نجيب كذا نجيب كذا, لكن اذا كان ما موجود البعد الانساني والتفاعل مع المعلم اللي هي القيم, قيم التعاون, قيم التعاطف, هذه القيم الانسانيه المهمه جدا في منظومه التعليم لابد تكون حاضره. فاعتقد هذه ثروه الذكاء الاصطناعي تحتم على النظم التعليمي تشتغل. ايضا النظم التعليمي ايضا لازم تعمل على يعني تعزيز كما قلت الجوانب الاجتماعية والانفعالية للطالب, لأنه اليوم أيضا المدرسة الطالب يقضي فيها وقت, لكن أيضا يقضي في البيت, والطالب إذا انقضى البيت في انعزال من يعوضه؟ التفاعل الاجتماعي, لازم كل المدرسة أيضا لها دور في التفاعل الاجتماعي. أعتقد موضوع الابتكارات لابد يكون نهتم به أكثر وإبداعات طلابنا. إلى أي مدى أيضا ننظر في موضوع سنوات التمدرس؟ ايضا احد يفكر اليوم هل 12 سنه معي ولا لا, هي الانسب ان الطالب يدرس؟ ليش ما يكون عندي نظام التسريع؟ واعتقد في قانون التعليم المدرسي نظام التسريع موجود. طالب نابغه ليش يأخذ 12 سنه؟ لماذا لا يأخذ 10 سنوات؟ لماذا لا يرفع؟ واعتقد في قانون التعليم المدرسي في ماده بهذا الجانب. فاعتقد ايضا هذا موضوع المبدعين الموهوبين اعتقد محتاجينهم. اعتقد ايضا التعليم بشكل او باخر لازم يركز على المدرسة.
1: هل مطبق دكتور معنا هذا النظام؟
0: نعم, الان طبعا الان في اللوائح الوزارة تشتغل في اللائحة التنفيذية القانون, واتوقع ان شاء الله من تصدر اللائحة يفترض خلاص اذا طالب طبعا وفق اجراءات معينة يعني يعمل له ويجد ولي الامر ابنه انه نابغ او المعلم يخضع لاختبارات معينة او شيء, ثم ممكن يتسرع يعني معنا.
1: يتقدم صف آخر.
0: ايوه, لانه انت اليوم ما لازم يعني هو بالنسبة له يمكن ان هذا الطالب موهبته يعني هو صف 10 بس يتجاوز للصف 12. لماذا انا اخليه 12 سنة؟ لماذا لا اخلي 10 سنوات ممكن اقفز صف او صفين حسب طبعا امكانياته يعني. اعتقد ايضا مهم جدا نشتغل على موضوع المدرسة بشكل اعمق كنواة التعليم. يعني عالميا كثير من جوانب التطوير تتم تطوير على مستوى المركزي او مستوى المستوى الكبير اللي هو تاخذ خلينا نقول القرارات اللي على مستوى كبير.
1: نعم.
0: لكن اليوم في التفكير بان المدرسه تنبع من عندها كل سبل، يعني انت اي شيء تريد تطوره طبعا تفكر تدخل اي تقنيه، روح المدرسه وافهم سياق المدرسه. اليوم اذا انت باغي تدخل منهج جديد روح شوف سياق مدرسه العمانيه، هل هذا المنهج قادر المدرسه العمانيه انها تتعامل معه ولا لا. لما تريد مثلا تطبق شيء معين مثلا روح شوف سياق المدرسة. أعتقد أيضا النظم اليوم في التعليم لازم تنظر إلى موضوع المدرسة كحاضنة وكنوات للتعليم. ففي أفق كثيرة يعني ممكن الناس تشتغل عليها.
1: شفنا أيضا الكثير من المناهج اللي تم إدراجها مؤخرا دكتور فيما يتعلق بالمناهج المدرسية سواء كان لتعليم اللغة الصينية أو غيرها من الأمور، إلى أي مدى نجد بأن هذا الأمر فعلا يتلائم مع الوضع الحالي ويتلائم مع القدرات الموجودة عند طلابنا بشكل عام؟
0: طبعا شوف النظم التعليمية تختلف من نظرتها إلى تعليم اللغات. في بعض النظم تطلب اللغة الأم زائد لغة ثانية، في بعض النظم تطلب اللغة الأم زائد لغتين، ويعتمد نوع اللغات. يعني هنا في عمان طبعا يعني يمكن احنا يعني او يعني طبقنا اللغة الألمانية والفرنسية، طبعا اللغة العربية الأساس وبعد اللغة الإنجليزية بحكم انه ايضا الإنجليزية لغة العلم والعصر وغيره. يعني ثم الوزارة ارتأت في فترة من الفترات ان ايضا تدخل اللغة الألمانية واللغة الفرنسية في عدد محدود من المدارس، ويمكن ذلك الفترة كان لها اعتبارات معينة ما كنت موجود في الوزارة، يمكن قد يرتبط بالجانب الاقتصادي الجانب الدبلوماسي والعلاقات وغيره، وكانت ايضا لبعض المدارس معينة وهي تأخذ كإلكتف يعني كمادة اختيارية. ممكن الطالب ايضا يثقف نفسه فيها بحيث ممكن تفيده لو سافر لهذه الدول، ولكن ما كانت مربوطة ببعثات معينة مثل هذه الدول. طبعا اليوم الصين تعتبر أيضا يعني شريك اقتصادي كبير لعمان، الصين أيضا الدولة الثانية اقتصادية مستوى العالم، متوقع تكون هي الدولة الاقتصادية الأولى. فأعتقد أنه أيضا إدخالها لبعض الطلبة الراغبين معي ولا لا، وأيضا تكون اختيارية، أعتقد هذا أيضا توجه حميد، وبالتالي أنت تعطي للطلاب فرص. ممكن اليوم طلاب يريدوا يدرسوا اليوم في الصين بدل ما يروح يدرس البكالوريوس ولا الدراسات العليا في الغرب في اللغة الإنجليزية أو الألمانية والفرنسية، ممكن يتوجه للصين وفي عندنا نماذج من الطلاب فعلا بديوا ذلك. فأعتقد وجودهم وجود مثل هذه اللغات يثري الحياة المدرسية، وخاصة احنا ما نقدمها من المراحل الأولى، نقدمها في المراحل المتأخرة، وبالتالي ما تأثر على موضوع اللغة الأم عندنا للطلاب. يعني بس لأي لغة حقيقة أنت تريد تدخلها في أي نظام تعليمي لازم تشجع عليها الطلاب لتعلمها. والتشجيع يأتي إن إما من خلال منح بعثات معينة معي ولا لا، أو من خلال أيضا معسكرات تقوم بالوزارة لهؤلاء الطلاب يتبادلوا ثقافات معينة بحيث في النهاية الطالب يكون عنده شغف، لأنه هو بياخذ مادة صحيح نقول له مادة ممكن تفيدك في حياتك اليومية، لكن إذا لم يرى فيها ارتباط بما بعد الثانوية بعد الثاني عشر إلى الجامعة، فيعتقد أنه أيضا البعض وخاصة يعني أولياء أمورهم الطلاب يقول لك ليش يأخذ مادة ما بتفيده في مثلا كذا، خلي يأخذ مادة تفيده في المعدل أو النسبة يعني.
1: وبالتالي ممكن يحد أصلا بشكل مباشر وغير مباشر مسألة انخراطهم في هذا المجال. صحيح. لاحقا
0: صحيح. وإحنا كنا حكينا لما كان في الوزارة كان موضوع مشروع اللغة الصينية، كنت أنا موجود في يعني يعني من الأطراف اللي اشتغلوا، وفعلا كنا دائما نقول للجانب الصيني إن مهم يعني إنكم تعطوا منح وبعثات لطلابنا، وأعتقد كان عندهم توجه. هل استمر ما استمر حقا أنا ما أعرف. نعم. عدنا أنا طلعت في الوزارة.
1: نعم. اليوم أيضا دكتور أحد التحديات اللي نسمعها اليوم الواجبات المنزلية، ربما ما كنا نسمع هذا الشيء سابقا، يعني هل بحكم أن الواجبات كانت أقل نوعا ما عبئا على الأسرة، أم أن اليوم صار الوضع أسهل أن احنا نسمع مثل هذه التحديات في الواقع؟
0: شوف الواجبات المنزلية لازم نفهم مو الهدف منها، يعني ترى إذا كنا فهمنا الهدف من الواجب المنزلي قدرنا نتعامل معه.
1: نعم.
0: الواجب المنزلي ما وضع ليكون عقاب للطالب ولا عقاب لولي الأمر، لكن للأسف يعني في بعض الممارسات أنا أتكلم حول العقاب لولي الأمر أول شيء وبعدين للطالب. صار عندنا حرص كأولياء أمور على طلابنا بدرجة أن أيضا احنا سلبنا منهم الاعتمادية على نفسهم، فصار الواجب من يسويه تقريبا شبل يسويه ولي الأمر، الأم جالسة مع الطالب مع ابنها وبنتها وكأنها هي تحل الواجب. الواجب المنزلي هو يتأكد المعلم إنه الطالب عمل مراجعة لمن للدرس اللي أخذه أو إنه قدر يطبق ما تعلمه في سياق الحياة معي ولا. بس إحنا حولناها بطريقة أو بأخرى إلى شيء آخر. أنا أعتقد الواجبات لابد أن تكون مقننة ولابد أن يكون فيها تنظيم ولابد أيضا يكون فيها نوع من التعاون بين المعلمين اللي يدرسوا نفس الطلاب، لأنه ما معقول اليوم أنا أعطي واجب معي ولا لا لغة عربية وتربية إسلامية وما أدري مو لنفس الطالب، هذا الطالب كم عنده من الوقت اللي يرجع ويجلس يسوي الواجب، والواجب تقليدي أحيانا فأعتقد هذه الأمور تحتاج إلى نوع من التنظيم فيما يتعلق بالواجب. لأنك أنت لو لغيت الواجب ترى بيجي ولي لما يقول أنا ما قادر أتابع ولدي فيما يتعلم، ما قادر لأني ما شايف واجبات يعطي الطالب معي. لو أعطيت واجبات للطالب غاب ولي الأمر أنت تعطي الطالب واجب أكثر من اللازم، فأنت حقيقة بخيارين كنظام تعليمي تعطي واجب. أعتقد التقنين مهم والتعاون بين المعلم يدرس الطالب مهم ونوعية الواجبات جدا مهمة معي ولا لا. ما لازم الطالب يكتب 20 صفحة معي ولا لا، يعني ممكن تكون سؤال بسيط تتأكد أنت كمعلم في الحصة الثانية إنه الطالب خلاص هو حاله، ممكن يكون ما لازم كتابته ممكن حتى يكون شفهي. ففي استراتيجيات في الواجب المنزلي حقيقة موجودة، يعني يمكن المعلمين أيضا يطلعوا عليه في هذا الجانب.
1: إلى أي مدى نجد بأن العلاقة بين المعلم والطالب اليوم هي نفس العلاقة اللي كانت قبل 10 أو 15 سنة في السابق؟
0: هو شوف العلاقات الإنسانية طبعا يعني تتأثر بالظروف المحيطة، حتى أنت في ظروف في في في علاقاتنا الاجتماعية كأسر. هل إحنا اليوم علاقتنا مع أسرنا مع إخواننا مثل العلاقة اللي كانوا بين آبانا وأجدادنا إخوانهم والقرية والأسر؟ تغيرت لأن معطيات الحياة تغيرت، لكن من المهم جدا تكون العلاقة بين المعلم والطالب بغض النظر عن أي زمن معي ولا لا، لازم يكون في علاقة مبنية على الاحترام. احترام والتقدير للطالب والاحترام والتقدير للمعلم. إذا هذه العلاقة ما موجودة، وإنما تكلم عن العلاقة الاحترام والتقدير يعني العلاقة في إطارها المعروف معي ولا لا، اللي فيه لا إفراط ولا تفريط معي ولا لا. إذا هذه العلاقة بنيت على التقدير والاحترام سيكون الطالب شغف إنه يتعلم من ذلك المعلم، وسيكون المعلم عنده الشغف إنه يعلم هؤلاء الطلاب معي ولا لا. لكن عملية لنمارس أحيانا نجدها كممارسة في بعض ما أقول بعض المدارس لكن بعض المعلمين بعض الطلاب القائمة على الشدة معي ولا لا والكلمات اللي هي غير مستساغة أحيانا في التعامل مع الطلاب. أنا دائما أقول عن المعلمين ترى طلابكم في المراحل الثانوية خاصة ترى هل ناس كبار وناس عادوا خلاص وصل لمرحلة يعني لازم تعامله كرجل لازم تعامله كامرأة يعني خلاص عند يعني ناضجة في هذا الجانب. فبالتالي علاقتك معه لابد تكون مبنية على هذا النوع من الاحترام والتقدير بحيث تستطيع أن توجهه معي ولا لا، لأنه ما يستمع منك الطالب إذا أنت لم يكن لديك يعني الثقة. إذا ما واثق فيك الطالب ما يستطيع أنه يسمع منك. فأعتقد كل ما كان الود والاحترام والتقدير، وهذا اللي لمسناه في معلمين السابقين يعني نذكر كما قلت يعني اليوم معلمين نذكرهم بال يعني حتى هم يعني يكون غادر الدنيا غادر الدنيا وأيضا معلمين غير عمانيين ولكن حقا نذكرهم بالخير لأنهم أسسوا هذه العلاقة الموجودة. ما أقول العلاقة إنها سيئة وما أقول العلاقة إنها ممتازة، هي تعتمد على الظروف، لكن في تغير اجتماعي صاير على المستوى ما فقط المحلي بس على المستوى الدولي يعني معي ولا لا. وصارت الناس أيضا تنعزل كثيرا عن بعضها البعض لأسباب مختلفة طبعا، لأنه أيضا اليوم خلينا نقول زمان كان يقول لك كل حالي ربي القاري ربي والمعلم في المدرسة ربي وغيره، اليوم ما صار ذاك المبدأ نفسه اللي كل حد جالس يربي الأولاد الآخرين، لأنه أيضا التحديات الأخرى اللي جاية اليوم من السوشيال ميديا، التحديات اللي جاية من وسائل التواصل ومن من الإنترنت من العولمة ما تفرض عليه الأمر يكون حريص جدا على أنه أيضا يعرف كل صغير وكبير عن ولده وما يريد يختلط ما يريد، فهذا سبب أيضا نوع من شوية من الانعزال. بالإضافة إلى أنه كثير من الطلاب أيضا نتاج أيضا خلينا نقول خلافات أسرية فتنعكس على أدائه في المدرسة، علاقته مع المعلم ممكن أيضا تتأثر خاصة المعلم إذا ما فهم الطالب وما فهم سياقات الطالب والأسرة اللي جاء من الطالب طبيعة خلينا نقول علاقة هذا الطفل في بيته وأسرته أحيانا يكون أسرة مفككة، أحيانا أسرة فيها مشاكل، في كل هذه ينعكس صار التعامل مع الطالب ما تعامل سهل حقيقة، يعني يحتاج معلم فعلا كيس فطن قادر على أن يعني يحتضن هذا الطالب ويوجه التوجه الصحيح.
1: من هو الملهم لك دكتور؟ من يلهمك؟
0: في وين؟ في
1: بشكل عام في حياتك، في قراراتك، في مساراتك، في خططك القريبة والبعيدة.
0: والله شوف أنا ما عندي شخص واحد ملهم يعني أقول إنه هذا ألهمني يعني، لكن أقول كل محطة من محطات اللي مريت فيها في عندي ناس معينة أذكرها كان لها يعني. كنت عندما كنت أدرس القرآن الكريم في المدارس كان عندي أحد المعلمين الله يرحمه توفى، كان دائما ما شاء الله عليه يعني شجعني لقراءة القرآن ولد يعني الكتب اللي نعرفها بعد قراءة القرآن يعني بعد ما تختم القرآن في المدرسة أيضا المدرسة الابتدائي والإعدادي والثانوي نفس الشيء. في أشخاص معينة أذكرهم بالخير دائما أذكرهم لازل الحمد لله أيضا يحمسوك، وفي الجامعة وغيره وغيره. لكن أقول لنا شوف أنا أعتقد أنه كل ما كان الإنسان لسيق بالقراءة وبالاطلاع خاصة اللي يعمل في الجانب التعليمي كل ما طورت نفسك وكنت لسيق بكتاب، لسيق بفكرة علمية، لسيق بشيء معين، كل ما ألهمك أنك أنت يعني تبدع وتأتي بأفكار. لكن كل ما كنت أسير إلى فقط ما يتداول أحيانا السوشيال ميديا الأشياء البسيطة هذه، أو أسير ما تعلمته في الجامعة وما ثقفت في نفسك، ما بيكون ذاك عندك الشغف ولا الإلهام أنك أنت تطور ولا أنك أنت تبدأ في عملك. فأعتقد أنه اليوم الحمد لله يعني الإنسان عندما يعني أنا واحد من الناس أحب أني يعني أقرأ واقتني الكتب حتى وأشتريها لازل وأستفيد منها حقيقة في دولي أفكار معينة مثلا بحثية لمشروع تطويري في مؤسسة معينة وهكذا.
1: هل كنت تزور المدارس دكتورتنا فترة وجودك في الوزارة؟
0: أنا كنت لسيق بالمدارس حتى قبل الوزارة، ويمكن في السيرة الذاتية طلعت على كثير من المشاغل اللي كنت أعرفها في الوزارة. الحمد لله أيضا كانت لي زيارات كثيرة للمدارس، وزيارات أيضا متابعة، وزيارات أيضا لرعاية وتكريم المقيدين. ويمكن من المواقف اللي أتذكرها كنت أرعى تكريم طلاب تعليم ما قبل المدرسة، وتعرف الطلاب الصغار يسويوا كذا يعني رقصة بسيطة كذا. فأذكر واحدة من البنات خلع جوتيها وهي لك وزعلانة، فبعد ما خلصت الفقرة جيوني القائمين على الحفل قالوا لي سعادتك نستأذنك أن نعيد الفقرة لأن البنت يعني تكبر بخاطر البنت. قلت لهم إن شاء الله
1: بعد الحفل خلص الحفل،
0: لا يعني هي على بشكل خلاص الحفل عاد بيخلص وتكريم، قلنا لهم خلوه تعيد مرة ثانية ما في بأس يعني.
1: الله يكبر بخاطرك دكتور.
0: بنزور المدارس والحمد لله، وعلاقتنا مع المدارس لحد اليوم علاقة سودة كل احترام والتقدير يعني، لأن هذا مجال عملنا وسنستمر في عطانا مع المدارس. صح غادرنا المنصب لكن لم نغادر الحياة العلمية والتعليمية، لا سنت جزء من حياتنا يعني.
1: ما هي رسالتك للأجيال القادمة دكتور؟
0: رسالتي انه هذا الوطن، انا اتكلم عن ابناء الوطن، هذا الوطن ما بني هكذا بدون عرق وبدون جهد. هذا بني حقيقة يعني بسواعد ناس على مدار العصور منذ كونت الدولة يعني من مئات السنين وآلاف السنين، كل جيل من هذاك الجيل اضاف الابناء الى عمان. اليوم ما نلاحظه من هذا التقدير لعمان خارجيا معي ولا هو ثمرة هذه. يقول نصيحتي حالهم أول شيء أن يحافظوا على هذا الوطن، ونصيحتي أيضا لمن يقع على عاتقه تعليم الأجيال أن يعلمهم بذمة وضمير وبكل جد واجتهاد، وأن يغرس فيهم حب المعرفة. أيضا القائمين على التعليم سواء كانوا في وزارة رسمية أو قائمين يعني بمعنى آخر لهم مساهمات، أن يعملوا مع بعضهم لتطوير هذه المنظومة والرقي بالتعليم إلى مستوى أعلى وأعلى، لنكون كما نقال عمان في مصاف الدول المتقدمة. وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك صعوبة علينا عندما تتوفر الإرادة وتوفر التخطيط السليم والدعم، أعتقد قادرين على ذلك بإذن الله.
1: عمان بخير وستبقى بخير دكتور بوجود أمثالكم حقيقة، ممن قدم ولا زال يقدم الكثير والكثير من المسارات سواء كانت الأكاديمية، التعليمية، التربوية، القيادية، وكانت لكم حقيقة الكثير والكثير من البصمات. وأعتقد كنا نتكلم تحت الهواء تقول أفضل ما يتم صناعته هو صناعة الأثر، وخصوصا في مسألة التعليم والتدريس. الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الله بن خميس بن علي أبو سعيدي، أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم، شكرا جزيلا لك حقيقة، استمتعنا بوجودك معنا في هذه الحلقة، حلقة مثرية وإنسان مثري وشخصية استثنائية.
0: جزاك الله خير، شكرا دكتور ماجد القائمين على هذا البرنامج على الاستضافة وعلى هذا الحديث، متمنين لكم كل التوفيق ولهذه القناة أيضا كل التوفيق والبرنامج أيضا.
1: الله يسعدك.
0: نسأل الله التوفيق لعمان ولشعب عمان ولكل من يعيش في هذا البلد.
1: الله يسعدك، ولنا لقاءات قادمة بإذن الله تعالى إن شاء الله. الله يسعدك يا رب إن شاء الله. لكم أيها الأحبة كل التحية وكل التقدير، دائما وأبدا خليكم على السمع، لنا لقاء
2: بين قوسين.
1: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
2: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
1: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات، نمشي مع الضيف
3: خطوة بخطوة،
1: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
2: بين قوسين،
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر، كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
2: بين قوسين. فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلي يوصل عن طريقنا. كلمنا على

0: حكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط، سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر. تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في عالم تتسارع فيه الأخبار، هناك ما يستحق الانتباه فعلا. أفكار وتحليلات مختارة بعناية من بي بي سي عربي، نستمع إليها معكم بعمق وهدوء،
2: لأن بعض ما يقال يستحق أن يسمع.
1: أنتم تستمعون الآن إلى بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي عربي على هلا اف ام.
3: إلى أين يتجه محمد صلاح بعد مغادرته نادي ليفربول الإنجليزي؟ وما الإرث الذي تركه النجم المصري وراءه؟
4: صلاح يبلغ من العمر 33 عاماً، من النادر على اللاعبين أن يعتزلوا في هذا العمر. ربما ستكون له تجربة رياضية أخرى. برأيي الشخصي أن خيار عودة محمد صلاح إلى نادي ليفربول الإنجليزي بعد خروج المدرب أرن سلوت هو خيار غير واقعي وغير منطقي.
3: جميل. ما الذي قدمه صلاح في الواقع ليستحق كل هذه الألقاب التكريمية؟
4: أن محمد صلاح هو أفضل لاعب أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث تسجيل الأهداف. ذلك النجاح ارتبط بصورة للاعب المسلم الملتحي اسمه محمد أبو مكة، ابنته الكبرى اسمها مكة، احتفاله بالسجود الدائم بعد الأهداف وحتى أحيانا عند الخيبات.
3: هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي. بعد 9 سنوات صنع فيها محمد صلاح واحدة من أكثر التجارب العربية حضورا في كرة القدم الإنجليزية، يرتحل النجم المصري عن نادي ليفربول تاركا وراءه أسئلة أكبر من مجرد الوجهة المقبلة. فخر العرب كما كان يسمى في بعض وسائل الإعلام لم يكن تأثيره مقتصرا على دوره في الفريق، بل يمكن القول إنه تعداه إلى أبعد من ذلك في تأثيره على المجتمع المحلي. واليوم نسأل، إلى أين يتجه صلاح بعد أن أصبح جزءا من ذاكرة نادي ليفربول ومدينته والجماهير؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي، وأنا محمود الشيخ. وأرحب بضيفي من عمان في الأردن، الزميل والصديق حسام العسال، الصحفي الرياضي في بي بي سي نيوز عربي. مرحبا بك حسام.
4: مرحبا محمود، ومرحبا للزملاء في برنامج يستحق الانتباه.
3: أهلا بك حسام. يعني حديث الساعة ربما في الأوساط الرياضية هو قصة محمد صلاح الذي ترك نادي ليفربول الإنجليزي والوداع المؤثر الذي شهده العالم، ثم بدأت تكهنات في وجهة صلاح. وحينما أردنا أن نخصص حلقة عن محمد صلاح، أردنا أن يكون السؤال عاما عن الوجهة، ليس بمعنى الوجهة المكانية إلى أين يتجه إلى أي ناد، بل إلى أين يتجه في خياراته المستقبلية. ما الذي يمكن أن تحدثنا فيه عن هذه النقطة حسام؟
4: محمود، عند الوداع الكبير الذي حصل عليه محمد صلاح في ملعب الأنفيلد في مباراته الأخيرة الأسبوع الماضي، سئل بعد الوداع عن وجهته المقبلة. هو قال أنه لديه الآن كأس العالم، وإذا كان هناك عروض ناضجة ويمكنه أن يقرر مستقبله فسيعمل على ذلك قبل كأس العالم، وإن لم يحدث ذلك فسيؤجل الموضوع إلى ما بعد كأس العالم. هناك عدة خيارات، عدة سيناريوهات للوجهة المقبلة. في 3 سنوات الأخيرة ربط محمد صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي. الدوري السعودي حصل على استثمارات كبيرة، استقطب العديد من النجوم العالميين على رأسهم كريستيانو رونالدو.
3: صحيح.
4: محمد صلاح كان أحد النجوم الذين كان من المحتمل أن يخوض تجربة هذا الدوري العربي. ربط في السنوات الأخيرة بالانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي في مدينة جدة، وهذا الخيار لا يزال قائما الآن، لكن حتى الآن لا يوجد شيء رسمي. هناك خيار أيضا في الانتقال إلى الدوري الأمريكي. الدوري الأمريكي أيضا جاذب من الناحية المادية كما هو الحال في الدوري السعودي، دوري أقل تنافسية، أقل حدة، أقل ضغوطات، يجذب اللاعبين في عمر الثلاثينات. فربما يكون هذا أيضا أحد الخيارات التي يمكن أن يلجأ إليها محمد صلاح، وخصوصا أن هذا الدوري يلعب له ليونيل ميسي، لويس سواريز، رودريجو دي بول، مارك رويس، مؤخرا انضم له أيضا أنطوان غريزمان. هناك نجوم عالميون يلعبون في الدوري الأمريكي، قد يكون وجهة محتملة. يمكن لمحمد صلاح أن يبقى في أوروبا. خيار الدوري التركي أيضا خيار مطروح، في ليبقى في نادي فنربهشي التركي مثلا. هناك حديث إعلامي عن الانتقال إلى فنربهشي. أيضا هناك حديث تربطه بالدوري الإيطالي. محمد صلاح لعب في الدوري الإيطالي في ناديي فيورنتينا وروما، وكانت سنوات رائعة قضاها في الدوري الإيطالي وتألق بها، ونادي روما كان بوابة الانتقال إلى نادي ليفربول. لعب قبل 10 سنوات تحت إمرة المدرب لوتشيانو سباليتي، وهو مدرب يحبه محمد صلاح ويشيد به كثيرا حتى بعد انتقاله إلى نادي ليفربول. لوتشيانو سباليتي الآن يدرب فريق يوفنتوس الإيطالي، قد يكون هذا عاملا جاذبا لمحمد صلاح لينتقل إلى يوفنتوس. لكن ما حدث مؤخرا أن نادي يوفنتوس فقد مركزه المؤهل إلى دوري الأبطال في المرحلتين الأخيرتين من الدوري الإيطالي، وهذا قد يبعد صلاح عن هذا الخيار. أما الخيار الأخير وهو الذي قد لا يحبذه جمهور ليفربول، البقاء في البريمير ليج والانتقال إلى نادي آخر مثل نادي أستون فيلا.
3: شكرا حسام، يعني وضعت ربما كثير من الاحتمالات وهي ما يتداول يعني عادة في وسائل الإعلام.
4: لا شيء مؤكد حتى الآن بالضبط.
3: بالتأكيد، وأنه حتى ساعة إعداد هذه الحلقة لم يصدر أي شيء رسمي، ومحمد صلاح يقول أنه بعد كأس العالم كما ذكرت ربما سيكون هناك حديث آخر. لكن تزامن موعد إعداد هذه الحلقة مع أنباء خروج سلوت، أرني سلوت، مدرب فريق نادي ليفربول، والذي قيل إنه كان السبب في خروج محمد صلاح أصلا من الفريق. بالتالي كثيرون بدأوا يتحدثون عن احتمالية عودة صلاح إلى ليفربول. لو شرحت لنا هذه النقطة وكيف يعني رآها النقاد الرياضيون والمتخصصون.
4: علاقة محمد صلاح بأرني سلوت مرت في مرحلتين. العام الماضي كان عاما جميلا، توج بالدوري الإنجليزي، أرقام مذهلة حققها محمد صلاح. لكن هذا الموسم أصبح هناك انخفاض كبير في مسيرة ليفربول ومحمد صلاح وأقل مواسم محمد صلاح. خلال منتصف الموسم لجأ أرني سلوت إلى وضع صلاح على دكة البدلاء وعدم إشراكه في العديد من المباريات، مما جعل صلاح ينتقده علانية في إحدى اللقاءات، وقال إنه يرمي به تحت الحافلة، وكأنه يلومه ويقول للجماهير هذا هو سبب انخفاض مستوى ليفربول. حلت هذه الأزمة مؤقتا، لكن عادت مؤخرا في الجولة قبل الأخيرة بعد الهزيمة من أستون فيلا في مدينة برمنغهام. أخرج محمد صلاح بيانا قال فيه أن النادي يفقد شخصيته، أن النادي يجب أن يحافظ على الشخصية الانتصارية. لم يسمي أرني سلوت بطريقة مباشرة، لكن الكثيرون ربطوا بين هذا البيان وبين هجومه على أرني سلوت. سلوت في الجولة الأخيرة خاض المباراة، أمن مركز التأهل إلى دوري الأبطال، ثم بعد ذلك بيومين أو 3 أيام أخرج ليفربول بيانا أكد في انتهاء العلاقة التعاقدية مع أرني سلوت ووجه له الشكر. الأحاديث التي تقول أن محمد صلاح قد يعود هي أحاديث غير مؤكدة، قرأتها صراحة في منصات التواصل الاجتماعي، لكن لا يوجد أي مصدر مؤكد. وأعتقد يعني برأيي الشخصي أنه خيار غير منطقي بعد أن حصل على هذا الوداع أن يعود مرة أخرى، ربما عليه أن يقوم بتجربة خيار آخر. أخيرا في هذه النقطة سئل صلاح عن إمكانية عودته إلى ليفربول مستقبلا، أجاب بشكل عاطفي، قال أنه يعني هو شخص ليس عاطفي عادة، لكنه في هذه الأمور يتعامل بعاطفية، وأنه لا يود العودة إلى ليفربول مرة أخرى. ربما هذا يعني يكون من باب الشجون بالنسبة له ويثير لديها العواطف.
3: طيب حسام، الآن بعيدا عن الوجهة التي سيتجه إليها محمد صلاح كما يلقبه الإعلام الرياضي فخر العرب، فخر مصر، الملك المصري، إلى ما هنالك من ألقاب يعني حازها صلاح، كلها ألقاب ربما تشي بمسألة أنه كان له تأثير فعلي في إنجلترا، في ليفربول كان له إرث تركه وراءه. كيف يمكن أن يصور هذا الإرث من ناحية الإيجابية؟ ما الذي قدمه صلاح في الواقع ليستحق كل هذه الألقاب التكريمية؟
4: يا لها من مسيرة لمحمد صلاح في نادي ليفربول. الحديث يطول هنا عن الإرث الذي خلفه، سواء كان إرثا رياضيا أو إرثا إنسانيا. على الصعيد الرياضي، خرج بالفعل كأحد أساطير اللعبة في نادي ليفربول. الأرقام هي من تتحدث وهي من تعكس الواقع. محمد صلاح هو اللاعب الأكثر تسجيلا في تاريخ نادي ليفربول في البريمير ليج، في الدوري الإنجليزي الممتاز. يتقدم على أساطير في اللعبة مثل أمثال روبي فاولر، مايكل أوين، ستيفن جيرارد. محمد صلاح أيضا هو ثالث أكثر هدافي فريق ليفربول على مدار التاريخ وفي جميع المسابقات. الهدف الأول هو آيان راش، الهدف الثاني هو هانت. يتقدم على جرام سونيس، كيني داغليش، لويس سواريز، فرناندو توريس، أساطير كثر في النادي الذين مروا على هذه النادي العظيم. محمد صلاح أيضا في تاريخ هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هو موجود في المرتبة الرابعة. يتفوق عليه هاري كين، ألان شيرر، وأيضا واين روني. هؤلاء لاعبون من إنجلترا. ما يعني ذلك أن محمد صلاح هو أفضل لاعب أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث تسجيل الأهداف. يعني هذا رقم مذهل بالنسبة لمحمد صلاح. تصور أنه يتفوق على جميع اللاعبين الأجانب الذين احترفوا في الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث عدد الأهداف. يتفوق على تيري هنري، يتفوق على لويس سواريز.
3: هذا في الجانب الرياضي. ماذا عن الجانب الحياتي؟ لأنه محمد صلاح أصبح أيضا شغلا شاغلا لوسائل التواصل ووسائل الإعلام وزوجته وابنته، ويعني الحياة الشخصية التي يعيشها.
4: بالنسبة لمحمد صلاح، لنكن واقعيين، أن لم يكن ليحصل على كل هذه الشهرة والنجاح دون النجاح الرياضي. هو كان هذا المدخل إلى قلوب الجماهير. الجماهير لن تحب شخص لمجرد أنه منضبط وقريب من الجماهير ودون أن يكون ناجحا رياضيا. إذن هو دخل إلى القلوب في البداية عن طريق نجاحه الرياضي الكبير ومنذ الموسم الأول. لكن لاحقا عرف عن محمد صلاح انضباطه الكبير، بعده عن الحياة الصاخبة، مشاكلها القليلة داخل الملعب. تخلل بعض المشاكل مع المدرب، مع بعض اللاعبين خلال فترة، لكنها كانت محدودة وتحل بشكل سريع. انضباط كبير، حتى أن المصريين يتندرون على محمد صلاح ويقولون دي المينتاليتي بتاعت صلاح، أي بمعنى أنه يمتلك عقلية مذهلة. بالضبط، عقلية مذهلة بعد أن جاء من مصر وتكون في مصر. واللاعبون العرب العديد منهم قد لا يتمتع بهذا الانضباط لأنه لم يتأسس في نادي احترافي حقيقي في أوروبا. محمد صلاح أيضا انخرط في العديد من الأعمال الإنسانية والمجتمعية في إنجلترا. عرف عنه أنه كان ناشطا، حاول أن يساعد الأطفال في المستشفيات، في المراكز الصحية، بعض المبادرات المجتمعية. زوجته كانت بعيدة عن الحياة الصاخبة، كان عائلة هادئة بعيدة عن الصخب. تشارك أحيانا في بعض المناسبات الرياضية العامة، تحضر إلى الملعب مثل الوداع في الأنفيلد، لكن كانوا بعيدا عن المشاكل، بعيدا عن الصخب المعتاد للكثير من اللاعبين في إنجلترا.
3: طيب حسام، يعني هذا لا شك أنه المساهمة المجتمعية، الحديث يعني عن الصورة التي ظهر فيها صلاح وعقليته، يعني كان لها الدور فعلا في ربما دخوله إلى القلوب. لكن صورة اللاعب العربي أو اللاعب العربي المسلم كانت صورة ربما مختلفة قبل صلاح. يعني ما قبل صلاح ليس كما بعده، بحسب ما يقوله كثيرون من الإعلاميين الرياضيين المتخصصين. لماذا يعني يشيرون إلى هذه النقطة تحديدا؟ ما الذي غيره صلاح بالنسبة للصورة النمطية الموجودة سابقا عن اللاعب العربي أو اللاعب المسلم؟
4: محمد صلاح كما قلت لك أنه حقق نجاحا رياضيا كبيرا، لكن ذلك النجاح ارتبط بصورة للاعب المسلم الملتحي اسمه محمد، أبو مكة، ابنته الكبرى اسمها مكة. احتفاله بالسجود الدائم بعد الأهداف، وحتى أحيانا عند الخيبات يقوم بالسجود. آخر ما فعله في الملعب قبل المغادرة الأسبوع الماضي، سجد ثم خرج من خط الملعب. ارتبط ذلك بأذهان الجماهير أنه ذلك اللاعب العربي المسلم، هويته واضحة للغاية. لكن تلك الهوية اقترنت بالنجاح، اقترنت أيضا بالانضباط بالبعد عن الصخب، رغم أنه أتى من بيئة قد لا تكون يعني ترعرع في بيئة محترفة تماما، أتى من فريق المقابلون العرب في مصر قبل أن يذهب إلى سويسرا، لكنه كان منضبطا للغاية. ربما يعبر عن ذلك تصريحه عند الوداع، قال أنه قد ضحى بشبابه. المقصود بأنه ضحى بشبابه أي أنه ضحى بالمتع في سنوات شبابه، ابتعد عن الصخب، ابتعد عن الحياة الليلية، كان منضبطا ملتزما، وبالتالي قدم صورة ناصعة للاعب العربي الناجح المنضبط.
3: ربما نختم هنا في أيضا بسؤال، أنت ذكرت مثالا بسيطا لكن أود أن أعمم الصورة الآن حولها. محمد صلاح كلاعب عربي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هناك لاعبون آخرون أيضا من نفس المنطقة من نفس المكان في نفس الوقت موجودون، ولم يعطوا هذا الزخم الإعلامي الذي أعطي صلاح كما يقول يعني البعض على وسائل التواصل. هل هذا سبب تميز صلاح ربما وظهوره؟ هل الإعلام هو الذي أسهم في رسم صورة صلاح في مقابل رموز آخرين موجودين أيضا لم يحظوا بنفس التغطية الإعلامية؟ ما تعليقك على هذه النقطة؟
4: ببساطة، محمود صلاح صاحب المسيرة الأكبر نجاحا بين العرب في أوروبا، وهذا سبب كافي ليحصل على كل هذا الاهتمام والتقدير في وسائل الإعلام وبين أوساط الجماهير. لكن رغم أن هو الأنجح، لكن هناك تجارب كثيرة ناجحة سواء في الوقت المعاصر وفي أوقات أخرى. سأذكر مثالا للجزائر، رياض محرز. رياض محرز زامل محمد صلاح في تقريبا في جزء من في مسيرته في إنجلترا، حقق نجاحات كبيرة في ليستر سيتي، في مانشستر سيتي، قبل أن يرحل إلى الدوري السعودي. كان مثالا رائعا للاعب الناجح في أوروبا. أيضا هناك حاليا عمر مرموش زميل صلاح في المنتخب، يلعب حاليا في مانشستر سيتي. أكيد هو ليس بمستوى نجاح محمد صلاح، لكنه مثال رائع أيضا للنجاح. هناك أمثلة كثيرة في العالم العربي للاعبين ناجحين، لكن ببساطة محمد صلاح يحصل على الاهتمام الأكبر لأنه الناجح الأكبر.
3: في عجالة، هل يمكن أن يتجه محمد صلاح إلى التدريب وهو الآن يعني في سن متقدمة في عالم كرة القدم نسبيا؟ يعني
4: صلاح يبلغ من العمر 33 عاما، من النادر على اللاعبين أن يعتزلوا في هذا العمر. ربما ستكون له تجربة رياضية أخرى، لكن بعد ذلك اللاعبون إما أن يتجهوا إلى التدريب أو خيار الإدارة الرياضية أو الاستثمار، يتجه إلى عالم الأعمال والاستثمار أو يخوض تجارب إعلامية. هذا أمر يعني من المبكر الحديث والخوض فيه، يرجع إلى اختيار

0: أسعد بآرائكم واقتراحاتكم. شاركوا حلقاتنا هذه مع من تحبون، علقوا عليها، ولا تنسوا الإعجاب بها والاشتراك في قنواتنا، وأخبروا أصدقائكم أن هذا البودكاست يستحق الانتباه. في الختام لكم تحيات فريق هذه الحلقة، في الإخراج نداء حسين، التنفيذ لوكاس بود باركنسون، في المونتاج عباس سرور، في إدارة التحرير إبراهيم خليل، في الإشراف محمد عبد الرؤوف، وكنت معكم مقدما محمود الشيخ. إلى اللقاء.
1: استمعتم إلى حلقة من
2: بودكاست يستحق الانتباه
1: من بي بي سي عربي على هل اف ام، نافذتكم على قصص ورؤى عالمية مختارة. ولمزيد من الاستماع إلى حلقات أكثر من بودكاست يستحق الانتباه، زوروا موقع
2: bbcarabi.com.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في وما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: مقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وآخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على
1: www.halafm.om
2: موقع هلا FM.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
2: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: عشر عشر.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: سوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام.

0: ساوند كلاود. التطبيق الأول للمقاطع الصوتية الساوند كلاود، وصفحة هلا اف ام تسمع فيها كل المقابلات اليومية. تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود.
1: هلا اف ام،
2: مزاجك بالعربي.
1: ساوند كلاود.

ساعة لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الأحلى وأقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع أجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا

0: إذا حسيت إن ابنك أو ابنتك مو نفس قبل،
1: انتبه.
0: عزلة مفاجئة، عصبية زائدة، إهمال في الدراسة أو الشغل، وسهر غير معتاد. يمكن تقول هذه مرحلة وبتعدي، لكن أحياناً تكون بداية مشكلة أكبر. لا تتجاهل الموضوع ولا تنتظر، خذ الموضوع بجدية وتواصل مع المختصين في العيادات النفسية. تدخلك السريع ممكن يحمي ابنك أو ابنتك ويغير مستقبلهم للأفضل. اطمئن،
1: اطمئن.
0: الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني، ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
2: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر، كل أربعة عند منتصف الليل على هلا FM.

0: تكون صديق لهلا اف ام، اشترك معنا في خدمة الواتساب، ارسل كلمة هلا على الرقم 7901127، ارسل هلا 7901127، واحنا بنرسل لك كل الاخبار والتصريحات والمقابلات.
1: هلا اف ام،
2: مزاجك بالعربي.

0: حسين ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: الطير وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا FM.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا

0: تبين حسي كيف وانت بعيدة
1: بعيدة بعيدة
0: ولا اذا مره جهازك تعبر تعبر.
2: The number you are calling is out of reach. Please try again later.
3: عفوا لا يمكن الوصول الى المشترك المطلوب. الرجاء المحاولة فيما بعد.
4: حسي كيف وانت بعيدة.
5: عفوا تعذر الحصول على المشترك المطلوب.
4: ولا اذا مرة جهازك تعذر.
6: Can you hear me?
2: It's not possible to get in touch with the call subscriber. Please try later.

تمرين حسي كيف وانت بعيدة ولا اذا مره جهازك تعذر تحتار في زحمة شعور القصيدة واعجز عن التعبير مهما اعبر اخاف انك ما تكوني سعيدة ويضيق بالك ينشغل او يفكر واخاف انك لو جلستي وحيدة يصبح مزاجك في غيابي معكر هلا FM مزاجك بالعربي حسن المعشن

0: اف ام، مزاجك بالعربي.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحله عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسيه سيئه وكنت زعلانه كتير، وبيجي بيسمعني محمد.
3: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني امشي ودموعي في عيني
2: ودمرتنا. يعني هالاغنيه بسمعها كل الوقت ومن احب الاغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لاغاني بعد
1: مشاعر.
4: قصه اغنيه المسافر قصه جميله، انا سمعتها الله جميله، هذه فصل علي.
5: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: لا يمكن حفظ الدم لأكثر من 42 يوم، وعادة ما يتم صرف الدم اللي تبرعت به خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين، ليبقى مخزون الدم آمن. بادر إلى التبرع بالدم كل 3 أشهر.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

يا دي المشاعر.

0: هالة اف ام، مزاجك بالعربي.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
3: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر، كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: مشاعري
1: يا دي المشاعري يا دي المشاعري.

0: المرايا عشق غضات الصبايا
1: والحقيقة
0: في زمن ما بحقيقة مكتسي ثوب الخطايا في المرايا طفلة ما ملت تشاغب بعضها متعبت لجله

كثر ما تلبس طهر هالأرض تلقاها طعونة في المرايا. صد عاشق ذاب قلبه في المحبة واللي هو قلبه يحب.

0: حياه توجع هالقلوب كثر ما تعكس حقايق تبقى دايم عشق غضات الصبايا
1: والحقيقة
0: في زمن ما بحقيقة
1: في زمن ما بحقيقة
0: مكتسي ثوب الخطايا.

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لسان بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك،

0: الشمس غابت عن عيوني ولا عاد لي شمس تضوي مثل ما كان أمسي، لكن بقلبي حبها دوم وقاد ما يوم غابت داخل الروح.
1: الشمس غابت عن عيوني ولا عاد لي شمس تضوي مثل ما كان أمسي، لكن بقلبي حبها دوم وقاد ما يوم غابت داخل الروح. شمسي هذا غلاها داخلي عاش يزداد، ألقى بها من عالم الضيق أنسي، يمطر غلاها دون ما صوت رعاد يثمر بها في دوحة الحب غرسي. يمطر غلاها دون ما صوت رعاد يثمر بها في دوحة الحب غرسي.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

0: الشرقية على 102.7
1: هلا أفهم
0: مزاجك بالعربي.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.